0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: أهلا وسهلا بالأستاذ فاضل.
5: أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، معلش أنا آسف.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، بشوق إليك، بدنا نرتب معك لقاء شهري يا أستاذ فاضل.
5: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لن أطيل، أرحب باسم جمعية الاتحاد الإسلامي ومؤسستها المنتدى للتعريف الإسلام المتخصصة بالتعريف الإسلام بالداعي الموفق المحجاج الحبيب والغالي فاضل سليمان الفاضل، جزاه الله خيرا. هذه تتمه للمحاضرة التي كانت حوالي قبل حوالي شهر ونصف عن الثبات في الأزمات وتثبيت اليقين، خاصة يعني يعلم أنه بناء الفكر والفهم الدقيق للإسلام هو المدخل للصلة القوية بدين الله تعالى والرافعة للنهوض. وبفضل الله تعالى ديننا نقل وعقل، وما أروع كلمة أئمتنا موافقت صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول ودرء تعارض العقل والنقل، وبالتالي الحجة القوية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة. وشبهات في مجتمعاتنا كثيرة من تيارات الضلال، فينبغي أن نتعرف على أساليب الدعوة وطرق الحجاج ودفع الشبهات حتى يثبت اليقين عند الناس. وما شاء الله في هذا الميدان سباق في هذا المضمار الأستاذ الفاضل فاضل سليمان، وسيدير اللقاء إن شاء الله تعالى الأخ الكريم الطبيب والداعي أحمد عبدو، أمه لبنانية، هو فنزويلي، وعندك أكاديمية دكتور أستاذ فاضل، أكاديمية سفراء الإسلام. ربما بعد ما تعطي المحاضرة، بعد ما يعني يقدم ويدير اللقاء، يعرف بالأكاديمية لأهمتها، لأنه يهتم بالمهتدين الجدد بالارتقاء الشرعي بهم وتزويدهم بالعلم الشرعي الضروري. فلتفضل دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نسعد بالتعاون معك.
6: جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. نسعد بتقديم هذه الحلقة الثمينة، وأنا أتشرف بتقديم المهندس الداعي فاضل سليمان الذي نتعلم منه يوميا ونتابعه منذ زمن، وخصوصا في تصحيح الشبهات المنتشرة. بداية أريد أن أعرف عن المنتدى للتعريف الإسلام والحوار بين الثقافات في لبنان. تأسس عام 2001، يعد أول مؤسسة متخصصة في لبنان في التعريف بالإسلام وتعزيز الحوار بين الثقافات، ومن أهدافه التعريف بدين الإسلام وتعاليمه وأنه منهج حياة ونور وهداية، كما يرد على الشبهات حول الإسلام بأسلوب علمي متزن. أسلم مع المنتدى 323 شخصا من مختلف الجنسيات، من أبرزهم البروفيسور الأمريكي الدكتور إيان ويبر. ويقوم المنتدى بتنظيم الدورات وورش شبابية في نقد الإلحاد والعلمانية والأديان المحرفة. معكم يعني أنا سوف أتشرف في تقديم هذه الحلقة إن شاء الله. أنا الدكتور أحمد عبدو، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، طبيب أسنان سابقا، مدير أكاديمية سفراء الإسلام، وهي التي تعتني في تأهيل المسلم الجديد لكي يكون داعية إلى الإسلام طبعا باللغة الإسبانية، مدير المركز العالمي للتواصل الحضاري في أمريكا اللاتينية، مقيم في فنزويلا وفي أمريكا اللاتينية منذ 20 سنة تقريبا. معنا اليوم إن شاء الله تعالى المهندس الداعية فاضل سليمان، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة، صاحب أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ماجستير في الشريعة الإسلامية وبكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، من مواليد مصر عام 1966. أهلا وسهلا بكم دكتورنا مهندسنا الفاضل، بارك الله بكم.
5: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أنا بس تصحيح بسيط بعد إذن حضرتك، هي أول ترجمة بالقراءات العشرة إلى اللغة الإنجليزية، لكن باللغة الإنجليزية هي رقم 169.
6: أيوه، بارك الله بكم شيخنا، وبارك الله بكم. شيخنا الكريم، في كثير عندنا كثير من الأسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وسوف نستفيد من علمكم، والوقت طبعا قصير. السؤال الأول، بارك الله بكم، من يكون إبليس والشيطان؟ لماذا قبل الله تحدي إبليس؟ رغم فارق المكانة. هل إبليس هذه القوة الكبيرة حتى يعطيه الله تعالى هذه المكانة ويتحدى؟ فما الحكمة من ذلك شيخنا الحبيب؟ تفضل.
5: جزاكم الله خيرا. أولا هذا السؤال من الأسئلة الوجودية الهامة جدا. نعزين نعرف هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلق الله العالم أصلا. بعض الناس تقول عشان حتى نعبده. لا، هذا سؤال يخص لماذا خلقنا نحن، مش لماذا خلق العالم. ومن يجيب بهذه الإجابة يظن أن العالم يدور حولنا. لا أبدا، نحن لنا دور مهم، لكن العالم لا يدور حولنا نحن. هناك معنيان مهمان، هناك شيء اسمه الحق وشيء اسمه الباطل. تحت الحق يدخل الصدق، تحت الباطل يدخل الكذب، تحت الحق يدخل الإخلاص، تحت الباطل يدخل الخيانة، يدخل النفاق، وهكذا. فهناك حق وهناك باطل، هناك خير وهناك شر. ولا يوجد، تخيل معي أنه لا يوجد أي شيء خلق بعد. كيف ينصر الله الحق ويبطل الباطل؟ كيف يحق الحق ويبطل الباطل؟ ليحق الحق ويبطل الباطل يبقى يخلق عالم، ويخلق في هذا العالم مخلوقات، ثم يخلق منهم مخلوق يكون مستطيع الاختيار بين الحق والباطل. ثم تأتي الأجيال تختار بين الحق بين الباطل، ده سقط ده نجح مع السلامة، الجيل اللي بعده يجي. وطبعا الاختيار هذا اختبار، وهذا الاختبار لازم يكون صعب. الاختبار السهل اللي كل بينجح فيه اختبار فاسد. يعني لو كلية الطب عملت اختبار سهل جدا كل طالب يدخل ينجح، هتبقى مصيبة، يعني هيموتونا كلنا. إذن لابد ان الاختبار يكون صعب ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن تأتي الأجيال تمتحن بين الحق والباطل ومع السلامة، ثم يوم القيامة يحق الله الحق، يحق الله الحق ويبطل الباطل. طيب ايه بقى حكاية ابليس والشيطان؟ ما هو ده دوره. عشان يبقى فيه باطل يبقى لازم يجي من يدعو الى الباطل. ابليس شيء والشيطان شيء اخر. ابليس اسم مخلوق كان مؤمنا وكان جيدا وكان مطيعا، ثم كفر، عصى الله ثم كفر ثم عاند وتحدى الله سبحانه وتعالى. لذلك وقتها تحول الأمر إلى أصبحنا نسميه الشيطان. إذن شيطان هذا ليس اسم شخص، شيطان هي مهنة. يعني أنا وظيفتي في الدنيا وحضرتك وكل إحنا خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، إحنا خلفاء الله في الأرض، ربنا جابنا في الأرض عشان نقوم بدور معين، الوظيفة اسمها الخليفة. إنما الشيطان هذه وظيفة أيضا يقوم بها كل أو كل من يقوم بعملية إبعاد الناس عن الله هو شيطان. من الجن أول شيطان هو إبليس، لكن هناك شياطين أيضا من الإنس، وربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا هناك شياطين جن شياطين إنس. شيطان الإنس ده هو من يبعدك عن الله، من يقول لك شيئا أو ينصحك بشيء يبعدك عن الله. حتى بين الحيوانات هناك شياطين. هناك حديث صحيح الكلب الأسود شيطان. شيطان ولا حيوان؟ حيوان. لكن أنا يعجبني هنا رأي ابن العثيمين رحمة الله عليه، يقول هو من شياطين الكلاب، يعني من الكلاب الضارة. الضارة مقصود بها إنه كل ما يضر هو شيطان، كل ما يبعدك عن الخير عن الصحة عن الله هو شيطان، سواء من الجن أو من الإنس. طيب تعال بقى على إبليس خاصة. المسألة لها علاقة ببداية الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل
7: وظيفته في الدنيا أن أن يكون خليفة الله في الأرض. وخليفة الله في الأرض عنده مهام يجب أن يقوم به. أول مهمة عبادة الله، ثاني مهمة دعوة الناس لعبادة الله، ثالث مهمة إعمار الأرض وليس تخريب الأرض، رابع مهمة الوقوف ضد الظلم وإقامة دولة العدل والإحسان والحق وهكذا. طيب عشان يقوم بهذا يبد له من أدوات. ما هي هذه الأدوات؟ أول أداة من الأدوات إسجاد الملائكة. ربنا أسجد الملائكة للإنسان. يعني إيه؟ الملائكة هي التي تدير قوانين الطبيعة. في ملك اسمه ملك الجبال، ده مسؤول عن الجيولوجيا، وهناك الذاريات، هناك يعني هناك ملائكة بتفرق السحب وتدفع الرياح، وإذن الملائكة بتدير قوانين الطبيعة. يبقى معنى هذا الكلام، معنى إسجاد الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا ما في الأرض جميعا، كل ما هو في السماوات والأرض مسخر لنا حتى نستطيع القيام بمهامنا كخليفة الله في الأرض. طيب ومن لم يسجد هو ده اللي هيعيق

0: السيسي يؤسس حياة الإنسان. من ضمن يعني لسه احنا ما زلنا يعني في أشهر الحج، يعني ذو الحجة لسه ما خلصش. هو احنا ليه لازم نفكر كده؟ لماذا؟ وده تدبر. التدبر انك تسأل سؤال، تحاول ان تصل الى حكمة الله. لماذا الحج من أركان الإسلام الخمسة؟ لماذا ليس مجرد فريضة كفرائض كثيرة؟ يعني الصلاة أنا أفهم لماذا هي من أركان الإسلام الخمسة. الصلاة نحن نصلي كل يوم 5 مرات، ولا أحد معفي من الصلاة، لا المريض معفي من الصلاة ولا الفقير معفي من الصلاة. أفهم ده أكيد هي من أركان الإسلام. الصيام كل سنة 30 يوم، مفيش يوم أجازة في الأسبوع، هو لازم. ليه؟ المسألة لها علاقة، يعني واضح ان هو يجب ان الصيام يكون من اركان الاسلام. طيب والزكاة، يعني كل سنة لازم يخرج مبلغ من المال يحل مشاكل الناس. طب الحج هي مرة واحدة في العمر مطلوب على القادر وبيخلص في يوم واحد الحج عرفة وبالسنن كلها وكله بالواجبات، هيبقى 3 ايام وخلص كده. ليه من اركان الاسلام؟ هذه نقطة. أنا لما أنظر بقى في قصة بداية الخلق أجد أن لما ربنا سبحانه وتعالى طرد الشيطان خارج الجنة، هو تحدى الله وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنا مطلوب مني مرة في حياتي أعلن إن أني لست من حزب الشيطان وأني من الشاكرين، فأذهب ملبيا من أي مكان موجود فيه في العالم، أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأعلنت أني من الشاكرين ولست من حزب الشيطان. ولا يتوقف الحاج عن التلبية حتى يرجم الشيطان. بمجرد الرجم تقطع التلبية ويبدأ، وجاب جون خلاص عمل سكور، يبقى لازم يبدأ يعلن عن فرحه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالقضية قضية كبيرة نحتاج نفهم فيها أن نحن هنا في ابتلاء، وبدون الشيطان مش هتبقى الدنيا دنيا، هتبقى جنة. فيجب وجود الشيطان، هو ربنا قادر على القضاء على الشيطان، لكن ربنا أراد أنه يكون موجود حتى يقوم بدوره في إضلال من سيضل. بس
1: يعني شيخنا الشيطان كلمة الشيطان مش محصورة فقط بإبليس، لا، كل ما يضل الإنسان أو يتسبب في ضلال البشر. صحيح شيخنا؟
0: صحيح. والإنسان اللي هو من شياطين الإنس، ليس معنى ذلك أنه لما يخلو بنفسه شكله بيتغير ويطلع له قرنين ويبقى عنده ذيل على شكل شوكة، لا أبدا. الأم التي تقول لابنتها لا ترتدي الحجاب حتى تتزوجي شيطانة في هذه اللحظة، لأنها تضر ابنتها، لكنها في هذه اللحظة دون أن تقصد هي تقوم بدور شيطاني. يعني إيه؟ يعني تبعد بنتها عن الله دون أن تقصد. فالشيطان هو كل شيء مضر، حتى كلمة الأشطان، الشطن هو الحبل الطويل الذي يستخدم في ترويد الجياد البرية، وأيضا الشطن هو الحبل الطويل الذي ينتهي به دلو في البئر. فكلمة الشطن يعني شيء بيفصلك أو بيبعدك.
1: واللي فهمناه شيخنا بارك الله فيكم حتى نلخص الموضوع، خلق الله الشيطان لكي يكون هناك صعوبات للمسلم حتى إذا ربح الجنة يكون ربح الجنة من بعد أن مر ببعض الصعوبات وبعض الامتحانات التي تسبب بها هذا الشيطان، بغض النظر من هو هذا الشيطان، إن كان إنسي أو جني أو غيره.
0: هذا صحيح، ولكن أيضا عندي تعقيب أيضا هنا عشان نقفل الموضوع بقى تمام. لا يجب أن احنا نظن أن الشيطان وحده هو الذي يضل الناس أو أن له الدور الأكبر. الشيطان ليس له الدور الأكبر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم إيه؟ وسوسة الشيطان تأتي بنتيجة وتؤثر في الإنسان إذا وافقت شهوة أو هوى عند الإنسان. فالأخطر من يعني

0: قبل الشيطان لم يكن هناك شيطان جعل الشيطان يصبح شيطان. أمال إيه اللي جعله شيطان؟ أنا خير منه. هي دي أكبر عدو ليك، هو نفسك التي بين جنبيك. فالنفس أخطر، لأن النفس وعاء الشهوات. فإذا كان مثلا در نضرب مثال، لو الشيطان وسوس لشخص وحثه على ارتكاب جريمة الزنا والعياذ بالله، وهذا الشخص لم يكن عنده في هذا الوقت شهوة أنه يشتهي الممارسة الجنسية، لن يجدي وسوسة الشيطان. إذا الشيطان وسوس لشخص أنه يأخذ شيء من محله ويضعه في جيبه يسرق، وهذا الشخص لم يكن عنده شهوة جمع المال مثلا أو التكثير المال، لن يجدي وسوسة الشيطان. فوسوسة الشيطان هي عامل مساعد فقط، لكنها تأتي بنتيجة إذا وافقت هوى في النفس أو شهوة.
1: يعني القرار بيد الإنسان إن كان يريد طبعاً أن يعطي أو لا. جزاكم الله خير شيخنا ونفعنا الله بعلمك. سؤالنا الثاني شيخنا بارك الله بكم، لماذا خلق الله الإنسان ضعيفا؟ الإنسان ضعيف أمام شهواته ورغباته، لماذا خلق الله ضعيفا؟ وبعد ذلك عندما يعصي الإنسان ويتبع شهواته هناك عذاب يوم القيامة. ما الحكمة أن رب العالمين خلق الإنسان ضعيف أمام شهواته ورغباته وسوف يحاسبه يوم القيامة إن اتبع شهواته ورغباته؟ ما الحكمة من ذلك شيخنا؟
0: لا، وربنا لا يعني خلق الإنسان ضعيف بشكل عام، يعني إذا قورن الإنسان بالمخلوقات الأخرى ستجد أضعف من المخلوقات الأخرى من ناحية الجسمانية، أما من ناحية العقل هو أقوى عقل. الضعف أمام الشهوات هذا لا، على ربنا لم يخلقنا ضعفاء أمام الشهوات أبدا. ربنا خلقنا عندنا عقل وعندنا قلب، ويستطيع الإنسان شحن قلبه بالإيمان فيقوي نفسه أمام الشهوات، لكن إحنا لم نخلق ضعفاء أمام الشهوات. بل من ضمن ما يقول أهل النار، يعني تجد ربنا يقول إيه، قال الضعفاء في النار. الله، يعني هم إيه اللي دخلهم النار؟ هم عشان ضعفاء دخلوا النار، لأنهم ضعفاء الشخصية وضعفاء أمام الشهوات. فالإنسان يستطيع أن يقوي نفسه أو يضعف نفسه. ربنا في سورة الشمس قال هلا بمنتهى الوضوح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. يقدر يعمل تمرينات ويقوي ويشحن قلبه بالإيه؟ بالإيمان. فالقلب ياخد، القلب هو المتخذ القرار، هو الملك، هو المحرك، يتخذ القرار بأنه الإنسان يكافح شهواته. وقد خاب من دساها، إنما لما لا يشحن قلبه بالإيمان هيمشي في طريق خطأ. فهذه مسألة. لكن مسألة بقى، فما ربنا يعلم إن في ناس هتخلط في النار، خلقهم ليه؟ عشان يدخلهم النار؟ لا، ربنا لا يريد ان الناس تدخل النار. لو ربنا اراد ان الناس تدخل النار ما كانش نزل لهم رسل ونزل معهم كتب وعمل لهم معجزات ونزل ملائكة وخوفنا بالنار وحفزنا بالجنة، كل ده لانه لا يريد ان احنا ندخل النار. بعد كل ده، ولما واحد يرتكب جرائم ويرتكب فواحش يلوم ربنا انه دخل النار؟ لا. الحاجة التانية، الاخ كاتب الا يعني، او انت حاجه قلت الا مساله يعني ايه ان في خلود في النار. طبعا دي فيها اراء، لكن انا ارى انه النار فيها خلود طبعا، ولكن هي مساله ايكوال اوبورتيونيتي، في فرصه متكافئه. هو ليه الناس معترضه على ان حد لما بيرتكب جريمه ممكن يخلد؟ مع القتل مثلا، الانسان اللي بيقتل مؤمنا مخلد في النار. طيب معلش، انت ليه مش معترض ان اللي بيعمل عمل صالح بيخلد في الجنة؟ طب ما هو بيخلد في الجنة، وعمل صالح اخد 5 دقائق دخل الجنة طول، خلاص الى ما لا نهاية. مش معنى دي مش معترض عليها. اذا هي فرصة متكافئة، ولكن هل هي عقوبة قاسية؟ طبعا قاسية جدا، ولكن في فرق بين العقوبة القاسية والعقوبة الظالمة. هو ده المهم، هل عقوبة ربنا ظالمة؟ لا، ممكن يكون في عقوبة خفيفة جدا لكنها ظالمة، وممكن عقوبة شديدة جدا وقاسية جدا لكنها عادلة. اللي بيحكم دوة هل الإنسان بلغ من قبل أم لا؟ يعني لو الدولة قررت النهاردة إنها تطبق قانون بأثر رجعي على مخالفة معينة، هذا ظلم حتى لو كان عقوبة بسيطة جدا. يعني مثلا هديك مثال، لو القانون في لبنان بيقول انه كسر الاشاره الحمراء عقوبته مخالفه $5,000، ثم واحد كسر الاشاره الحمراء والضابط وقفه وعاقبه $5,000 عقوبة قاسية لكنها مش ظالمة لانه مبلغ من قبلها. طيب لو القانون في لبنان بيقول انه كسر الاشارة الحمراء ليس عليه غرامة ولا قرش، ثم الضابط وقفك لما كسرت الاشارة الحمراء وقالك اتفضل هات $0.25 كوارتر، هتديله دولار وتقول له خلي الباقي علشانك. ليه؟ عقوبة تافهة، عقوبة خفيفة جدا لكنها ظالمة، لأن القانون بيقول مفيش ولا قرش. هذه النقطة. إذن أي عقوبة منصوص عليها وإحنا مبلغين بيها ليست ظالمة. لذلك ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والإنسان اللي لم يصلوا التحذير ربنا والإنذار لن يعاقب إلا لما يصلوا الأول. فمحدش يخاف على حد من غير المسلمين او غيره، دول بيبقى عندهم فرصه، احنا ما عندناش فرصه، احنا خلاص عارفين.
1: يعني شيخنا عقوبه الله قائمه على العدل المطلق، والانسان ليس ضعيف امام شهوات. رب العالمين اعطانا كل عوامل مقاومه الشهوات واعطانا طريق كيف نحافظ على انفسنا من اتباع الشهوات.
0: حساب الله ليس قائم على العدل لكن العقوبة قائمة على العدل. يعني إيه؟ يعني نأمل إن ربنا لا يحاسبنا بعدله بل يحاسبنا بفضله فيعفو عنا، لكن إذا حاسبنا بالعدل هلكنا. ولكن إذا حاسب إنسان وعاقبه ألقاه في النار فهذا قائم على العدل وليس على الفضل.
1: بارك الله بكم شيخنا الحبيب. سؤال آخر شيخنا، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يسألون قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يزد لأحد لأمرته المرأة أن تزد لزوجها. طيب فضل الأباء والأمهات أكبر، لماذا يعني تخصيص المرأة أن تزد لزوجها؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما تفسير الحديث بارك الله بك؟
0: لو حرف امتناع لامتناع لوجود، فهو ربنا الرسول بيقول هو لم يأمر أحد إنه يسجد لأحد، ماشي؟ لكن لو كان هيؤمر كان أمر الزوجة لزوجها، بمعنى إن الزوجة تعرف قيمة زوجها. الزوجات أحيانا لما شوف أنا اتكلمت قبل كده كتير واتكلمت في مع المجموعة اللي معانا عن أهمية الأب في الأسرة وعلاقة الأب بأولاده عشان يطلعوا أصحاء عقائديا وجنسيا وكل هذا. لكن النساء احيانا بيفرحوا بهذا الكلام ويقول لك بس خلاص احنا ملناش دعوه بقى يبقى غلط. لا، معظم المشاكل بتاتي بسبب ايقاع الام بين الاولاد والاب، لانها تريد انهم يحبوها اكتر فتحاول تقلل من قيمه الاب قدامهم، تحاول تقلل من قيمه زوجها قدامها. لما ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم، ده معناه ان الزوجة يجب تساعد زوجها انه يبقى قوام، مش هي اللي تفسده ومش هي اللي تتحداه حتى يصبح فاشل في قوامته. ما هو المدير الناجح بينجح بموظفيه لما موظفيه يساعدوه في انجاح الشركة، انما الرجل لن ينجح بدون ذلك. ده بنقول كده الرجل هو الرأس والمرأة الزوجة هي الرقبة. الرأس لن تستطيع أن تتحرك بدون الرقبة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه الزوجة هي أهم شخص يساعد الرجل، يساعد الزوج في القيام بمهامه، فعليها أن تكون مطيعة له في الحق وليس في الباطل وليس في المعصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن إن النهاردة احنا شو، أنا لسه جاي من كندا وسجلت هناك بودكاست مع دكتور أمجد قرشة هينزل قريب عن النسوية المفاهيم النسوية. مفاهيم النهاردة أصبحت خطيرة جدا. أنا من حوالي 10 سنوات كانت نسبة الحالات الإلحادية اللي عندي الذكور للإناث 10 أضعاف، النهاردة 50% و50%. إيه اللي رفع نسبة الإناث؟ انتشار النسوية الراديكالية بهذا الشكل. طب النسوية الراديكالية ظهرت ليه؟ بسبب الذكورية أيضا السامة اللي ظهرت النهاردة. فعلى الجميع ان هو يفهم ان احنا ربنا خلقنا في حالة من التكامل وليس في حالة من الصراع. فكما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده للمرأة، أوصى أيضا الرجال، وربنا أوصى وخلوا عاشروهن بالمعروف. فلا يوجد وصية للنساء إلا قدامها وصية أخرى للرجال أيضا.
1: بارك الله بكم شيخنا. والسؤال التالي هو عن النسوية، النسوية والعلمانية اليوم. في كثير من النساء بتسأل هل لها حق أنها تشتغل؟ ما هي الشروط الشرعية لعمل المرأة؟ ممكن تشتغل أو لا؟ طب إذا مش ممكن تشتغل، هل هذا هو يعني حصر لحقوقها وظلم لإلها؟
0: يعني كلمة هل لها حق إنها تعمل على حسب، والله لو هي متزوجة وفي اتفاق على إنها هتعمل من قبل ما تتزوج خلاص يبقى هي من حقها إنها تعمل. ولكن من ناحية الشرعية هي المرأة عليها يعني إذا أرادت أن تعمل فتعمل عمل مناسب لطبيعتها. لما نقول إنه المرأة ليس عليها العمل في البيت وواجبات الكنس والطبخ والكلام ده كله، هذا مش عشان الراجل يرجع يلاقي زوجته تعبانة أو في الشغل، لا، عشان يلاقيها ملكة جمال العالم قدامه، مش ريحتها بصل ولا تعبانة ومنهكة من كتر التنظيف. يبقى إذا ما ينفعش نقول لها ما تشتغليش في البيت تطلع تشتغلي برا، لا، هذه نقطة. إذا أنا شخصيا عن نفسي أرى إنه المرأة إذا آخر طفل راح المدرسة هتقعد تعمل إيه في البيت؟ تقعد على الفيسبوك؟ لا، تنزل تشتغل، لكن شغل خفيف 4 ساعات 5 ساعات وترجع، أهم حاجة ترجع البيت قبل أطفالها ما يرجعوا وقبل زوجها ما يرجعوا، يلاقوا البيت جاهز، أكلهم جاهز، هي جاهزة لزوجها، شكلها جميل، ريحتها جميلة، واخدة الدش بتاعها. هذه مسألة مهمة جدا. إنما إن المرأة يبقى نازلة عمالة تحارب وتعمل وبتشتغل ميكانيكي سيارات ويقول لك يا سلام على المساواة، ايه الجمال في ان المرأة تشتغل ميكانيكي سيارات؟ مش حاجة جميلة. وليه تشتغل شغلانة صعبة 9 ساعات في اليوم و8 ساعات؟ ليه تنهك نفسها؟ إذن المقصود هو لما ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء، ما قالش الأزواج على الزوجات، الرجال، رجال المجتمع كلهم قوامون على نساء المجتمع كلهم بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني هم اللي يحموهم. ما فيش امرأة في الحتة عندنا تتعاكس، ما فيش امرأة حد يعتدي عليها بكلمة. يبقى الرجالة بتوع المجتمع بيحموا نساء المجتمع، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إيه؟ يعني ما فيش امرأة تنزل تشتغل عشان تدفع الإيجار. يعني إذا امرأة أرادت تقعد في بيتها تقعد في بيتها على حساب رجال المجتمع وانتهى الأمر. هو ده المقصود. إذا عايزة تنزل تشتغل تنزل تشتغل، يعني ما فيش مشكلة. ولكن الفرق بين الإسلام وبين النسوية إن النسوية جعلت الرجل هو المعيار فقللت من شأن المرأة. إزاي؟ المفاهيم المادية أخرجت الله سبحانه وتعالى من المعادلة، فأصبح يعني المفهوم الديني أن نجاح الإنسان بقربه من الله، هذا هو النجاح. طيب لما يخرج الله من المعادلة أصبح نجاح الرجل أنه يحقق الأمريكان دريم، أنه يجيب بيت كبير وفي حمام سباحة وعنده مبلغ كبير في البنك، وهو ده النجاح بالنسبة له. طب والمرأة؟ أنها تبقى زي الراجل، أنها تسوق طيارة، أنها تسوق ونش، أنها تشتغل ميكانيكي سيارات ويبقى عندها عضلات ويبقى شعرها قصير ويبقى لابسة بنطلون مموه، هو ده النجاح. النسوية قللت من شأن المرأة لأنها خلتها نجاحها في أنها تبقى زي كالرجل. لا، هذا على فكرة الإسلام لا يمنع المرأة أنها تسوق طيار على فكرة، ولا يمنع أنها تسوق ونش، لكن مش هيضحك عليها ولا أن ده نجاح، هذا ليس نجاح. لكن دي نقطة، مش هنضحك عليها ونقول لا النجاح أنك تبقى زي الرجل، هذه خيابة بصراحة. لكن النقطة هي الآتي، لماذا ظهرت النهاردة النسوية في المجتمعات المسلمة؟ بسبب الذكورية. الذكورية عندي عكس الرجولة، لأنه الرجال يصبحوا مجرد ذكور. لا، الرجال يكونوا رجال رجال، لكن لما الرجولة تفتقد تبدأ النساء تلجأ إلى النسوية حتى تأخذ حقوقها. ليه المرأة يعني اللي سويها لما ظهرت في القرن العشرين؟ ظهرت لأن المرأة كانت محرومة من حقوقها السياسية، فلجأت ظهرت حركة السفرجات، ودول كانوا مجاهدات ومناضلات من أجل نيل حقوقهم في التصويت في الانتخابات، وعملوا عمليات نوعية، يعني لجأوا حتى للعنف، وامتلأت السجون والمعتقلات بالنساء، فغيروا المسار ولجأوا إلى الصراع القانوني وانتزعوا حقهم في التصويت في الانتخابات سنة 1920 في أمريكا، و1928 هنا في بريطانيا، و1944 في فرنسا، و1971 في سويسرا. المرأة أدلت بصوتها قبل ذلك ب14 قرن، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء كلهم في المسجد، وأخبرهم أن هناك جيش 4000 مقاتل يتحرك نحو المدينة، نطلع نقاتلهم في أحد ولا نستنى ونقاتل، والكل صوت رجال ونساء. المرأة أدلت بصوتها حتى بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، وكان في فتنة والناس قعدت في بيوت وجعت. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف رئيس لجنة الانتخابات أرسل يسأل النساء في بيوتهم بين عثمان وعلما بات الأصوات بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، أرسل للنساء في بيوتها عشان تدلي بصوتها، زي ما بيقول هنا في بريطانيا without any fear or favor. المرأة خدت حقها في الإسلام بدون خوف وبدون مطالبة. ده لما حصل إيه بقى؟ لما الرجال بقوا رجال، والدليل على ذلك إن الرجال هم الذين طلبوا معرفة حقوق النساء. فين؟ سورة النساء. سورة النساء اسمها سورة النساء، وهي كلها تخاطب الرجال، ويتكلم الله سبحانه وتعالى عن الرجال فيقول ويستفتونك في النساء. الرجال هم الذين طلبوا معرفة حقوق النساء في الميراث وفي المهور، لأنهم أدركوا إن ما كان يحدث في الجاهلية غلط وظلم، ولم يريدوا أن يأتوا يوم القيامة ظالمين للنساء. فتخيل بقى لما يبقى رجال المجتمع بيحموا نساء المجتمع، وكمان بيغطوا نفقاتهم، وهم اللي بيطالبوا بحقوقهم، ساعتها النساء بتوع المجتمع مش هيكرهوا انه يكون عندهم رجاله زي دول. ودي النقطه، ان المشكله مجتمعيه كامله، والرجال اساسا، انا القي اللوم على الرجال اساسا في مساله ظهور النسويه في العالم الاسلامي.
1: بارك الله بكم شيخنا. السؤال التالي شيخنا بارك الله بكم ونفع الله بعلمكم، موضوع الحج. في سائل بيسال شيخنا موضوع الحج، الطواف، رمي الجمرات، تقبيل الحجر الأسود، الوقوف بمنى إلى آخره، هل هذا مأخوذ من الثقافات الأخرى، الأديان الأخرى، الهندوسية إلى آخره؟ ما الحكمة من كل هذه العبادات بهذه الصورة؟ جزاك الله خير.
0: نعم، يعني طبعا الملحدين ينتهزوا أي فرصة لوجود تشابه بين تعاليم الإسلام وأي تعاليم في أديان أخرى عشان يقولوا الإسلام عامل cut and paste من أديان أخرى. من الناحية المنطقية هذا وارد، لكن وارد أيضا شيء آخر، وهو السردية الإسلامية، أي أن المصدر هو مصدر واحد، وأن في النهاية هو دين واحد وتم تحريفه على مدى العصور، فليس من الغريب أن تجد تشابه بين تعاليم الإسلام وبين ما هو موجود في أديان أخرى. يعني أنت مثلا عندك بعض كلمات بوذا لو ترجمتها تجد الفاتحة تماما سورة الفاتحة، هتجد كلمة الله، اسم الله الله، موجود 4 مرات في أهم كتاب من كتب الهندوس، وهو الريك فيدا. والريك فيدا معناه التنزيل، معناه الوحي. لكن عندهم 12 كتاب تانيين دول كتبهم علماء، ودي المشكلة، لما ساووا بين كلام العلماء وبين كلام الله ففسد الدين. لذلك ما يحمي الإسلام من الفساد هو أن عندنا دايما القرآن رقم 1 والسنة الصحيحة رقم 2، وما هو بعد ذلك فهو كلام بشر كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم. هذا هو اللي حفظ الإسلام. لكن ليس من الغريب أبدا أن نجد بعض التشابهات بين بين بين الإسلام وبين أديان أخرى، لأن هذه الأديان لما بحثنا فيها وجدناها في الأصل الإسلام، وفي الأصل كان التوحيد وتم تغييرها. ده هناك أديان في أفريقيا تعبد السمك، لما بحثنا فيها وجدنا توحيد في الأصل، فالمسألة أساسا توحيدية، فهذا ليس عجيبا أن يكون في تشابه أبدا.
1: جزاكم الله خير شيخنا. السؤال التالي، موضوع الرق والعبيد والجواري والسبايا، كيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع؟ هل جاء الإسلام ليلغي ذلك أو احتضن الإسلام موضوع العبيد وشجع عليه؟
0: شكرك جدا، هذا سؤال جميل جدا، وقد جاءني من قبل بصورة عنيفة جدا وأجريسيف جدا. كنت في كنيسة في ولاية نيوجيرسي من حوالي 25 سنة وسئلت هذا السؤال، ألم يكن، لأن دمًا طبعا كثير من الناس يقولك إيه، الإسلام حرم الرق ولكن بالتدريج، ماشي؟ فالسؤال جالي كده، ألم يكن نبيكم في شجاعة إبراهام لينكولن حتى يلغي الرق بجرة قلم في يوم وليلة؟ عدة تحديات في هذا السؤال. أول شيء طبعا نحن نحترم إبراهام لينكولن على اللي فعله، هذا شيء جيد إنه لغى الرق، ولكن نرى أنه أخطأ، لأنه الأمور المتجذرة في المجتمع لا يمكن علاجها بطريقة راديكالية. فما حدث من إبراهام لينكولن أدى إلى الآتي، عندي كتاب اسمه Sick from Freedom، يعني المرضى بسبب الحرية، الذين تم تحريرهم تاني يوم إقرار هذا القانون الذي وقعه إبراهام لينكولن 4 مليون أسود، بعد سنة واحدة أصبحوا 3 مليون، مليون بالكامل ماتوا من المرض والفقر والجوع، لأنهم كانوا معتمدين على آخرين، مرة واحدة أصبح مطلوب منه يعالج نفسه ويأكل نفسه، ما قدرش، ماتوا من الجوع ومن المرض. طيب، نصف مليون قامت حرب أهلية، ونصف مليون قتلوا، ونصف مليون أصيبوا إصابات، يعني أصبحوا مشوهين. ممكن دي يقال فيها هذا ثمن الحرية، وأنا لا أختلف في ذلك، وإحنا مستعدين نضحي بعشرة مليون بمية مليون من أجل فلسطين، ليس عندنا مشكلة خلاص. ولكن الأهم من ده كله بقى، لما ننظر على المجتمع الأمريكي النهاردة وننظر على عملية البولاريزيشن أو الاستقطاب اللي حاصل بين السود والبيض إلى اليوم، أنت لو دعيت موظفين شركة على العشاء في بيتك ستجد أن بعد الأكل البيض واقفين مع بعض والسود واقفين مع بعض. أنا مش هتكلم بقى لسه على العنف اللي حاصل بينهم لحد الآن، ولا جورج فلويد ولا بلاك لايفز ماتر ولا الكلام ده كله. هذا ليه؟ هذا عشان هذه الطريقة الغبية في إلغاء الرق. طيب تعال نشوف بقى الإسلام تعامل معها إزاي. هل نلوم الإسلام على وجود الرق؟ لا يا فندم، لا يجوز أن تلوم الإسلام على شيء هو لم يبدأه. الإسلام جاء إلى العالم فوجع العالم مقسوم إلى سادة وعبيد، مطلوب منه يتعامل مع هذا الأمر بدون طريقة راديكالية أو طريقة غبية كطريقة الأمريكان. عمل إيه الإسلام بقى؟ لم يحرم الرق، وأنا أرى الإسلام لم يحرم، ما في نص يحرمه. ليه؟ لو حرم سيبقى مرغوب، لكن ما بنعملوش حرام. لا، الإسلام كره المسلم في الاستعباد وحبب، يعني بدل ما يعمل prohibit عمل inhibit، بدل prohibition inhibition، عمل زرع لحب الحرية داخل المسلم. ازاي؟ قالك الرق له مصادر، الاختطاف، لو حد اختطف بيصبح عبد رقيق، قفله، لو حد اثبت ان هو مختطف بيتحرر فورا. طيب الناس كان ممكن تبيع أولادها، الإسلام منع هذا، ما لا يجوز حد يبيع أولاده. الناس ممكن يهاب نفسه ويقول لك خدني أكلني وشربني وأنا عبد عندك، ما يجوز هذا الكلام خلاص. طيب عندك كمان الارتكاب الجرائم، يعني لو واحد ارتكب جريمة بعض الجرائم يعاقب عليها بالاسترقاق، يعني لو واحد سرق شيء في الشريعة اليهودية يجب أن يعوض المسروق منه بخمس أضعاف قيمة المسروقات، وإن لم يستطع يصبح عبد عنده. وطبعا ده واضح كمان حتى في يعني شايلوك اللي هي القصة بتاعت تاجر البندقية بتاعه. عندك وقصة سيدنا يوسف لما قالوا إذ يكون قد سرق فقد سرق أخو له من قبل، فأسرع يوسف بنفسه هو عارف يوم كويس أنه لم يسرق من عمته، ولكن عمته عملت كده عشان يبقى عبد عندها عشان يبقى معها أنها كانت تحبه. طيب الإسلام لا يوجد، وأتحدى أي إنسان يأتي لي بجريمة واحدة في الشريعة الإسلامية يعاقب عليها الإنسان بفقدان الحرية أو بالاسترخاء، لا يوجد أبدا. طيب يبقى عندنا إيه؟ المدين إذا لم يستطع أن يؤدي الدين يصبح عبد عند الدائن. إحنا عندنا فنظرة إلى ميسرة في الشريعة الإسلامية، الإنسان ما بيدخلش السجن حتى لو عليه ديون. تمام؟ طيب يبقى طريقتين اتنين بس. طبعا كل ده إغلاق لمصادر الرق، فيبدأ نهر الرق يضيق ويقل عدد الأرقاء. بقي عندنا طريقتين. أسر الحرب كان زمان أسير الحرب يسترق، والرقيق بالوراثة، يعني واحد مولود من أمة. زمان كان اللي يولد من أمة يبقى عبد رقيق لأبوه أو لصاحب الأمة. يعني ممكن واحد كان يتزوج أمته أو يعني يبقى تبقى ملك يمينه للتسري، فبالتالي لما يخلف منها ابنها يصبح عبد عنده هو عند أبوه، زي عنترة ابن شداد. عنترة ابن شداد كان عبدا لأبيه وليس لأحد آخر. طيب والحرب الإسلام عمل إيه بقى؟ في الحرب الإسلام جعل الأساس هو إطلاق الأسرى بدون مقابل أو استبدالهم بأسرانا أو بأموال لتعويض نفقات الحرب. فين الكلام ده؟ في سورة محمد اللي اسمها سورة القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، خلاص بقوا أسرى. ها هم طريقتين ما لهمش تالت. إيه بقى؟ فإما منن بعد وإما فداء لفديهم. أو بس الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وكمان استرق بعض الأسرى. أقول لك بقى ده مش الطبيعي، ده استثناءات. الأسير لا يقتل صبرا، لكن من قتلوا كان محكوم عليهم بالإعدام لأنهم مجرمي حرب، كانوا كده كده هيقتلوا حتى بدون حرب، فالمحكوم عليه بالإعدام هذا هيعدم مش لأنه أسير، هذا أمر مجرمي حرب. الأمر الثاني الإسلام، وده موجود في كتاب كشف القناع، عمل ترقية للقانون الدولي وأعلن المسلمين أنه والله إحنا إذا حاربنا قوم لم يسترقوا أسرانا لن نسترق أسرهم، وبالتالي لا يوجد فرد واحد من قريش استرق. ليه؟ لأن قريش لم تكن تسترق. طيب بني المصطلق كلهم استرقوا لأنهم ما وافقوش على هذا الشرط، بني المصطلق كانوا يسترقون الأسرى فاسترقوا بالكامل. عمل إيه رسول السلام؟ أطلق سراحهم؟ لا يملك أن يطلق سراحهم. ليه؟ لأن الإسلام دين قانون ونظام. هؤلاء الصحابة اللي استرقوا بني المصطلق كان ممكن هم يسترقوا لو كانوا تهزموا، لو كانوا أسروا، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم يطلقوهم، ده مش عدل. عمل إيه بقى؟ تزوج بنت كبير القبيلة. المصيبة حصلت، قوم بالكامل استرقوا يا عيني، فراح متزوج بنت كبير القبيلة. الصحابة الكبار فهموا، راحوا رايحين الصحابة الصغيرين يقولوا ايه؟ طيب هل يليق ان احنا نبقى مسترقين النسائب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطلقوهم. لذلك ضرتها السيدة عائشة، شو بقى الضرائر؟ مش بيتكلموا حلو عن بعض، اتكلمت عنها قالت ايه؟ ما رأيت من امرأة جلبت لأهلها خيرا بزواجها اكثر من جويرية، فقد اطلق بزواجها آلاف الأسرى وعادت لهم آلاف مش عارف الأبقار ولا النوق والكلام. يعني المسألة فيها مسألة شرعية قانونية. طيب كده الإسلام قلل المصادر فعدد الأسرى عمال يقل الحمد لله. بقي إيه بقى؟ طبعا هنتكلم بقى في موضوع ملك اليمين كمان. النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية جات لقت هناك، لأن دي مسألة مهمة جدا، هناك علاقة معترف بها اجتماعيا اللي هي علاقة الرجل بملك يمينه على سبيل التسري. يعني الأمة بتبقى إما خادمة، أمة خدمة بتشتغل في المزرعة، بتشتغل في البيت، بتنظف، بتعمل، أو للتسري، يعني بنسميها ميسترس أو كونكيوباين. وده موجود كان في حتى في البلاط الملكي هنا في بريطانيا حتى قريب جدا، بيبقى عنده الملكة وعنده كمان محظيات يعني ميسترسز كده. طيب الإسلام جاء إلى العالم فوجد أن هذه علاقة معترف بها اجتماعيا، فكان أمامه خيارين: إما منع هذه العلاقة تماما أو استخدمها في تحرير الناس. إزاي؟ قبل كده كانت التي تنجب ولادها يبقوا أرقاء عند إيه؟ عند صاحبها ملكها. دلوقتي الإسلام قال لا، إذا أنجبت الأولاد أو الولاد والبنات يعني هيبقوا أحرار كأبيهم، وهي كمان بقت إيه؟ ما لم تصبح أما، بقى اسمها أم ولد إذا كان عنده مجال انه ياخدها زوجة. وكل معظم كان بياخد زوجات، لكن لو حد عنده اربع زوجات هتبقى مشكلة. ففي الحالة دي بتستمر العلاقة بها كأم ولد، اسمها أم ولد، لكنها ليست أمة ولا يجوز بيعها ولا أصبحت حرة. طيب فالإسلام استخدم هذه الطريقة لتحرير العبيد أكتر وإنهاء العبودية. طيب جه بقى الإسلام أراد أنه هو إيه؟ يوزع بقية الماء بتاع النهر الرق ده بسرعة، ففتح مصارف تصرف الماء، تصرف العبيد، فجعل انك تريد انك تدخل الجنة، تدخل الجنة ازاي؟ فلا اقتحم العقبة وما ادرك ما العقبة، فك رقبة. عايز تدخل الجنة روح فك رقبة. طب انا عنديش عبيد، خد فلوس وروح اشتري عبد واعتقه وانت واقف. فجعل انك تعتق العبيد تطوعا من الأعمال التي تقرب إلى الله وتدخل الجنة. إيه كمان؟ جعل الكفارات. واحد مثلا، أنا مثلا صدر لي السنة دي 5 كتب اللي هي كتب التدبر، تدبر سورة يوسف، تدبر سورة ده. أنا كنت أقسمت بالله ونظرت إني لا أكتب كتاب أبدا من 35 سنة لما بدأت الدعوة. ليه؟ ما كان في كتب كتير وما فيش افلام، قلت انا هعمل افلام بس. جيت دلوقتي عدلت عن هذا، طب اريد اني اكفر عن يميني، اعتق رقبه. ما فيش رقاب دلوقتي، عملت ايه؟ اطعمت 10 مساكين خلاص. لكن في الاصل اعتق رقبه، يعني حنث اليمين عتق رقبه كفرته. طب ايه كمان؟ القتل الخطا. انا خبطت واحد بالسياره مات، يبقى أنا أخذت حياة من شخص، يجب عشان أكفر عن ذنبي أن أعطي حياة لشخص ميت. كيف أعطي حياة لشخص ميت؟ مش ممكن. خلاص تعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية. فإذا أعطيت الحرية لشخص مسلوب الحرية كأنك أعطيت حياة لشخص ميت. فساوى الإسلام بين الحياة والحرية. كل ده بيزرع جواك إيه؟ حب الحرية، وانت شايف ان ما يرضي له هو الحرية وتحرير العبيد، وليس هناك شيء يجعلك وهكذا. فالإسلام عمال يعمل بلاش، الإسلام قدم للعالم طريقة في تحرير العبيد لم يسمع عنها العالم من قبل. العبد ده ليس له أهلية، ليس له شخصية، لا يشارك في شيء، لا يشارك في عقد. لكن ربنا أمر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن إذا العبد أو الأمة طلب المكاتبة، يعني تكتب له عقد وتقول له أنا الطرف الأول فلان الفلاني أحمد عبده أقر إن العبد بتاعي فاضل سليمان يسوى $5,000، ما تقدرش تغير رأيك، اديتني الورقة وبقى معايا ورقة $8,000-5,000 لو جبتهم لك أنا حر. وبعد ربنا قال إيه بقى؟ بص بقى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففي الفقرة الثانية في العقد تقول إيه؟ وأنا أحمد عبده أقر بأني متبرع $2,000 من هذا المبلغ. فيبقى أنا أفضل فاكر لك إن أنت أول واحد ساعد وساهم فيه تحريري. ليه؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فبالتالي أروح أصلي الجمعة وأطلع قدام المسجد، يا جماعة بصوا $5,000 مدفوع منهم 2000 كمان، سيدي دفع 2000 فاضل لي $3,000 وأبقى حر. هيتلموا في ربع ساعة وأديلك $3,000 وبقيت أنا حر. بس إيه الفرق بقى بين الطريقة دي وطريقة الأمريكان؟ طريقة الأمريكان بعد 180 سنة لسه البيض بيكرهوا السود، إنما إحنا بالطريقة دي هفضل فاكر لأحمد عبده إن هو أول واحد ساعدني إني أنا لحريتي. فبعد ما بقى حر أقول لك إيه؟ يا دكتور أحمد بقول لك إيه؟ مش أنا خلاص حر ممكن أمشي؟ آه. طب أنا مش عايز أمشي، عايز أفضل قاعد معاك، أنا حبيتك. ما تعالى. فأصبح كلمة عبد اختفت وظهرت كلمة مولى، فاضل مولى أحمد. يعني إيه؟ العبد السابق بتاعه أو السيد السابق، لأن كلمة مولى من معاني الأضداد، سالم مولى أبي حذيفة، يعني سالم العبد السابق بتاع أبو حذيفة أو السيد السابق بتاع أبو حذيفة. بس إحنا عشان عارفين مين كان عبد مين فإحنا عارفين، لكن ما بيبانش حتى مين السيد السابق ومين. حاجة جميلة جدا جدا، يعني الأمريكان فخورين إن في 2008 وصلوا رئيس جمهورية أسود، لهم حق يفخروا بذلك طبعا بعد كل اللي مر بيه السود في هذه الدولة. إنما إحنا قبلها بـ40 سنة كان عندنا رئيس اسود في مصر، وبحط صورة السادات جنب صورة كده بيجن وناس تشوف، وبحط جنبهم اوباما، السادات لونه اغمق من اوباما 10 أضعاف ولم نلاحظ. وفي نفس هذا الوقت كان اسمه ولي عهد الكويت كان اسود برضه جابر العبدالله ومحدش لاحظ. اذن يا جماعة المسألة ليست مسألة، الاسلام تعامل مع المرض وليس مع العرض. العرض هو الرق، إنما المرض هو العنصرية. هي بقى دي تبدأ منين؟ من قصة بداية الخلق برضو. لما توقف أي مسيحي في الشارع، انزل في الأشرفية وقف أي مسيحي وقول له ما هي الخطيئة الأصلية، هيقول لك آدم أكل من الشجرة المحرمة فالخطيئة دخلت العالم، فالموت دخل العالم، فربنا تجسد وتأنس ومات على الصليب علشان ينقذك. قول له الخطيئة الأصلية عندنا احنا بقى مش خطيئة أدم أصلا. هم الايه خطيئة الأصلية؟ يعني أول خطيئة في الدنيا، أول خطيئة تحصل ما كانش خطيئة أدم، خطيئة الشيطان. ايه؟ رفض يسجد، ده قبل خطيئة أدم. الله. وبعدين رفض يسجد ليه؟ عشان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أبيض وهو أسود، أنا أوروبي وهو عربي، أنا عربي وهو هندي. يبقى الخطيئة الأصلية في الإسلام هي العنصرية. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، والعنصريين ليس لهم مكان في الجنة. فالإسلام كرهنا في العنصرية وكرهنا في الاسترقاق ولم يمنع. هو دي قدرة، هي دي قوة الإسلام. شوف الإسلام يستطيع أنه يسيطر بشكل غريب جدا. انت عارف لا يوجد شريعة منعت الخمر إلى الشريعة الإسلامية. لو كان المسألة مسألة احنا عايزين زباين أكتر وعايزين العدد يتضاعف كنا سيبنا الخمر، يعني كان زماننا 3 مليار دلوقتي ولا 4 مليار. لكن الحق حق، الحق حق. فايه المسألة؟ انه الاسلام لا يلام على مسألة الرق، الاسلام المفروض يدرس الطريقة التي تعامل بها مع رقيق. اول دولة منعت الرق في العالم ايه؟ تونس، قبل امريكا بسنة. واللي يرجع للتاريخ يجد هذا ايام الباي. بس جزاكم الله خير، يعني مش عامل. لكن طبعا هناك شيء واحد انا عملت له فيديو من يومين، اللي هو طيب الأمة اللي للتسري هل تستأذن؟ لأنها لو غير موافقة انها تتحول من خادمة الى كونكوباين او للتسري، في الحالة دي هيبقى اغتصاب. انا اثبت انها تستأذن ازاي؟ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي رواه ابو ذر الغفاري، ان مملوكيكم من لائمكم منهم فأبقوهم ومن لا يلائمكم فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله. يبقى سواء عندك عبد أو أمة مش عاجبك ما بيسمعش الكلام في أي شيء ممنوع أنك تعذبه، ممنوع أنك تجبره، تعمل بيعه.
1: حتى شيخنا لو ضرب الإنسان العابر على وجهه فكفارة ذلك عتقه. صحيح شيخنا؟
0: لا ده دي شروط اللي واحد عايز عنده رقيق قوي قوي. في شروط بقى، الشروط دي تجعلك تنفر من ان يكون عندك عبيد لانها مكلفه، هياكل من نفس اكلك. وده الحديث بتاع ابو ذر الغفاري، الرجل الراوي بيقول وجدت عليه شمله من قطن وعلى غلامه نفس الشمله برضو من القطن، ووجدت لابسين نفس اللبس. فقال له ايه ده، انت بتلبس زي العبد بتاعك؟ قال له اي طبعا، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلبس مما ان يلبسونا ان يلبسوا مما نلبس وان ياكلوا مما ناكل. انا فاكر زمان كنت اروح عند جدتي الله يرحمها، الاقي اكل كده بيتعمل، فاقول لهم ده ايه ده، ده مش الغدا بتاع، ده اكل معمول عشان الشغالين. في الاسلام لو عندك مملوكين، عندك عبيد، ممنوع يتعمل لهم اكل مخصوص، هياكلوا من اكل اهل البيت. هتقول لسه احنا جايبين النهارده قرايدس، لا هياكلوا قرايدس، مش قادر ما يبقاش عندك عبيد بقى.
1: يعني شروط نعم.
0: هتلبس بولو هيلبسوا بولو، مش هتتميز عنهم بشيء. ومش بس كده، وما تأمرهمش يعملوا، انت هتقول لهم تعالوا ساعدوني، تعالى ساعدني نشيل الترابيزه، تعالى في ايه، لا ده انا احسن اروح اجيب ناس بالفلوس واجيب بقى موظف وخلاص.
1: صحيح. حتى الكونكوبين شيخنا لازم تكون نصرانية أو يهودية وتستأذن كما تفضلت.
0: إذا كانت هتتخذ للتسري يبقى تكون نصرانية أو يهودية، لأن ممكن يجي منها ولد.
1: صحيح. رفع الله قدرك يا شيخنا، وإحنا تعلمنا منك الكثير، وإن شاء الله يعني تتكرم علينا، يكون عندنا لقاءات يعني المزيد من اللقاءات معك، لأنه عندنا بعد المزيد من الأسئلة، ولكن الوقت يعني دهمنا. فبارك الله بك،
0: شرف فيكم. انا يا فندم، انا يا فندم عبد عند الشيخ حسن قطرجي، يجيبني بكلمه كده.
2: جزاك الله خيرا من رقبتي لغايه استاذ كريم، وجزاك الله خيرا وفتح الله عليك يا استاذ فاضل. ما شاء الله اثبت كما قال صلى الله عليه وسلم، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا دين الله عز وجل. نشكرك على هذه المشاركة الغنية والثرة، وإن شاء الله يكون مقابلات أخرى
0: إن شاء الله. تحت أمرك مولانا، تحت أمرك مولانا.
2: بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاكم الله خير.
0: السلام عليكم
2: جميع الحاضرين وجمعية الاتحاد الإسلامي والمنتدى للتعريف في الإسلام. أولا تشكر الأستاذ الفاضل المحجاج، الأستاذ فاضل، وكذلك الدكتور أحمد عبدو، وكل الحضور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعندنا ما شاء الله برنامج حافل، نسأل الله تعالى أن يحقق الأمن في بلدنا وجميع بلاد المسلمين، حتى نطلب كثير الكثير الكثير من الفعاليات إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وبيننا وبينكم الدعاء إن شاء الله. شكرا. يا
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم. بارك الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون؟

0: 9644-8727.
1: يا سلام. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السويقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.

0: رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إيزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه النسائي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم.

0: ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قال مكتب رئيس وزراء باكستان إن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل جراء ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة وهناك تواصل في التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة أنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج. قد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. هذه التطورات مشاهدينا نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في آخر المستجدات وتحديدا لعلنا نبدأ من تلك المفاوضات المرتقب أن تبدأ في سويسرا؟
1: بالفعل محمد، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سافر إلى سويسرا وليلحق أيضا بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر، وليبدأ هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني، المفاوضات الفنية. جي دي فانس قال قبيل صعوده على متن الطائرة، قال للصحفيين إنه ربما يستغرق يومين من المحادثات في سويسرا، وقال إن المحادثات ستتطرق إلى المفاوضات النووية وأيضا الوضع في لبنان، وأكد أنه ربما الجانب الإيراني سيطرح بعض القضايا الأخرى على طاولة المفاوضات. جي دي فانس قال إن الوضع في لبنان أقل تعقيدا مما يظهر على وسائل أو على شاشات التلفاز، وأعرب عن أمله في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وقال إنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق فترة كافية ترسخ للاتفاق بشكل دائم. وقال أيضا إن وزير خارجية ماركو روبيو يقود مسارا موازيا هنا في واشنطن في إطار المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على مستوى السفراء في واشنطن. هذه المحادثات المرتقبة يوم الاثنين المقبل ضمن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الوقت. الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجميع وحدات في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار وبالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح وإن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة متواصلة عبر المضيق وأن القوات الأمريكية تراقب الوضع بشكل كامل حتى تتأكد تتأكد من استمرار تدفق حركة الملاحة. وفي بيان أيضا لقوات أو للقيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن المركز البحري المشترك للمعلومات يواصل توجيه السفن للمرور عبر مسارات آمنة في مضيق هرمز للابتعاد عن مناطق الألغام الموجودة في المضيق. جي دي فانس قال إن مذكرة التفاهم تنص على أنه خلال الشهر الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم نزع الألغام بالكامل من مضيق هرمز. وجي دي فانس أعرب عن أمله في أن يتم التوصل في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى نقاط حول البرنامج النووي. شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي إلا قبيل معالجة الوضع في لبنان بشكل دائم، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول إيراني.
0: وهذا إيهاب يطرح تساؤلا حول التباين في التصريحات في الموقفين الأمريكي والإيراني، حيث أن الأمريكي يتحدث على لسان جي دي فانس بأنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي وملف وقف إطلاق النار في لبنان، فيما التصريحات من الجانب الإيراني تتحدث عن أن الوفد الذي يذهب إلى سويسرا معني بمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس مفاوضات توصل اتفاق نهائي. هل من تعليق أمريكي على هذه الجزئية؟
1: الولايات المتحدة، نائب الرئيس جي دي فانس أعرب عن ثقته في صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن الوضع أقل حدة مما يبدو عليه ومما كان. والقيادة المركزية الأمريكية وحسبما صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إسرائيل تتعهد بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني، وبالتالي ربما أن الوفد الأمريكي في سويسرا سينقل هذه التصريحات وهذه التعهدات للجانب الإيراني في محاولة لإقناع إيران بالانتقال إلى المفاوضات الفنية حول البرنامج النووي، لأن إيران كما نعلم وكما ورد في مذكرة التفاهم فإنه يجب وقف جميع القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهذه هي النقطة العالقة والمشكلة الأولى التي ظهرت أمام هذا الاتفاق. لكن هناك جهود دبلوماسية أيضا من الوسطاء لإحراز تقدم في هذه الملف وتفويت الفرصة ربما على الحكومة الإسرائيلية لإفساد أي اتفاق مع الجانب الإيراني، علما بأن وسائل إعلام أمريكية قد أشارت بأنه ربما الاستخبارات الأمريكية قد حذرت الرئيس دونالد ترامب من محاولات إسرائيلية لإفساد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني محمد. وبالتالي نائب الرئيس جي دي فانس والوفد الأمريكي في سويسرا يأمل في إحراز تقدم في هذه المحادثات إما على صعيد المفاوضات الفنية وأيضا على الوضع في لبنان محمد.
0: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، بالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف. فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق لئلا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
0: في الملف اللبناني، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبية البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء الصيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني طانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
3: بعيدا جدا عن المناطق الحدودية، هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
0: لأن مشاهدينا إلى الزميلة غن وإبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صادرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جيدي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جيدي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه، هل هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
5: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك، وجزيرة هرمز، وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات. المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع، وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتشديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز، ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال. ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حضرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حضر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك، لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
4: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذا دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
6: منوع عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم، كما يسمى ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن تنتهي، لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا بعدما قيل عن خساراتها الإقليمية.
4: طيب دكتور، دعنا نستعرض الأوراق لدى كل طرف، لدى كل الأطراف، ومنها مثلا واشنطن التي تمضي في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، تشدد على التمسك بالمسار الدبلوماسي، حيث يعتبر الرئيس ترامب أن خياراته في إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم هي لصالح استقرار وضع الطاقة في العالم. لكن السؤال المطروح هنا هو كيف تستطيع الولايات المتحدة تغيير السلوك الإسرائيلي في لبنان؟ بالنسبة لإيران فأثبتت اليوم أنها ما زال ورقة مضيق هرمز، فضلا عن تأكيد دعمها لحزب الله وتثبيت موقفها من المذكرة من منظور الوضع في الساحة اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض، فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
6: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة، سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل، لكن لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئتي وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية. ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
4: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
6: البند الأول من 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين، بوابة الوساطة بين إيران بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في مفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي. فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضي في الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما. لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا وسيتمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
4: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما، إذا مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
6: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة أو اللقاءات، هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق، وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية
4: والخروج بصورة
6: غير المهزوم، أقل ما يمكن، لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
4: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بل بالأدب
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يسددنا وإياكم للاقتداء بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يشكو شكوى، يعني بيشتكي له أن عنده جواه كده مشاعر معينة وعنده قلق. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن القلق ده والشكوى لعل يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكن فؤاده. وده بيخلينا نحن حتى وإحنا بنقرأ في القرآن نشوف أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، استشكالاتهم، عشان إحنا نتعلم منهم. كتير تلاقي واحد منه يقول يا رسول الله دلوني على عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن كل دي أسئلة واستفسارات تخليك أنت تعرف كويس قوي إيه الفرق بين استفساراتنا واستفساراتهم. المهم هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله المرء يحب القوم، وفي رواية يحب الرجل ولم يعمل بأعمالهم، في رواية يحب منهم الخير ولم يعمل مثلهم، وفي رواية ولم يلحق بهم. فإيه الحل؟ أنا بحب ناس بيعملوا خير كويس أوي، بس أنا مش عارف أعمل زيهم. هم ما شاء الله بيصلوا بيطولوا بيقرأوا قرآن بيعتكفوا بيعتمروا بينفقوا، فأنا مش عارف أعمل زيهم. لما يلحق بهم أنا ماشي بس مش زيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فهنا معية مكان، ده مكانة، يعني هيكون معاهم في الجنة وإن كان في فرق في الفضل والكرامة لأعمالهم. فأنس بيقول ما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا مثل ما فرحوا بهذا الحديث. بقول أنا ما شفتهمش فرحوا بحاجة زي ما فرحوا إيه بهذا الأمر. وفي رواية يقول ما فرحت بعد إسلامي بمثل هذا إيه بقول النبي لهذا الرجل المرء مع من أحب، فإني أشهد الله إني أحب الله وأحب رسوله، وفي رواية وأحب أبا بكر وعمر. فأنس الحديث ده بينقوله لنا، الحديث ده فيه حاجتين، فيه بشرة وفيه تمن للبشرة. البشرة إنك تكون المرء مع من أحب، ولذلك استكثر من حب العاملين لدين الله، من حب أهل الاستقامة، من حب أهل الخير، من حب الناس السابقين. حاول بقدر الإمكان يكون لك علاقات. الناس كتير جدا يقول لك العلاقات دي العلاقة بفلوس، العلاقة دي كنز، العلاقة دي رأس مال كبير. فعنده علاقات طبية عشان لو احتاج، عنده علاقات أمنية لو احتاج حد في الأمن في المطار مش عارفين، عنده علاقات مش عارف في الاقتصاد تجار وبتاع. مهم جدا تكون عندك علاقات تخلصك مشاكل في آخرتك، مهم جدا يكون عندك علاقات ممكن تخلص لك مشاكل في آخرتك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يكونوا أشد مناشدة لله في إخوانهم الذين لم يروهم. يا رب كان معنا أقوام يصلون، كانوا بيصلوا معنا لكن لم نعد نراهم معنا في الجنة، فيأذن الله لهم أن يدخلوا النار فيخرجوهم، أخرجوا من عرفتم، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليهم النار. سبحان الله، ده من العذاب النفسي الشديد جدا جدا لأهل النار. إن تخيلوا كده إن هم شايفين بلال رضي الله عنه، تخيل إن وليد ابن المغيرة وهو شايف كده داخل بلال رضي الله عنه والنار لا تمسه، وداخل بيطلع ناس. يا هي دي بقى الوسطة، فشفتوا بقى المكانة والعلاقات دي. فهو الحديث بيقول لنا ان المرأة مع احب ده بيريحك جدا جدا، وبيشيل منك ضغط نفسي، وبيديك بشفة عالية قوي قوي قوي، بس ليها تمن. ايه هو التمن ده؟ ولما يلحق بهم، يعني هو ماشي بس مش عارف اجري زيه، مش عارف اتحرك زيه. وده هدف السلسلة، هدف السلسلة انك كل يوم تسأل نفسك سؤال، ولماذا لا اكون انا؟ ليه ما كنش انا زيهم؟ ليه مش الحق بهم؟ وكل سلوك بتعمله في حياتك حاول بقدر الامكان تتخيل لو انت في مجتمع صحابة، او لو الصحابة معاك في المجتمع ده هيعملوا زيك بدون ما حد يسمعنا. الصحابة لو حد دخل مسجدهم قبل العشاء بنص ساعة هيلاقي المسجد كله محجوز لناس مش موجودة. وخلي بالك دول لسه هيسمعوا قرآن وهيعيطوا وهيسمعوا بالليل عن الأب والدار القرار، ويسمعوا الفجر عن الصحاب، وهنحجز برضه. واخد بالكم؟ هل الصحابة كان أول ما يخلص صلاة الفجر كده يدنوا يزغزغ في ده ويضحك في ده وبتاع كده؟ ده شعور واحد مستغني عن أجر الأذكار. طب هو مستغني عاوز يعمل إيه بقى؟ ما مش هيقعد فاضي، لازم يشوش على اللي هيقول الأذكار، ما أنا مش هضيع لوحد. فأوعى تكون فاكر اللي بيهزر معاك ده هو بيحبك، لا هو بيضرك. يعني مجرد ما تلتفت من الصلاة كده لسه بتقول أستغفر الله ها ها وده يضحك وده يعمل، لا ده كده في مشكلة كبيرة جدا في علاقتك معاه. مش أي حد يكون منسجم معاك إن ده علاقة هتنفعك ممتدة هناك. ولو أنت بتحبه ذكروا بالله سبحانه وتعالى، إن علاقة العلاقة الحقيقية ربنا ذكرها في سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا من ضمن إلا دي وتواصل بالحق. قول الأذكار، أعمل بهزر معاك قول الأذكار الأول. معنى ده مهم جدا، لازم دايما تحط كده إيه قدامكم، تحط دايما الصحابة. لو الصحابي في المشهد ده الموضوع بتاع اللي الصراع بتاع كل شاب، انا فاكر مره في يوم من الايام كنت بصلي في المسجد، مش هقول اسمه يعني، المهم ليله 27، هو في واحد بيحرجم طول الليالي، بيعلق على الامام ويتكلم على الامام الائمه وبتاع. فليله 27 كاتب ورقه كده وبيديها لنا، هو انا ممكن اساعد في الليله النهارده بركعتين. هو عاوز يصلي يعني، يصلي ركعتين. خلينا نحسن الظن ان في ناس ما تبقاش فاهمة ان ده ضمار. احنا الحمد لله يعني من توفيق الله للمسجد هنا، ودي قاعدة في المسجد عشان لو في نيتك اي حاجة خلاص انت عرفت القاعدة. هي السجادة دي اي حد بيطلبها ما بيشوفهاش، يعني اي حد عنده تشوف بيسخن بيراجع بياخد اجازة عشان في يوم من الايام يصلي هنا ينسى. واظن انتوا ايه شايفين سلوك اللي ايه، لا اما ربنا يحفظهم وترافيهم، لا اما اللي بيصلوا بيكم فوقات كتير جدا هم مش عارفين هيصلوا ازاي، ومين هيصلي الاول، ومين هيصلي التاني، ومين هيعمل كذا، ومين هيعمل كذا. انت مش هتصلي النهارده حاضر، انت هتصلي النهارده حاضر، ومين فيهم؟ بس ليه؟ عشان هو من البدايه اتدرب على كده. موضوع الاذان خلاص والخناقه بتاعه الاذان وعاوز اذن مش عاوز اذن. تعال هديكوا عرض، اللي هيأذن فرد في العشرة لمدة شهر بعد رمضان يجي يأذن نفس الفرد ده. يعني انت عاوز تأذن العصر، جميل، أذن العصر النهاردة، بس لمدة شهر تيجي تأذن العصر أو تأذن في الحي بتاعك. هو دي التربية. لو انت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة على ان في واحد في البادية في الصحراء لوحده، يقول النبي فإذا جاء وقت الصلاة فقم فأذن، ويأذن في الصحراء، مين هيسمعه؟ مين هيسمعه؟ هيسمعه من أذن له. فاللي بيأذن، في فرق إنك تكون إمام بتسمع الناس صوتك، وفي فرق إنك بتسمع الناس كلام ربنا، في فرق رهيب، في فرق من طول ما أنت بتصلي حاطط 3-4 كاميرات في وشك، وفي فرق ان في تسريب كده، في حد بيصور كده ايه ليك، في فرق. عشان كده انا بنصحكم حفاظا على الائمه، اي امام تلاقيه على النت ليه فيديو مرفوع وهو بيصلي والكاميرا في وشه ما تشيرش، من باب انك تحافظ عليه، مش هقول لك اي حاجه تانية. الحاجات دي يا جماعه احنا عاوزين ندخل الجنة، مش عاوزين نتعب هنا ونلاقي هناك التعب راح. بعد شغال شغال شغال وفي الاخر خلاص انت كنت بتأذن عشان عاوز تسمع الناس صوتك، مش عاوز تعلن كلمة التوحيد وان يشهد ليك كل من يسمعك. الحاجات دي لازم هي اللي تشغلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نولي هذا الامر احدا طلبه. لقيته في يوم من الايام بلال وهو ابو عبيدة بيتخانقوا مع بعض عاوزين نأذن، هو بلال ليه هو اللي مسكها على طول؟ اشمعنى؟ وابو بكر بقى زعلان وبيقول له عمر من فعلا نكلم النبي، هو كل مره بلال بلال بلال بلال بلال. فرجاء الحاجات دي لازم تحط الصحابه قدامك. الصحابه في المشهد ده كان هيحجز بالطريقه دي؟ الصحابيه في المكان في الموضوع ده كانت هتحجز لاختها اللي جايه منين؟ جايه من محافظه تانية لسه جايه في الطريق، خلاص احجزي لي يا مش عارف يمين انا جايه، واخ ساب المكان، مين اللي احق بالمكان؟ انا حجزت المكان دلوقتي، مين الاحق بيه؟ انا؟ هو عشان انا سجدت هنا وده مكاني؟ لا لا، ده في ناس بتنزل تنام، ينام وله خطيط قاعد صوت نومه واضح وراجل نايم خلاص، بس حاجز ايه فوق، مين بقى اللي بيحجز له؟ اخ ما شاء الله لا قوة الا بالله، قاعد بيختم كتاب الله. فخلي بالك والحاجات دي كلها ممكن تشوش جدا على الأجور. أنا بصلي هنا دلوقتي وده مكاني، إذا نقت عاوز أجدد وضوئي رجعت ورا أجدد وضوئي واجي. آه ده بقى هنا ناخد فيها حديث أحق بمكانه. لكن رايح تودي زوجتك مش عارف فين وتجيب مش عارف فيه وتروح تجيب طلبات وتروح شغلك وتيجي وبعدين تقول لي ده مكاني، الحاجات دي كلها إيه؟ مخالفة جدا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فرجاء الكلام اللي احنا بنقوله ده لازم يتقلب لمعمولات، مش مجرد معلومة كده وخلاص. اتفقنا؟ الصحابي اللي معانا النهاردة هو أخو أمير رئيس الكتيبة اللي كانت على جبل الرماة في جبل أحد. مين اللي كان على جبل الرماة؟ وإخوة واعتكاف ومسجد ملتزمين، عبد الله بن جبير. لحقته عبد الله بن جبير رضي الله عنه، هو ده كان إيه؟ أمير، ده القائد على الكتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان في جبل كده اسمه جبل الرماة، فطلع إيه مجموعة كده حوالي 40 واحد ورقوا خان عليهم رئيس. مين هو؟ عبد الله بن جبير. قصتنا بقى هنتكلم عن مين؟ عن أخوه اللي هو مين؟ سعيد بن جبير، احسنتم، اللي هو التابعي، واخدين بالكم؟ ها مين؟ المطعم ابن جبير. ده بتاع عكستها، جبير ابن مطعم ولا مطعم ابن جبير؟ هاتها من ورا كده. ها مين؟ يعني لو كنا قلنا عليها جوائز وبتاع كانت اسمه، كنت هقولها صح، اللي هو مين بقى؟ خوات ابن جبير. خوات ابن جبير رضي الله عنه. خوات بن جبير ده صحابي موفق مسدد، كان النبي بيحبه جدا ويداعبه ويخصه، يخصه انه كان يركبه معاه الدابة، يخصه في التربية بطريقة معينة، وكان شخصية لطيفة جدا، وكان فيه ذعابة، لكن كان عنده فتنة. الفتنة دي كانت قبل الإسلام عالية جدا جدا جدا، وبعد الإسلام اهتز مرتين في الفتنة دي، وده ابتداء عشان نعرف ان الإسلام هو دين واقعي مش دين مثالي، دين بيخاطب الواقع. انت بشر وممكن تغلط، وممكن يكون عندك شهوة، وممكن يكون عندك فتنة، وممكن يكون عندك بس. كانت فتنته فين؟ في النساء. خلاص، فكانت الفتنة دي كانت شديدة جدا جدا عنده. سبحانه ايه، يعني احيانا كده واحد يبقى اسمه كريم وهو كريم، خلاص. فهو خوات ده معناه في اللغة العربية خوات يعني الجريء، ماشي. وهو كان جريء جدا جدا، كان جريء في الذنب ده قبل الإسلام، وبعد الإسلام قاوم، بس كان في سرسبة أحيانا بتحصل، وكان جريء جدا في الدفاع عن دين الإسلام. ودي نقطة مهمة أوي، إن الإسلام مش ما بيلغيش طبع الإنسان ما لم يكن طبعه ده في إشكال شرعي، لكن بيوجه. عمر رضي الله عنه كان معروف عنه الإيه؟ الشدة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال له: نفسي مرة يا عمر أشوفك كده زي أبو عبيدة، أرسمه قاعد هادي كده بتقعد زي أبو عبيدة. قال له كده، قال له في يوم من الأيام قال له: أضرب، دعنا أن أضرب عنق هذا الرجل يا رسول الله. يقول له إيه؟ أبو بكر عمره ما قالها، اشمعنى أنت؟ قال له كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الشدة نريد ألا ندفنها، احنا عاوزين نوجهها. خلاص، النقطة دي مهمة جدا جدا ادركها. ابنك صوته عالي، مش كل شوية تقول له صوتك عالي، صوتك عالي. الصوت العالي ممكن نحتاجه في خطبة الجمعة، نحتاجه في تبليغ خير وبتاع، لكن ممكن نقول له ايه؟ فعشان لما تكلم والدك يكون صوتك عالي، ماشي؟ في فرق بين الاثنين. لان التانية دي انا محافظ على الايه؟ على الحاجة اللي عنده، الخير الجميل اللي عنده. خوات ابن جبير كان وهو مش مسلم، تاني وهو مش مسلم، عشان ما فيش حد يقول لك يا اخي شوف يا اخي الصحابي يا اخي، لا وهو كافر، ما كانش صحابي، كان في ايام الجاهليه كان الموضوع ده شاغله قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين بقى الجاهليه كلها ايه، يعني زيتنا في زيتهم في دقيقهم. فكان خوات مفتون بالنساء، في يوم من الايام دخل السوق فوجد امراه بتبيع سمن، والسمن ده كان زمان زي جرة كده وفيها الغطا بتاعها، فانت عاوز تشوف السمن تروح شايل الغطا وتبدأ تدوق وكده. فهي البنت دي عجبته، فبدأ يحتال ازاي يوصل ليها.

ربنا يعافيك ويحفظك. فنزلت معاه والجاهلية بقى ما كانش فيه بقى قصة محرم وخلي بالك والفتنة وبتاع، هم أصلا يعني عادي الفتنة ما فيش بعيد يعني الحاجة مش بعيدة يعني هم يعني. فلو وريني السبت، فخدت هو يمسك السبت، فمسك الأول كده وراح فاتح وده واحدة ده مش صح ده تمام، وراح مديها في ايديها والغطى في ايده، فهي ماسكه دلوقتي ليه السمن. قال وريني التاني، فراح ماسك التاني كده راح مديها ايه السمن والغطى في ايده، فبقت ايديها الاثنين ماسكه ايه ده ماسكه ايه جره ودي جره خلاص، وفعل ما فعل. وهي ايه لو لا عارفه تقومه، ما لو عملت اي حاجه السمن هيقع وده مصدر ايه اكل عيش خلاص، وقضى ما قضى. ولذلك اي حد يكون مشغول بحاجه وبتاع ومهموم ومش سرحان وبتاع يقول لك ايه اشغل من ذات النحيي بقى، ده مثل بقى خلاص عارف كده، ما بيبقى واحد ماسك قاعد بيلعب بلاي ستيشن والدراع ومامته قاعده تنادي عليه او ده اشغل من ذات النحيي. فهو ده كان شخصيته اهي، تتخيل النمط بتاعه ده كان مقضيها ازاي، دي كانت جاهليته خلاص. ميزة المواقف اللي زي دي والقصص دي بتديك طاقة عالية جدا، وفي أمل إنك مهما كنت خواتي قديم في فرصة إنك تكوني خوات ابن جبير رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه قيل بعد بيعة العقبة الثانية لأن أخوه حضرها بيعة العقبة. طبعا بيعة العقبة دي كان فيها إيه 4-5 شروط كلهم إيه تمن الجنة، يمكن لو في وقت وبنتكلم فيها بعدين. هو بيحكي بقى حصل موقف اول ما اسلم، يعني بعد ما اسلم كده شويه وبتاع بقى دولي اسلمت وهاجر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرايت بغي من بغايا الجاهليه وكانت لي خله. طبعا دي ما لهاش دعوه بايه باشغل من ذات النحيين، ما قلت لك الدنيا كانت عنده ايه مفتوح. فبيقول دي كانت ايه خلي في الجاهلية. قال فحجبني الاسلام عنها، هو بيقول بقى إيه؟ هي ظهرت لي كده فحجبني الاسلام عنها. سبحان الله. ودي نقطة مهمة جدا، انك لما بتدخل طريق ربنا الاختبارات بتيجي في البدايات وتيجي لك فين يا عمار؟ بتيجي في نقطة ضعفك، وغالبا بتيجي في البداية خلاص انت سبتها وخلاص ودخلت الاعتكاف وربنا رزقك وبتاع وعياط وبتاع وبكاء ومش عارف ايه وليلة 27 وليلة 29 وبتاع والكلام ده كله، وانت مستني بقى العيد بكرة ولا بعده، وتلاقي رسالة كده أسأل الله أن يتقبل مني ومنك الصلاة النهاردة كانت جميلة جدا أنا مصلية معك في الصندرة النهاردة. فتخيل ان انت اصلا سايب خلاص، تيجي لك فين؟ تيجي لك برضه في الواسع، ما هتيجي لك برضه ايه ما هي في شعرها بره هتخش لك هنا منتقبه. ما هو دايما الملتحي في الجامعه هيعاكس مين؟ هو الشيطان برضه يقول له لا خلينا في شيء كل واحد في مكان خلاص، وهو بيديله يعني بيطمعه يقول له طول ما هي منتقبه لا الذنب مش هيكون عالي، انت ما تروحش الناحيه الثانيه ليه؟ هتهز اللحي وسمت الملتزمين، لكن هنا زيتنا في دائنا والدنيا ايه كلها محصله بعضها. هو بيقول فحجبني الاسلام حجبني، ولكن دعتني نفسي اليها. يعني الاسلام بيقول لي لا، بس نفسي تقول لي يلا يا خوات ده لقطه. فهو سبحان الله بيحكي النزاع ده خلاص، هو يعني مش قادر بس برضه ايه نفسه تشد. الاسلام يقول ممنوع وهو عارف وحرام، لا يا عمي وبتاع ده انا وسط الاخوه والتزام وبتاع، وهو مكمل. يقول فظللت والتفت اليها واسير. فهو قاعد امال يبص وماشي ماشي ماشي، هو ماشي كانه بيقول لنفسه ايه لا ابعد، حتى ولو وشك ناحيه الثانيه وبيبص ابعد. فسبحان الله، ودي نقطه مهمه جدا في التوبه، لو لقيت نفسك بتشد وبتاع حاول تصعد الذنب عليك شويه. يعني انت مثلا يعني واقع في حاجه فكل شويه هي الموضوع بسهوله جدا، ايه اللي بيحصل؟ وليكن الحوار كله على الواتس، فانت عاوز مش انت

ما زالت نفسك بتشد، بس الإسلام بيحجبك، فأنت تعمل إيه؟ لا ما تشيلش الوطن، ممكن تشيل رغم اللي انت عارف عادي جدا، ما هتجيبك على الفيس. بس فكرة ان انت كأنك بتحط بينك وبين الذنب درجة وحاجز، الله مطلع على هذه المقاومة ويراك انك بتحاول ولو شبر تبعد، تعمل اشتراك بينك وبين حساب اخوك، تقول له بقول لك ايه، بص انا صحيح على الفيس الواتس عندي بيعلق، فانا هعمل لك اللي ندخل احنا الاثنين مع بعض ويبقى نفس الحساب، فتبقى الان طب ما هو كده انا لو عملت هيشوفني بتاع، فاحنا بتعمل ايه كده، بتصعب على نفسك. فهو بدأ يصعب على نفسه، ماشي مش عاوز يقف. قال فالتطمت بالجدار، بقول ايه، وبقول فتلقان الجدار فهمش وجهي. طب ما انا اروح اقول للنبي ايه، خلاص بقى ما تحكيش وبتاع والكلام ده كله. هو الاصل الحاجات اللي زي دي ما تتحكيش الا لو انت هتكمل ملتفت. احيانا في ذنب انت مش عارف تسيبه، طب اعمل ايه، خلاص بقى تروح تستشير حد عاقل حكيم فاهم في الشرع، كتوب يحب الخير لك، ماشي. لكن ما تخشش كده في مع 20 واحد وتقول لي انا كنت بستشير، لا دي اسمها انك كده ايه بتنشر الذنب يعني. فهو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يديك قد ايه ان هو فعلا عنده ذنب وعنده حاجه جواه بس عاوز يدوس عليها. زي تلاقي شاب مثلا مبتلى باي ذنب ما خفي او ظاهر، فهو بيدوس قاعد يقاوم يقاوم يقاوم زي مرصد كده ما اتكلمنا عليه قبل كده، وهو بيدوس على الذنب بيحاول يشد ويضغط، فيروح له للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا. انت بقى لو مربي وجي قال لك يا شيخ انا كنت معاكم في الاعتكاف وفي حد كان نازل من الاعتكاف، او بلاش بتوع الاعتكاف دول، كان واحده ماشيه في الشارع فانا بصيت وبتاع وقعت من على السلم ونزلت مش عارف ايه ورجلي اتعورت وكده، تقول له ايه؟ واحد بيقول لك هقول له احسن. هاي واحد تاني تقول له ايه؟ في الجامع وتبص، يعني انت قال عمران دي ما جابتش معاك؟ يعني لغايه الساعه 3:30 و5 مفيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لا تعد، ان الله اذا اراد، اول حاجه قال له ان دي غلط، ده غلط تعملوش تاني، ثم اراد ان يهديه لانه واضح ان هو بيقاوم، قال له ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. فتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ طفى جواه ايه؟ شعلة كده ونار، كان قلقان وبتاع. فأول حاجة اداله ليه؟ هو قال له إن دي عقوبة، خلي بالك، مش قال له إيه؟ لا عادي الإخوة دي كلها كده، تعرف الشكل تحت ده؟ لسه برضه واقع في مشكلة وكده وبتاع. لا ما تسهلش الذنب، أول حاجة لازم تقول له إن ده غلط. لكن الحمد لله إن هي جت على قد كده والأمور إيه؟ مشيت. كان في غزوة بدر رضي الله عنه من المشاركين، طلع غزوة بدر. وعشان تعرف مكانته، خلي بالك إحنا عندنا معلومة دلوقتي إن هو إيه؟ احيانا كده بتفلت منه حاجات. طبعا العرب يا جماعه ده كان مثل في العرب اشغل من ذات الناحيين، يعني تخيل الاخ ده معانا واحنا عارفين قصته القديمه، يعني عارفين الموقع بتاعه اللي كان مرفوع، واخدين بالكم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويردفه خلفه في بدر، يعني هو راكب النبي صلى الله عليه وسلم يركبه معاه. وانس كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا او غزوه كان كل يوم يردف صاحبا من أصحابه، يعني يركب حد معاه. ابن مندى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أردف ما يقرب من 40 صحابي خلفه. شوف 40 واحد. جابر بتاع علم، النبي صلى الله عليه وسلم يديله علم. هو جابر بيقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وركبت معه مرة فأعطاني 70 مسألة. وخد بالك يعني انت عاوز تخلص معاه حاجه فايه تاخده كده، مش مجرد احنا ايه، معاذ بن جبل ده عالم صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يا معاذ اتدري ما حق لي الله على العباد وحق العباد على الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يجي ياخد ابن عباس شاب صغير وبتاع وعايزين نرسخ عنده حاجه، فقال له يا غلام، ويدي له ايه، حديث الغلام. والسويد بن الشريق بن سويد رضي الله عنه فبيقول ان ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم كأردفه خلفه، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم
أعطيني من شعر أمية بن أبي الصلت. فيقول اديته بيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كمل. فيقول له واحد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كمل كمل كمل. قال حتى قرأت عليه 100 بيت من الشعر. ودي تبقى فرصة مهمة جدا جدا انك تبعت معاني معينة في التربية والمعايشة. ولذلك الاباء اللي يقدر منكم يودي ابنه المدرسة يودي الدرس بالعربية رايح جاي، دي فرصة مهمة جدا للتربية. شيخ بيحفظ حد بتاع او يرجع الشيخ بيديته وبتاع يراجع معاه وهو مروح فيراجعوا مع بعض. والله يرحمه الشيخ الحويني كان ده هيجيره يعني على طول، كان اي حد بتاعه كان ينتقي كده المجموعة ويركبوا معاه ويخلص معاهم ما يريد رحمة الله عليه. فكان في بدر هو ده ملمح انه شجاع. اخر حاجة نختم بها ونكمل قصته بكرة لان ليه قصة كده شيقة جدا، غزوة احد. غزوة احد رضي الله يحكي فيها موقف يقول ضحكت في موضع لا يضحك فيه احد ونمت في موضع لا ينام فيه احد. اقول لك انا ضحكت مرة في مكان ما ينفعش اضحك في الوقت ده. ايه اللي حصل؟ قصة طويلة قوي نهايتها ان اخوه عبد الله بن جبير مات في غزوة احد لما خالد بن الوليد حصل اللي حصل فمات رضي الله عنه. فبيقول فبقرت بطنه، بطن عبد الله بن جبير ده اتقطعت وخرجت احشاؤه. فاردت ان ادفنه هعمل ايه؟ قال فاخذت احشاءه وارجعتها الى بطنه وحملته وقلت لرجل معي احمل معي فخدته. فلما اعدت احشاءه في بطنه سمع صوت، خلاص صوت بقى الامعاء والحاجات دي بيقول سمع صوت. ففزع صاحبي فطرح اخي وجري وهرول فضحكته. يعني سبحان الله تحس ان هو ايه شخصيه كده ايه غريبه، يعني شايل اخوه وبطنه مكشوفه واحشاؤه ضيع وبتاع وهم يعني الله فيها عليم، بس سبحان الله بيقول ايه. فهو بيحكي بقى يقول لك فضحكته في موطن لا يضحك فيه احد. وتحس قد ايه الشفافيه والصدق مع نفسه. الشفافيه هو بيحكي قصه البغي ده لسه هيحكي قصه تانية خالص بتاع بكره دي، ويحكي ده برضو المشهد ده عشان تعرف قد ايه هم عندهم شفافيه وصدق. عارف لو انت والله انا الله يرحمه اخويا وتروح معيط الله الله يرحمه اخويا والاخوه اللي نزلوا الله يسهل لهم، والله لو شفته بطنه ورحت انا شايله بقى وبتاع، حتى كان معايا واحد سمع صوت جري وانا طبعا ديت نشيل اخويا ويعيط. لكن هم عندهم ايه شفافيه زي حذيفه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياتي بخبر القوم وهو معي رفيقي في الجنه. حذيفه بيقول ايه انا كنت بتلاشى ان انا ابص للنبي. عارف لو انت والله كان نفسي النبي يقول لهم يا حذيفه. لا هم عندهم صدق وشفافيه عاليه جدا. فبيقول فلما هرول يعني فانا شلته بقول لما فحطت له فإذا أنا بفارس من قريش رآني فشد الوتر الخاص بالرمح وأراد أن يرميني فإذا أنا يأخذني النعاس فأنام. بقول فنمت. قال فانتبهت فلم أراه. بقول فبعد كده صحيت ما لقيتوش. قال فدفنت أخي ثم عدت. فبيقول بقى انه هو ايه انه هو ضحك في موطن لا يضحك فيه احد ونمت في موطن لا ينام فيه احد. ليه قصتين باقيين معانا. قصة قد ايه تعرف ان الانسان عم بيكون صادق بانه يقاوم يقاوم يقاوم الى ان يصل، وقد ان المربي لما ربنا بيوفق له مربي يريد له الخير ويدله ويرشده بيعمل معاه ايه. والخلاصة من المجلسين دول إن شاء الله إذا تم غدا يعني هو معنى واحد. الصحابة في منهم كتير بدايتهم أصعب من بدايتنا بكتير، وفي منهم دخل الإسلام ومع النبي وعنده مشاكل أكتر من اللي عندك. يمكن الفرق الأساسي الجوهري هم كانوا بيتعاملوا بصدق مع المشكلة دي عشان يتخلصوا منها. حاجة الأخيرة ان انت لازم تقبل الناس حتى لو في حد وسطينا زي خوات ابن جبير. احيانا لو احنا لقينا كده اخ كده معاك بيصلي معاك في المسجد وبتاع عنده مشكله زي خوات كده، انت معتكف ليه اصلا معاه؟
فتحس كده ان انت عم انت اللي جايبك يا يعني. انت مش عارف ايه والكلام ده كله. لا لا، هؤلاء قبيلهم النبي بل واردفهم خلفهم، وكان مشرف بنفسه ان يساعدهم يتخلص من المشكله دي، وهنشوف ان شاء الله المره القادمه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: نحن الآن بحاجة إلى الرحمة من أجل بناء الدولة. أبدا الكبير بيرحم الصغير، والصغير بيوقر الكبير، وفي البيع والشراء. يعني انت مثلا لنفرض بتستورد هالصنف المعين، قل له والله انا بدي كبر الكمية او جيب احسن بأحسن سعر. هلا التنافسية هي بتجعل الإنسان إنه يعني آخر شيء إنه يعني إنه يكون سعره مقبول. بقول لك محتكر المادة ورافع 20%، ليه؟ بيع كتير وارباح قليل. رحم الله، هي حديث النبي، رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا من السموحة شو المربح القليل، ربح قليل. شوفوا اليوم الموعظة: من لا يرحم لا يرحم. الله عز وجل في الآية في القرآن الكريم قال: كتب على نفسه الرحمة. هو أول شيء حتى يفهمنا الله، وبعدين يعني هلأ إذا كان واحد أعطيكم إياها مثال: كتب على نفسه الرحمة، أنت كأب بجوز يوم من الأيام يصير ابنك مليء أكثر منك ماليا، وهيك بدك تشتري بيت، بدك تشتري سيارة، قلت له: بابا أنا بدي 100 مليون. قال لك: حاضر بابا. راح جابوا المسند وعطاك ياهن، قال له: أعطيني ورقة وقلم. أعوذ بالله، قال له: مثل ما عمل لك كتب. ليش؟ هذا من أجل التوثيق، من أجل الأمانة، من أجل عفوا يعني زيغ الشيطان. أب كتب على نفسه، لكنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة. الله كاتب على نفسه الرحمة. نحن بهذا الزمان اللي نحن فيه كاتبين على أنفسنا الثأر. قالوا: أنا برجيك. فتت صلح بين زوج وزوجة، طلقوا يعني ماشيين يعني إنه بطريق الطلاق. قلت له: خلينا نعملكم مخالعة، يعني عفوا يعني عنكم ولدين، يعني مضل آخر شيء هي أم اللي والله لمرمرها. مرمرها، تعرفوا شو المرمرة؟ المر من ال أو إنه بحر مرمرة من البعد. لك ليه؟ الرحمة. بالمقابل حتى كمان الواحد يحكي، إنسان أراد أن يطلق زوجته، والله دائما بذكره وبدعي له. جاء لعندي قال لي: أستاذ والله الطريق مسدود. قلت له: إيه؟ قال لي: ما بدي إياها تنزل على المحكمة ولا يتغبر قدمها بالروحة للأسر العدلي. قال لي: معززة مكرمة، نفقة طلاقة وفوق منه حبة مسك وراتب شهري كل شهر، لتعيز لتعيش معززة مكرمة لآخر حياتها. هي هي الرحمة. من لا يرحم لا يرحم. شوفوا يا أخوانا الكرام، نحن بالصلاة شو منقول أول ما نبلش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين أنا؟ وين أنا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لذلك من لا يرحم لا يرحم. في آية: ورحمتي وسعت كل شيء. نحن كبشر الرحمة أول شيء للوالد والوالدة، بتزوج بصير لزوجته، بعدين لأولاده. كل ما كان قلبك مفعم بالإيمان شمل أكبر قدر من البشر. الجار بيرحمه، والمستخدم بصير ينظر له نظرة عناية، نظرة الرحمة. ما بيشوف الناس كلهم هدول إخوانه وحبايبه، لا يتعالى ولو كان يملك المال، بيشوف إنه المال وديعة عنده. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أحد الصالحين كانت دنيا برد، ويطلع يشوف الناس كلياتها هذا اللي عنده معطف، ولا ما راح جمع ماله كله واشترى للناس معاطف واشترى لهم تمر وعسل، ثم قال: اللهم لا تؤاخذني بمن جاع من أبناء المسلمين، اللهم لا تؤاخذني ممن برد في هذا اليوم أصابه البرد من أبناء المسلمين، أنا اللي عندي ساويته. هكذا هو المسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أخوانا الكرام، إن لله 100 رحمة. هلأ الله عز وجل هي الرحمة اللي نحن منشوفها وال يعني منتراحم فيها واللي منتخلق بخلق الرحمة، هي الله أنزلها وادخرنا 99 رحمة ليوم القيامة، لأنه بيكون الموقف شديد في مواقف ما مو شلون ما كان الواحد بيمشي. هلا هون بالشام مثلا بدك ربطة خبز، بيجيب لك ياها زيد أو عبيد، تتصل بأحمد بتقول له جيب لي، بيقول لك حاضر. مو أحمد محمود، مو محمود أبو محمود، تتصل بموفق بيقول لك أي حاضر. أما لنفرض بدك فيزة حج، هي هلا مو فيزة حج، بشر يوم القيامة مع مين بدك تحكي؟ هي ادخرها ليوم القيامة. قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون. نحن ما كنا نشوف صدقا، ما كنا يعني عفوا، ما هلا بتجي إنه مثلا يبعث لك أخي لك كلب يحنو إلى جروه الصغير وقاعد هيك كأنه عم يبكي، لك طلع في عنده رحمة. سبع، نمر، صقر قاعد، مين اللي قذف في قلبه هذه الرحمة؟ نحن بالنسبة لأولادنا منجيبهم هيك منتمسكوا قلت لك هذا قطعة مني، بس المشكلة إنه هلا بس الحنية هلا أول 6 أشهر سنة بعدين كذا، وهي بس يصير 10 سنين ببلش سن الغلاظة. الغلاظة بتمتد ل4 سنوات يعني مثلا للسابع، بعدين بنقلب دغري من الغلاظة بصير قليل أدب. انتو حاسين عن جد؟ لك بدون ما يتعلم الأدب الكلام هذا، لك بدون جايب المصطلحات، شو انت ما بتعرف انا بروح على المدرسة ومدري ايش وكذا، بيصير عمره 18 20 سنة بيسافر وبيترك ابوه وبيترك امه. كل انسان بيجي بيقول لي اثناء البلاء اللي كنا نحن فيه بالشام من 2011 لل 2024، يجي اخ بيقول له انت وحيد اهلك؟ بقول له ما بيجوز تسافر، تتركهم يقعد يبكوا بالليل، وخاصة اذا كانت كبيرة في السن. قال وبها تعطف الوحش على ولدها. طيب شلون يعني الرحمة من وين بتجي، وين مصدرها؟ يعني معقول انه يكون في إلى موزع او تنباع بالصيدليات او شو يعني شغله هيك؟ انا بقولكم اذا ما في ايمان ما في رحمة. الايمان ياتي، الايمان شحن شحن شحن. ألا أنتوا جيتوا شحنتوا ولا بصلاة الظهر برمضان سكر زيادة يعني أنه في مجلس علم، الصلاة ليش متكررة؟ مشان شحن. موبايل آيفون حقه $1,000 ما في شحن، تليفون أرضي أحسن منه. ما هي اللي بيشحنك؟ العبادة، والعبادة المركزة. سبحان الله، الله عز وجل قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا الإيمان، فيدخلهم ربهم في رحمته. تصير أنت أهل لأن تنال رحمة الله. كثروا من الطاعة، هلا برمضان ندخل برحمة الله، تجي على التراويح تصير أن الله بيرحمك. متى ما رحمك الله، إذا الله رحمك بيغنيك، وإذا رحمك بيشفيك، وإذا رحمك بيرفعك وبيصرف عنك العين، لأنه أنت بأعين الله، بعين الله فإنك بأعيننا، ما عاد حدا يؤذيك. هلا لما تكون أنت أب ويجي هيك بنسمع بالمدرسة وهيك وأنه انه والله انه في مدرس اذاه. بيجي الاب بيقول والله لا روح مدري ايش، بدك تنتصر لمين؟ لابنك، خاصة اذا كان عن جد المدرس يعني قصر. ايه بس دائما الحق مع المدرس مو الحق مع ابنك. المدرس هذا العلم، العلم له فضل. ايضا ومن موجبات الرحمة انه نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لذلك اللي نحن اخذين جوامع الكلم، اسمعوا الحديث هلا بعد رمضان اجمعوهم وصير حديث، يعني كل يوم اخذنا فيه حديث عن النبي من جوامع الكلم بده يصير دستور، ما عاد نحكي الا فيه. من لا يرحم لا يرحم، هيك صار دستور. لا ايمان لمن لا امانه له، صار دستور. تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، يعني ما عاد نحكي إلا بهالكلمة هي، بصير كلامه تقيل. هذا اللي بيجي هيك بتفرجن شوي، دارس شوية اقتصاد وبزنس وكذا، بصير بيعطيك هيك مصطلحات بالإنجليزي. أنا هدول مو كتير أنا بنبسط منهم، حتى بيجي هيك أخ بس مرحبا شيخنا بعت لك فويس، أنا فهمان عادي. قلت له تاني مرة بتقول لي بعت لك رسالة، لا تعود تتفرجن علي. أنا عندي ميتينج. الزلمة شو عنده يعني عنده اجتماع، حكيني عربي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. شفتوا شي واحد إنجليزي قاعد بلندن أو بأمريكا عم يحكي بالعربي هيك يعني؟ لا ما بيحكي. لذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي بتجيب لنا رحمة. والله إنا لنحبك يا رسول الله، والله إنا لنفديك بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، بس الله عز وجل لا يشغلنا عنه بهذه الدنيا. دنيا والله يا أخوان الكرام، أصلا هي الدنيا اللي عايشين فيها ما عاد لها طعمة. كانت الدنيا تغر، كان فيها صفاء، كان الواحد يقعد يروح ياخذ الزواده تبعه، يقعد تحت شجره ومي ويسمع عصافير. هلا شو تركب من بيتك بدك تنزل على الشغل بتضل ساعه ونص، بتصل لك ما فيك تلاقي صفه سياره، تجي هذا بيقول لك هي وهذا بيقول لك لك، ما الحياه عم ندفشها تدفيش. مع ذلك الحمد لله نعم نصلي الفجر بالجامع ونصلي صلواتنا ونتعبد الله عز وجل. أيضا من موجبات الرحمة الرحمة بالخلق، ارحمهم، ارحم زوجتك برمضان، ارحم العامل. الله يرضى عليك بدي اياك من الساعة 8 تكون، ايش شايفه؟ اتركوا ينام له شي ساعة، خففوا عن الناس برمضان. خفف، اذا الشغل 8 ساعات ساوي 6. لك روحوا شوفوا اوروبا، هي مو كلهم بس بعضهم، شفت انا رحت وكذا، وهي عندهم نظام اداري بالعمل. عنده مثلا الساعة 8 الا 5 معك قبل 5 دقائق يتصل بالادارة بيقول لهم انا مالي جاي، مالي حسنان اليوم، خلص. في عنده النظام دغري بيتصلوا في عمال احتياط، حقه بياخذ 3 اجازات بالسنه، كل اجازه 15 يوم، وفي من الاجازات 21 يوم، حقه. نحن بنفتح من 8 الصبح لاذان المغرب، وتيجي بعد المغرب الله يرضى عليه، عشان اخر رمضان يجي يقول له خذ المليون ليره. لك هذا اذا انت اصلا ما يعني خليته انه يعيش مثل البشر، اصلا بده يسرقك من عندي عم اقول لك، وبده يجي يوم ينتقم منك ومخبي لك ياهن. النبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل مع الخادم ويريحه، مثل منه قول له روح لعن بيتك، روح لعن زوجتك. كان لنا جار هون في عين الكرش، صديقي الشخصي يعني، كتب الله له رزق ببلد من البلاد. اتصلوا فيني قالوا لي بكرة جايبينه بدون يصلوا عليه هون بلال الباشا. قصة من أكثر من 26 سنة 98 يمكن، والله قبل. تفاجأت، شاب عمره 27 28. رحت لعند أبوه قلت له شو القصة؟ قال لي قاعد عم يشتغل وكذا ولين. قال لي هنيك 24 ساعة شغل ولا عم يخليه ينزل إجازة المعلمه. قال لي مر سنة وكذا وهي يقعد هيك يمسك التليفون بالليل برمضان وعنده ولدين صغار. قال لي آخر مكالمة بابا كبران وبابا مدري إيش والله يرضى عليك ويمكن يعطوني إجازة على العيد. نام مات من الحسرة، احتشاء إجا أعطيه اللي روح يأكل، بدي أكل صبيحة مثل حكايتك، روح جيب لي اللحمة وروح جيب لي اللي وصل لي الغراض على البيت وعم يجيب لك ال- ال- ال- ال- الكوسة والتفاح والمعروك والناعم والهي، وهو مسكين مو مو مو لاقي يأكل برغل. من لا يرحم، قال له في كيلين صفيحة، كيلو لك وكيلو للأهل، الأقربون أولى بالمعروف، هذا قريب منك، هذا مو قرآن طبعا، أقربون أولى بالمعروف أثر. أما الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أخوك اللي هو من أمك وأبوك ذكرته برمضان. هلا كان دمشق معروفة، بس هلا ما عاد يعني انقرضت، ما بعرف إذا بدي أسألكم بيصير برمضان ما تعزم أخوك وتنعزم لعنده؟ ثلاث أخوة معناته عندك ثلاث مشاوير، ولعند خالتك وما تعزمها لعندك، ولعند جدك وما هو يعزمك وأنت تعزمه، ما ممكن. وهالموائد وهالهي، هلا كل واحد مسكر على حاله. لذلك عم قلكم ما عاد إلا طعم الحياة. سيدنا الإمام الشافعي أعطانا من 1400 سنة أعطانا الخلاصة، لولا صحبة الأخيار، لعندك ولعندي بروح لعنده بتعلم منه، ومناجاة الحق في الأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. أيضا الرحمة مو بس للبشر، الرحمة جعلها صلى الله عليه وسلم شاملة لكل شيء، وكان بزمانه الدواب. شاف النبي عليه الصلاة والسلام صحابي عم يذبح شاة قدام أختها، حطيك، قال أتذبحها مرتين؟ مرة لما بدك تذبحها، ومرة لما شافت أختها عم تندبح. هدول بيعرفوا. هلا نحن يعني أيام في شيء ما لأنه بعيدين عنه، هدول اللي بيداووا القطط والكلاب وهي بيفهموا عليهم، هن بيصيروا القطط والكلاب بيعرفوا إنه هذا دكتور. بعت لي أخ مقطع دكتور ماسك إبرة وبده يدق كلب بدري جرو والله ما أدري وقطة، هي عم ترجف عرفانة إنه عم تندق إبرة. إيه الرحمة وين هلا؟ وين الرحمة؟ لك وين الرحمة؟ بدي أنا الموظف يرحم المراجع، جاي كبير، شو هي؟ طيب ماشي، روح نزيل كون بالطابق التاسع بالمالية، نزيل جيب طابع مالي. لك هذا إذا شفته عمره 60 سنة، لك هذا قد أبوك على رأسي حجي، عود أهلا وسهلا، هي بدها طابع، معك طابع ولا أنا ساعدك؟ بلك والله ما معي طابع. إذا شفته أنه هو عفوا لك بيستاهل الصدقة، لكله هي طابع من زي الجيب من تحت، هو شو بيكون مساوي؟ بيجي بده يجيب كذا، شوف أب محمود أب سعيد طابع اللي حقه 150 بياخذ منه قديش؟ والله ما بعرف 500 أو 1000 يعني على حسب. هيك عم نستغل الناس، وين الرحمة؟ شغلة أيام بدها هيك، بتشوف واحد جاي بده اخراج قيد وما بيعرف وما معه الهويه وهو ابوه مثلا، بقول لك مشي لك الله. باب الخدمه عظيم والله يا اخواننا الكرام، باب الخدمه لكن الدواب النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي انه حدا يضايقهم. تعرفوها قصة الجمل؟ اجى الجمل وشكل النبي عليه الصلاة والسلام، نبي اعجاز. قال من اذى هذا الجمل؟ لمين هذا؟ لفت من الانصار، تعال قال له شكى الي انك تجيعه وتؤدبه، قال لا تعود الى هذا، عم تجوعه. قال نحن بالنسبه للحيوانات انا رجاء يعني كل اخ هيك بيسمع الدرس يعني يعرفني انه ما اتكلم الا لها. هي الكلاب والقطط والهي هي مو قلنا، مو قلنا اي حيوان في البيت يعني. مو ببغاء وهيك صوته هي، اتركوا هذا، الله خلقه ليطير هذا، هو انت حابسه. تصور الان، هل انت ارقى ولا الببغاء؟ نحن ارقى البشر، الله كرمنا. تصور ولا يحبسوكم ويحطوكم جوا، شو بصير فيه؟ بقول لك بدي يروح لعند ديرتي انا وعشيرتي، بدي يطير، الله خلقه ليطير. بيجي بيقول لك انه هي. لكن الببغاء اللي بيوحد الله وبذكر الله عم يعلموه كلام الوضيع بدل ما يعلموه ذكر الله. والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة شاة يعني الخروف، إن رحمتها رحمك الله. ايه نحن الآن بحاجة إلى الرحمة من أجل بناء الدولة. أبدا الكبير بيرحم الصغير، والصغير بيوقر الكبير، وفي البيع والشراء يعني أنت مثلا لنفرض بتستورد هالصنف المعين، قل له والله أنا بدي كبر الكمية أو جيب أحسن بأحسن سعر. هلا التنافسية هي بتجعل الإنسان إنه يعني آخر شيء إنه يعني إنه يكون سعره مقبول. بقول لك محتكر المادة ورافع 20%، ليه؟ بيع كتير وارباح قليل. رحم الله، هي حديث النبي، رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا من السموحة شو المربح القليل، رباح قليل. بيروح بيجيب صندوق بندورة وصندوق تفاح وصندوق بطاطا، هذا الخضرجي اللي هيك بيدفع حقهم مثلا لنفرض جدلا يعني مثلا 250 ألف أو 500 ألف، بده يبيعهم بثلاث ملايين. لك والله ما بتزبط، لك ما بتزبط، لك هي ما بتصير الشغلات غير عنا. بالمصدر حقه 8000 وبرا حقه 25 ألف، شو بالله في كسر في زيادة في مدري إيش، بيع كتير. فكر فكر، هلا البلد انفتحت لك على مربح دولار، صرنا نحكي بالدولار لك، لا بدنا نحكي بالدولار، خلينا نحكي بالليره ونوحد الله. المهم ان نكون مبسوطين، المهم انه الله يتقبل منا. هيك الرحمه يعني، نشوف زلمه فايت على المصعد نساعده، بده يطلع بالسياره. مو بس آبائنا، أي عمه كنا نقول له عمه الكبير نحن صغار، والحجة نحمل عندها ويدق الباب، حجة رايع على الفرن احسب حسابك برطة خبز، هي الرحمة. سيدنا أبو بكر كان يحلب الحليب لمين؟ لعجائز الأنصار وبرغوة، هيك يعني مثل ما بيقولوا شلون الرغوة تبع القهوة حليب أصلي، ما عاد في حليب أصلي هلا كله غشاش. سيدنا أبو بكر صار خليفة، قالوا اليوم خلص ما عاد يحلب لنا، قال له لا أحلب لكم كما كنت أحلب، ما في شيء بيغير الإنسان الأصلي، ما بيغيروا المنصب.

بيغيروا المنصب، ما بيغيروا. هلا بيصير شيء معين بغير رقم تليفونه بس يقيموه برجع لتليفونه، تلاقي الواتساب رجع لضبط المصنع. خليك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قديش اليوم رمضان؟ 11. فتنا بالعشر الثاني، أوله رحمة، أوسطه يا رب. هلا الرحمة إن شاء الله نكون نلنا رحمة الله. الله بث في قلوبنا رحمة، بس مين عم يستقبل هي الرحمة؟ هلا أنت في إشارة بالجو هون MTN وسيرياتيل وكذا، وهي شو بدك؟ بدك الجهاز ويكون مفعل. تذكروا لما كنا نشتري الجهاز يفعلوا لك يا 3 أشهر مدري شهر بعدين خلص، شو بدك تروح جمرك؟ يا لطيف قديش زعلان. أنا زعلان كتير، رحت جمركت هسي قدر الله جمركتهم مرخيص دفعناهم، إن شاء الله يكونوا راحوا لكن لخدمة البلد. تلاقي دفعتهم جمركنا. أنا قلت لهم ما بدي جمركم، الله معي واحد تاني باخذ نت وكذا، وهي إلا حول مني لا تحمل جهازين ومدري إيش. رحنا قلنا لا، جمعنا هون ودفعنا هون، إجا الفرج من عند الله. إيه سيدنا الفوز العظيم والبلاء المبين. شو هني الفوز العظيم؟ الجنة. والبلاء المني جهنم. البلاء المبين جهنم، كل شيء دونهم شغلته فاضية. في أخ سرقوا له صباطه، إيش قال بعد إيش يعني الشامع؟ قلت له بسيطة، فاضي. قلت له أنت أكبر من هيك؟ قلت له شو شغلة؟ حذاء. قلت له سيدنا أبو هريرة صار معه نفس القصة. قال شو الحكي؟ قلت له الله وكيلك، سرقوا له حذاء بمسجد النبي. قال لي شو قال؟ قلت له رفع ايده للسماء وقال قال اللهم ان كان محتاجا لها فبارك اللهم له فيها، وان كان غير ذلك فاجعلها اخر سرقاته. دعي له. عقله وين حاطط؟ عقله وين؟ بالصباط. منيح لي ما سرقوا لك بيتك، منيح لي ما سرقوا لك السياره. هي وكل واحد يجي ياخذ كيس وكذا. وهي مرة فتت على دبي على مسجد بحكم العادة اختم فيها منطقة هيك راقي، صرت تصلي الفجر مع اخ بقى. انا بعتي وين ما فوت باي جامع بحط الفردة بالشرق وفردة بالغرب مشان جننوا للحرامي. بقى انا فايت لك ما كنت لاقي مكان للاحذية. بعدين هيك لقيت واحدة عند البراد قرني هيك يعني، وقرني هيك على الكاميرات شافوني، اجى لعندي هيك اخ باكستاني. قال لي لماذا فعلت ذلك؟ قلت له فعلت ذلك. قلت له قال لي ضع الحذاء يعني خارج المسجد. قلت له من اجل ان لا يسرقونه يعني. قال لي هنا لا يسرقون. قلت له والله انا اتيت من سوريا. قلت له لك ما نحط الحذاء بهي القرنه بيضل عامل تتبع بيطبقهم مع بعضهم وبيجد فيهم. مو كل قال لي هنا لا يسرقون ابدا. قال لي انظر بالفعل انا شفتهم حاطينهم برا. بتختلف الثقافات. والله انا وهيب وزكي الرساله بتصل لسيد محافظ مدينه دمشق، هذا سوق الحرميه اللي موجود ومعتمد ولهلا اسمه سوق الحرميه، ولهلا الاغراض اللي ما قلت لكم مرة فكوا الحنفيات عنا. مهم سبحان الله دورنا على الحنفيات وكل المي عم تطلع من الحيطان فاككون. شفنا صورته، الشباب بعد 4-5 أيام عم يراقبوا أثناء دخول الناس إلى الصلاة قام شافوا دغري. عملنا له كمين شباب لقطوه جابوا لي. قلنا له وين الحنيفيات تبع المرة الماضية؟ قال لي والله بعتهم بسوق الحرمية. الله وكيل. جبت الشرطة وكذا، رحنا جبنا الزلمة

0: اللي عم يبيع قديش شاري منه الحنفية؟ 15,000. صدقا حق الحنفية 2.5 مليون دول جروهي. قلت له أنت عم تشتري شغلة ب 15,000 وأنت شايفون إنه. قال لي أنا مالي عرفان إنه جايو من الجامع. قلت له يعني إذا يعني من بيوت الناس معليش. بعدين قال لي لفلفها وقيمها وحطها وأنا بلا تجيب لي الشرطة ومدري إيش وكذا وهي. قلت له بتجيب لنا غيرون؟ قال بجيب غيرون ركبون. قلنا له نحن رحمة بك حنسامحك، لكن إذا عودت، لأنه سيدنا عمر مسك واحد حرامي. أم دغري قال له نقيموا عليه الحد. أم قال له أول مرة يا أمير المؤمنين، قال له لو لم تكن العاشرة لما فضحك الله. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتح.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قال مكتب رئيس وزراء باكستان إن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل جراء ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة وهناك تواصل في التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة أنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج. قد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. هذه التطورات مشاهدينا نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في آخر المستجدات، وتحديدا لعلنا نبدأ من تلك المفاوضات المرتقب أن تبدأ في سويسرا؟
1: بالفعل محمد، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سافر إلى سويسرا وليلحق أيضا بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر، وليبدأ هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني، المفاوضات الفنية. جي دي فانس قال قبيل صعوده على متن الطائرة، قال للصحفيين إنه ربما يستغرق يومين من المحادثات في سويسرا، وقال إن المحادثات ستتطرق إلى المفاوضات النووية وأيضا الوضع في لبنان، وأكد أنه ربما الجانب الإيراني سيطرح بعض القضايا الأخرى على طاولة المفاوضات. جي دي فانس قال إن الوضع في لبنان أقل تعقيدا مما يظهر على وسائل أو على شاشات التلفاز، وأعرب عن أمله في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وقال إنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق فترة كافية ترسخ للاتفاق بشكل دائم. وقال أيضا إن وزير خارجية ماركو روبيو يقود مسارا موازيا هنا في واشنطن في إطار المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على مستوى السفراء في واشنطن، هذه المحادثات المرتقبة يوم الاثنين المقبل ضمن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الوقت. الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجميع وحداته في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار وبالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح وإن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة متواصلة عبر المضيق وأن القوات الأمريكية تراقب الوضع بشكل كامل حتى تتأكد تتأكد من استمرار تدفق حركة الملاحة. وفي بيان أيضا لقوات أو للقيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن المركز البحري المشترك للمعلومات يواصل توجيه السفن للمرور عبر مسارات آمنة في مضيق هرمز للابتعاد عن مناطق الألغام الموجودة في المضيق. جيدي فانس قال إن مذكرة التفاهم تنص على أنه خلال الشهر الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم نزع الألغام بالكامل من مضيق هرمز. وجيلي فانس أعرب عن أمله في أن يتم التوصل في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى نقاط حول البرنامج النووي. شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي إلا قبيل معالجة الوضع في لبنان بشكل دائم، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول إيراني.
0: وهذا إيهاب يطرح تساؤلا حول التباين في التصريحات في الموقفين الأمريكي والإيراني، حيث أن الأمريكي يتحدث على لسان جيدي فانس بأنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي وملف وقف إطلاق النار في لبنان، فيما التصريحات من الجانب الإيراني تتحدث عن أن الوفد الذي يذهب إلى سويسرا معني بمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس مفاوضات توصل لاتفاق نهائي. هل من تعليق أمريكي على هذه الجزئية؟
1: الولايات المتحدة نائب الرئيس جيدي فانس أعرب عن ثقته في صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن الوضع أقل حدة مما يبدو عليه ومما كان. والقيادة المركزية الأمريكية وحسبما صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إسرائيل تتعهد بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني، وبالتالي ربما أن الوفد الأمريكي في سويسرا سينقل هذه التصريحات وهذه التعهدات للجانب الإيراني في محاولة لإقناع إيران بالانتقال إلى المفاوضات الفنية حول البرنامج النووي، لأن إيران كما نعلم وكما ورد في مذكرة التفاهم فإنه يجب وقف جميع القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهذه هي النقطة العالقة والمشكلة الأولى التي ظهرت أمام هذا الاتفاق. لكن هناك جهود دبلوماسية أيضا من الوسطاء لإحراز تقدم في هذه الملف وتفويت الفرصة ربما على الحكومة الإسرائيلية لإفساد أي اتفاق مع الجانب الإيراني، علما بأن وسائل إعلام أمريكية قد أشارت بأنه ربما الاستخبارات الأمريكية قد حذرت الرئيس دونالد ترامب من محاولات إسرائيلية لإفساد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني محمد. وبالتالي نائب الرئيس جيدي فانس والوفد الأمريكي في سويسرا يأمل في إحراز تقدم في هذه المحادثات إما على صعيد المفاوضات الفنية وأيضا على الوضع في لبنان محمد.
0: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، بالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف. فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
0: في الملف اللبناني، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبية البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء الصيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني طانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
3: بعيدا جدا عن المناطق الحدودية، هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ وحولت 3 مبانٍ سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
0: لأن مشاهدينا إلى الزميلة ون وإبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صادرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جيدي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جيدي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه، هل هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
5: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك وجزيرة هرمز وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات. المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتجديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال. ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حضرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حضر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك، لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
4: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذن دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
6: منوع عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم، كما يسمى ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا.

0: اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض، فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
1: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة، سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل لكن لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئت وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية، ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
0: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
1: البند الأول من 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين، بوابة الوساطة بين إيران بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في المفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي، فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضيف الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما، لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا وسيتمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
0: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما، إذا مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز، كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
1: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة أو اللقاءات، هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق، وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية،
0: والخروج بصورة
1: بصورة غير المهزوم، أقل ما يمكن، لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون/حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى، واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين متابعي أسمار وأفكار. نرحب بكم في مجلس جديد مع قامة علمية كبيرة، شيخنا غانم قدور الحمد، حيث يحدثنا اليوم عن الموضوع الذي شغف به طويلا وعالجه ودارسه ومارسه، أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد، في 30 دقيقة. على أن نفتح المجال للأساتذة والباحثين، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه بدء يعني وجه الشكر والتحية لصاحب هذا المكان المبارك الدكتور محمد حامد الأحمري، وعلى دعوته لي للحضور والمشاركة في هذه الجلسة. نسأل الله تعالى أن تكون جلسة نافعة. الموضوع أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد أو تعليمه، ويعني الموضوع المحاضرة هو ليس في علم الأصوات محضا ولا علم التجويد محضا، طبعا الموضوع أوسع من أن يحاط به في هذا مثل هذا الوقت، لكن الفكرة هو أن نشوف العلاقة بين العلمين، مدى يمكن إفادة أهل التجويد من علم الأصوات أو العكس أيضا. بحكم دراستي لعلم الأصوات اللغوية الحديث في جامعة القاهرة كلية دار العلوم، كتابتي بعد ذلك رسالة عن هذا الموضوع، واطلاعي على كتب التجويد في تقريبا انقطاع المشتغلين عن علم في علم التجويد عن علم الصوت الحديث الأصوات اللغوية. يعني عندنا أسماء لامعة في علم الأصوات، دكتور إبراهيم أنيس رحمه الله، كمال بشر، أحمد مختار عمر، من أساتذة مصر، كتبوا كتب مؤلفة في علم الأصوات العربية، بعضها طبعا أفكار مترجمة، لأن يعني علم الأصوات تقدم عن الغربيين، وبعضها مستمد من تراثنا اللغوي، ولكن يعني لم يدخلوا أو يستفيدوا من كتب علم التجويد. و طبعا كتب علم التجويد يتمثل علم الأصوات العربي في القرون القديمة، ما بذله العلماء من جهد في الحفاظ على نطق القرآن الكريم نطقا سليما من اللحن من التغيير، ولهذا الحمد لله يعني النطق العربي وقراءة القرآن بقيت لم تتعرض للتغير. يعني أهل اللغة يقولون من قوانين اللغة أن اللغات تتغير كل قرنين أو ثلاث، يتغير النطق ويحدث الحقها تطور في أحيانا في الكلمات. اللغة العربية مر عليها الآن 1500 سنة، عندما نقول مر عليها يعني في هذا النطق الذي ننطقه ونستعمله، لأن نقرأ الأدب الجاهلي بهذه اللغة وبهذا النطق. وطبعا الفضل الأول في ذلك يعود إلى القرآن وإلى علماء القراءة. ف كتب التجويد موضوعها هو نفس موضوع علم الأصوات. علم الأصوات طبعا أحد فروع اللغة. اللغة الآن تدرس على 4 مستويات: الصوت أصغر وحدة، ثم الصرف المورفولوجي هو علم الكلمات، التركيب النحو، ثم الدلالة المعنى. هذه 4 مستويات. أول مستوى هو علم الصوت، يعني هو في البحث في النظام الصوتي للغة العربية، يدرس آلة النطق، كيف ينتج الصوت، كيف ينتقل مخارج الحروف، صفات الحروف، ما يحدث يسمونه المماثلة، يعني تأثر بعض الأصوات ببعض في تكون في السلسلة الكلامية، موضوع النبر والتنغيم، هذه موضوعات علم الصوت. نجد معظم هذه الموضوعات في كتب التجويد، وفي قواسم مشتركة، في أشياء عند علماء التجويد تعتبر يعني إبداعات واكتشافات لطبيعة الصوت قبل مئات السنين. في واقع الحال الآن في زماننا المشتغلون بعلم التجويد لا أقول يعني يعطون ظهورهم لعلم الصوت، ولكن لم يستفيدوا من هذا العلم في فهم ظواهر النطق، قواعد التلاوة، وهو شيء مهم حقيقة. بل وجدت بعضهم يشكك في جدوى هذا العلم وفي أصوله. فعلم الأصوات يعني يقولون هذا علم غربي، كيف نستعيره لكي نقرأ القرآن به؟ الحقيقة المقولة يعني هي في ظاهرها قد تبدو لا أقول مقنعة ولكن يعني ممكن قابلة للنقاش، لكن في واقع الحال أن هذه المقولة ليست صحيحة، لأن النطق والألسن هي واحدة، يعني جوهرها أداءها إنتاج الصوت اللغوي هو واحد في جميع اللغات، على تعبير بعضهم حلوق بني آدم واحدة، ولكن يعني اللغات تنوعت بتاريخ طويل، لكن عندما تأتي إلى الأصوات المشتركة، يعني الآن اللغة العربية فيها 28 صوت أساسي، تجد 26 أو 22 موجودة في اللغات الأخرى، يمكن لو قارناها باللغة الإنجليزية نجد 3-4 أصوات، أصوات الحلق مفقودة في اللغات الأوروبية أكثرها، أصوات الإطباق طاء صاء كذا بعضها مفقود، لكن البقية كلها نفس الأصوات، نفس المخارج، نفس الأداء. فإذا لما تقدم علم الأصوات اللغوية عند الغربيين وخضع طبعا من خلال الأجهزة والمختبرات، من خلال علم التشريح، يعني آلة النطق بعضها ظاهر مكشوف لنا مثل الشفتان اللسان، لكن في شيء غير مكشوف وواضح هو الحنجرة العميقة. فعلماء اللغة رحمهم الله أحسوا بتأثير الحنجرة على النطق وعلى الصوت، ولكنهم لم يعرفوا آلية عمل الحنجرة، فجاءت تعريفاتهم لبعض المصطلحات ليست بالوضوح الكافي، لأنهم لم يدركوا طبيعة عمل وآلية إنتاج الصوت في الحنجرة وما فوقها. الآن علم الأصوات تقدم، فأصبح عندنا ناظور للحنجرة، أنا تستطيع أن ترى كيف تعمل الحنجرة بالعين المجردة من خلال هذا الناظور. عندنا الآن أجهزة تحليل الصوت في فيزياء الصوت، تستطيع أن تحلل الصوت في حزم في وتعرف يعني درجة الصوت شدة الصوت، وهي لها مصطلحات فيزيائية ولكن يمكن الإفادة منها في التطبيق اللغوي أو القرائي. فثمة أشياء في علم الأصوات مفيدة للدارس في علم التجويد، في تعريف المصطلحات، في فهم الظواهر. فمن خلال يعني اشتغالي في الموضوعين، أنا درست علم الأصوات كما ذكرت لحضراتكم في كلية دار العلوم، وبعد ذلك استمريت في هذا أدرس، وحتى ألفت كتاب اسمه المدخل إلى علم أصوات العربية. تبنيت فكرة استفادة علم الصوت العربي الآن من كتب علم التجويد، كما استفادوا من كتب علم اللغة، وكما الاستفادة من كتب علم اللغة أو الصوت الأوروبية. وفي الوقت نفسه اشتغلت في محاولة إعادة كتابة علم التجويد بالإفادة من معطيات وحقائق علم الصوت، يعني مثلا في تعريف المجهور، الأصوات تقسم بحسب المخارج، يعني حسب مكان النطق، تقسم أيضا تصنف بحسب طريقة النطق أيضا. فالمخارج يقولون 16، بعضهم قالوا 12، بعضهم قالوا 16، 17، باختلاف النظرة. يعني هو ممكن أن هل نعد مخرج حرفين أو صوتين من مخرج واحد أو من ثلاثة، مثلا عندهم اختلاف في الراء واللام والنون، بعضهم يعدها من مخرج، بعضهم يعدها ثلاث مخارج. في موضوع المخارج في تفاوت، علم الصوت أو أجهزة الصوت الحديثة عندنا يسموه الحنك الصناعي أو الإلكتروني، يستطيع أن يساعدنا في تحديد بالضبط أين يخرج الحرف. أهم من ذلك موضوع الصفات، تصنيف الأصوات بحسب الصفات. يعني لا أدري إن كان بعض حضراتكم مطلع لديه طبعا معرفة في موضوع تصنيف الأصوات، لكن من التقسيمات المهمة والأساسية في اللغة تصنيف الأصوات إلى مجهورة ومهموسة. أكيد يعني من نقول مجهورة يعني أقوى، مهموسة يعني خافتة. هذا الجهر والهمس يتعلق بعمل الحنجرة. سيبويه رحمه الله، طبعا نستشهد بكلام سيبويه لأنه من أوائل علماء اللغة الكبار، وكتابه الكتاب هو أحد أهم كتب النحو العربي وقواعد اللغة العربية، هو تلميذ الخليل، تلميذ أبي عامر، تلميذ يونس، علماء البصرة الكبار. فهو عرف المجهور في كتابه، قال حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. قال حرف من أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس، يعني العلماء اللاحقون كرروا هذا التعريف، وكلما تقدم الزمن كلما وقع تحريف فيه، بالأخير انتهى إلى أمر كالغصار يعني يصعب فهمه في هذا المجهور المهموس، يعني جرى فيه الصوت، قالوا هذا المجهور يمنع جريان النفس ليس الصوت، جريان النفس المهموس يجري معه النفس. في يعني لا أريد أن أشغلكم كثيرا في موضوع المصطلحات، لكن في موضوع أهمية علم الصوت في تقسيم آخر، الشديد ورخو. شديد يحبس الصوت، والرخو لا يحبسه، يضيق مجراه ويمضي الصوت من غير حبس. طبعا له مصطلح في الدرس الصوت الحديث يسموه انفجاري واحتكاكي، لكن هو نفسه الشديد والرخو، وموضوع المصطلحات يعني ما في حرج، لكن هو نفس التوصيف. علماء اللغة وعلماء التجويد قالوا الشدة والشديد يحبس الصوت ويمنعه، المجهور يمنع أو يحبس النفس، لاحظ كيف، المهموس يجري فيه النفس، الرخو يجري فيه الصوت، فاستخدموا نفس وصوت. وهذا أحدثت إشكال في فهم الظواهر. إحنا عندنا الكاف والتاء هاك إك إت شديدة، يعني تحبس وتفتح، وهي في نفس الوقت رخوة، نفس الوقت مهموسة، هي شديدة يعني تحبس وهي رخوة ما فيها جهر. فالشديد يحبس الصوت والرخو يجري فيه الصوت. زين كيف تحبس الصوت كيف يجري؟ فلما في الأداء الآن البعض فهم الأمر بطريقة غير دقيقة، فمثلا إذا وقف على التاء مثلا فليعبدوا رب هذا البيت، يعطيها نفخة بيت، لماذا؟ قال لأنه هذا يجري معه الصوت، لازم نمد الصوت. فالتعريف القديم أوقع الدارسين في القراءة في يعني إشكال، وربما يؤدي إلى خروج القراءة عن يعني عن استقامتها وعن نطقها الصحيح. لو جينا إلى علم الأصوات في هذه المسألة بالذات سنجد الأمر واضح، ما في أي إشكال ودقيق. ففي علم الأصوات يقولون المجهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان. الحنجرة هي عبارة عن صندوق ظروف صغير وفيه وتران يشبه الشفتين. في حالة التنفس العادي يعني الآن الأوتار أو الوترين الصوتيين في حالة راحة يعني متباعدين، الواحد يتنفس من غير أن يحدث صوت، لكن إذا أردنا أن نتكلم

القاعدة. فهي ليست يعني بغريبة عنا، لكن احنا في موضوع المصطلح وتنزيله على بعض الحروف. مثلا الذال، أقول هذا مجهور، الأوتار تهتز. إذا قلت هذا مهموس، لأن الأوتار لا تهتز. فتعريف المجهور الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به واضح. المهموس هو الذي لا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به، وموضعه الحنجرة. طبعا في طريقة بسيطة يعني الواحد حتى لا تؤاخذوني، هي قد تبدو يعني ما مناسب للواحد يعني، لكن عندما ندرس هذا الموضوع يقولون كيف تعرف مجهور ومهموس؟ يقول ضع راحتيك على أذنيك وثم أنطق ذال أو ثاء، راح تدرك. يعني أنا قلت لا أحتمل الاستمرار، لأن يصير دوي في الرأس، يكاد ما أقول ينفجر لكن يشوش على عندما أقول لا أسمع شيء. فحتى الصغار قل هذا ما هو هذا الصوت، مجهور لو مهموس؟ يقول مجهور لأن أسمع دوي، مهموس لأنه لا أسمع الدوي. فهذا موضوع الجهر والهمس في علم الصوت. الشديد هو الذي يحبس النفس ويطلقه، قل اك اق هذا شديد، ات اب شديد. أما اس اش اس اح اخ مجموعة الأصوات الرخوة يمشي معها. فإذا جئنا إلى التاء والكاف، الكاف والتاء شديدة تحبس النفس، وفي نفس الوقت هي مهموسة، لكن الهمس هو ليس في المخرج. أنا لا أحتاج أن أقول البيت، عندما أقول البيت مع نفخة خفيفة لم يهتز الوتران، تحقق التاء. فلاحظ الجهر والهمس موضعهما الحنجرة، الشدة والرخاوة موضعهما المخرج. فإذا وضحنا للمتعلم، سواء متعلم علم الأصوات أو دارس علم التجويد، هذه الحقائق، هذه التعريفات أو هذه الطبيعة لنطق الأصوات، سيكون الموضوع واضح عنده، ليس فيه تعقيد، وليس يعني يشغل بال. يعني الآن بعض يقول موضوع المخارج والصفات هذا أصعب الموضوعات، فيتركونه ويذهبون إلى موضوع الأحكام، إدغام وإخفاء وترقيق وتفخيم ومدود، قبل أن يدرسوا موضوع المخارج. لكن موضوع المخارج دراسته يعني مفيدة لدارس تلك الأحكام. حتى قديما العلماء رحمهم الله يقولون يعني معرفة المخارج والصفات هي أساس قطب التجويد ومعرفة التحقيق، عبارة الداني رحمه الله. فهذا مثال على أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة أو في فهم أو في تعليم علم التجويد. طبعا في أشياء أخرى في موضوع الحركات، علم الصوت الحديث عندهم يسموه الحركات المعيارية، يعني وضعوا قانون لوصف الحركات. هذا واحد علم يعني من علماء أصوات الإنجليز اسمه دانيال جونز اكتشف، يسموه كاردينال فاولز، يترجمه العربية يسموه علم الأصوات الحركات المعيارية. ففي الغالب البعض يقول الحركة ليس لها مخرج، لكن هو في الواقع أيضا لها مخرج، لكن مخرج غير محقق. المخرج المحقق يعني ينضغط فيه، تستطيع أن تحدده. غير محقق يعني يكون التضييق أدنى تضييق، أدنى في تضييق لكن أدنى تضييق. لما أقول في حركة آلة النطق، لكن ليس كحركتها، في أقول إلى آخره. في موضوع الأحكام الإخفاء والإدغام، وفي موضوع الإمالة أيضا، في موضوع الإشمام، في حقائق علم الصوت الآن هي توضح هذه المصطلحات اللي قد يصعب البعض في فهمها أو قد اختلف العلماء فيها. مثلا في موضوع الإشمام، العلماء اختلفوا في النطق، هل هو حركتين متتابعة أو حركة أو حركتين متزامنة أو حركة واحدة. مثلا عندنا قيل وبيع وسيق، وهذه الأفعال المعتلة المبنية للمجهول. احنا في نطقنا نقول قيل وكسرة خالصة، وبيع وسيق الذين، كسرة خالصة في قراءتنا، قراءة عاصم حفص عن عاصم. لكن مثل الكسائي وبعض القراء يقرؤون بالإشمام، لأن أصل هذا الفعل قويل فعل مثل كتب، فهو صعب عليهم أن ينطقوا به قويل، لأنه الواو بين كسرة وبين، ففي يعني في اللسان أحيانا تأتي

0: مقاطع صوتية صعبة، فالأهل اللغة يسهلوها شوية يقربوها. فكان يقرأ بالإشمام. الإشمام قال هو أن تشم الضمة الكسرة، يعني أنها عندنا قوي، عندنا الوسط مكسور وهذا مضموم، فالضمة نمطيها الأولى شيء من رائحة الكسرة، فيقول قيل قيل قيل. هل هو قيل قيل خفيفة أو قيل قيل؟ هاي في اللغة الفرنسية تسمع هذه، وفي اللغة التركية إي ليس أو ولا إي، إي يعني تدور الشفتين وتنطق الكسرة تطلع. هذه واحد سماها، في واحد اسمه الدكتور سمير شريف ستيتية من علماء الأصوات الكبار في الأردن، له كتاب أكثر من كتاب مطبوع، هو يسميها هاي الحركة المعيارية الثامنة في جدول الحركات المعيارية اللي ذكرته لكم. فيعني في عدة ظواهر مهمة في في في في الأداء وفي تعلم العلم. فبحكم اشتغالي في هذا الموضوع كنت أحس يعني بحاجة إلى هذه المعاني، تقريبها إلى المشتغلين بهذا الأمر، وكتبت بعض البحوث يعني، وحاولت بعد شيئين. الشيء الأول هو أنا يعني ألفت أو كتبت يعني مثل هذا الكتاب، ليس بالكبير، الميسر في علم التجويد. الميسر في علم التجويد في المقدمة قلت أنا أكتب علم التجويد بستفيد من مصادر العلم الأولى، ولكن مع الإفادة من حقائق علم الصوت الحديث. علم الصوت ليس كله حقائق، يعني في نظريات بعض الأمور لا تزال ليست محسومة، لكن في أشياء صارت قطعية يعني بالأجهزة واضحة، تستطيع أن تراها رأي العين أو تسمعها بالأذن. فحاولت في التعريفات في صياغة وصف بعض الظواهر أن أستفيد من علم الأصوات. طبعا هو لم يخرج الكتاب عن أساسيات علم التجويد أو عن أو اقتراح نطق جديد، وليس إذا فهمنا قواعد التجويد على أساس علم الصوت هو ليس دعوة لتغيير النطق، لا، هو نحن نفس النطق، لكن أنت كيف تصف هذا الصوت، ما هي التعريف، العبارة أحيانا تكون واضحة ومعبرة وأحيانا لا تكون غير واضحة وغير معبرة. ففي هذا الاتجاه كتبت هذا الكتاب، وفيه شرح المقدمة الجزرية، المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله، كتاب يعني منظومة 107 أبيات، لكن صارت عمدة المشتغلين بعلم التجويد في القرون المتأخرة إلى زماننا. فأيضا شرحت المقدمة شرحا طويلا، وفي عبارة تحته أول شرح يجمع بين الدرس الصوتي القديم والدرس الصوتي الحديث. هذا في اتجاه يعني التبسيط أو إعادة صياغة بعض قواعد هذا العلم وفق منظور صوتي. بعدين عقدت دورة في جامعة الملك سعود، في حد عقد مؤتمر تحت عنوان تطوير الدراسات القرآنية في سنة 2013، وكان في دورة مصاحبة، يعني القائمين على المؤتمر دعوني لتقديم دورة في موضوع صار اختيار على هذا الموضوع، أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد. استمر لمدة 3 أيام، وكان يعني ما عرض في الدورة هو هذا الكتاب أهمية علم الأصوات. هو ليس في بيان تفاصيل علم الصوت ولا في بيان تفاصيل علم التجويد، ولكن هو في بيان المسائل المشتركة التي يمكن أن يستفيدها دارس علم التجويد من علم الأصوات. طبعا في علم الأصوات المشتغلون بعلم الأصوات لا نبرئهم من يعني نزكيهم 100%، لأنهم في الحقيقة لم يستفيدوا مما أنجزه علم الصوت العربي. يعني في هذه أختم بها، إذا كان عندنا يعني حقيقة صوتية استطاع علماء التجويد أن يوضحوها، فلماذا أنسبها للدرس الغربي ولا أنسبها للدرس العربي القديم علماء التجويد؟ مثلا عندنا قالوا النفس المجهوري قليل، نفس المهبوس كثير. الصوت إذا أقول إذ أضع إيدي هنا إذ ما أحس بالنفس، لأنه الحنجرة تعيق تدفق النفس. لكن إذا أقول أشوف عمود الهواء يضرب بيدي. فعلماء، في واحد من المتأخرين اسمه محمد المرعشي رحمه الله، عنده كتاب جهد المقل وبيان جهد المقل، يعني وصف بعض الظواهر كأنه يعيش في زماننا أو مستفيد من علم الأصوات عندنا. ففي بعض أساتذتنا علماء الصوت لما كتبوا، يعني مثل الدكتور أحمد مختار عمر رحمه الله عنده كتاب دراسة الصوت اللغوي، لما جاء إلى هذه القضية أنه نفس المجهور قليل نفس المهموس كثير نسبها إلى مالنبرغ، أو في واحد اسمه مالنبرغ كتب كتاب علم الأصوات مترجم للعربية نسبها إليه ولم ينسبها إلى مثلا هذا محمد المرعشي أو من نقلها عنه. في موضوع المخارج، المخارج نرتبها من الشفتين إلى الحنجرة أو العكس، الأوروبيون يرتبونها من الشفتين ويروحون للحنجرة، وربما يكون لصعوبة الأصوات عندهم أو قلتها في الحنجرة يهربون منها فيبدأون بالباء والفاء وفي من ميم وينزلون. فهم أهل علماء الصوت المشتغلين بها من العرب ينسبون كل هذا ترتيب الأصوات ترتيب المخارج من الشفتين يعتبروا شيء جديد، يعني كأنهم علماء الصوت الغربيين هم الذين ابتدعوه. ولكن لما ننظر في تراثنا الصوت العربي أكثر علماء اللغة العربية والتجويد يرتبون من الحنجرة فصاعدا، نعم، ولكن هناك من رتب ودعا إلى ترتيبها من الشفتين. فالسيبويه رحمه الله رتبها من الحنجرة صاعدا إلى الشفتين، طبعا هو كان له تأثير، لكن تلميذه الجرمي صالح بن عمر الجرمي رتبها عكس ترتيب سيبويه، رتبها من الشفتين نازلا. وظهر هذا في كتاب نقل نصوص في واحد فيه اسمه المصباح الزاهر لقراءة العشر البواهر للشهرزوري من علماء القرن الخامس السادس، نقل قال الجرمي سيبويه رتبها هكذا من الحنجرة صاعدا، أو لا يسميها الحنجرة يسميها أقصى الحلق، يعني مثل موضع الهمزة والهاء، إلى الشفتين. وتلميذه الجرمي رتبها بهذا الشكل، فبدأ بالباء والميم والفاء بالشفتين نازلا إلى الحنجرة. فأيضا علماء المشتغلين بعلم الصوت يحتاجون أن ينظروا في كتب علم التجويد ليستفيدوا بعض حقائق بعض مصطلحات، يعني مثلا مصطلح مجهور ومهموس مصطلح تقريبا واضح لكن شديد ورخو، البعض يقول البعض يستعير انفجاري انحباسي ومشكلة يعني المصطلح. فالحفاظ على المصطلح العربي ما دام معبرا أمر مرغوب ومطلوب. وفي بعض من كتب يقول احنا عندنا مشكلة في الدرس الصوتي العربي لكثرة تعدد المصطلحات، فمثلا اكو هناك كلمة في كلمتين او في كلمتان في بداية تصنيف الأصوات يقولون consonant vowels، أنا لا أجد يعني الإنجليزية لكن في الكتب يذكرونها consonant يعني الحروف الصحاح، الفاولز هي الحركات. فلما أراد أهل الصوت يترجمونها ترجموها بثلاث أربع مصطلحات، مصوتات وصوائت ولينة وعلة وذا زين. لكن كان عندنا في الدرس الصوت العربي كان عندنا مصطلحين واضحة جدا، بعضهم سماها الصامت والمصوت، بعضهم سماها الجامد والذائب، وهي معبرة عن طبيعة هذه الأصوات. فلماذا لا نعتمد المصطلحات العربية نتركها ونأخذ المصطلح الغربي؟ فأساتذتنا في الأصوات أول يضع كونسنانت وبعدين يختار كلمة أصوات علة، مثلا إبراهيم أنيس رحمه الله قال أصوات العلة، ويضع كونسنانت ويقول صحاح أو سماء سواكن، يعني مشكلة هذه المصطلح سوى مشكلة للدارسين. أي فأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم وشتتت أفكاركم، لكن هي هذه الفكرة التي كنت أردت أن أتحدث بها إليكم. خلاصتها أنه من المفيد والضروري أن يطلع المشتغلون بعلم التجويد عندنا وعلم القراءات على ما أنجزه علم الصوت اللغوي، ولم يبغي أن لا يكون هناك حاجز باعتبار أن هذا العلم هو علم أوروبي، هذا العلم هو علم عربي أصيل. والمؤرخون لعلم اللغة يقولون هناك من سبق الأوروبيين في علم الصوت هما العرب والهنود في علم الصوت، يعني العرب يعتبرون ممثلين علم الصوت في العالم، لكن هناك يعني هم سبقونا في استفادة من التقدم العلمي والصناعي التقني، وإحنا لا نزال يعني كلياتنا ومراكزنا البحثية لا تستفيد من مختبرات الصوت، يعني هم عندهم مختبرات صوت حديثة وأجهزة متنوعة، لكن قد تجد في كثير من الجامعات العربية ليس عندهم مختبر صوت. لا في أقسام اللغة العربية ولا في أقسام اللغة الإنجليزية. قد يكون هناك مختبر تعليمي يعني مثل حاسبة تنطق ويردد لك الصحيح وكذا، لكن هو ليس هذا مختبر الصوت. فأنا أشكركم وأشكر طبعا مرة أخرى الدكتور محمد على هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون يعني هناك يعني سمعتم ما هو مفيد في هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأستاذنا الدكتور غانم غدوري الحمد على هذا الدرس المفيد على أهمية علم الأصوات. الآن نتيح المجال للأساتذة والباحثين أن يتفضلوا بما لديهم من إضافات وأسئلة.
2: شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة جدا والإطلالة على علم يندر منا من يعرف هذا العلم أو من يستغرق فيه. عندي بعض الأسئلة، منها ماذا عن القول في مسألة الإعجاز في التجويد؟ هل هناك إعجاز في التجويد؟ وماذا عن القراءة بالمقامات، قراءة القرآن بالمقامات؟ وأمر آخر لاحظت بعد قراءة بالإنجليزية عن أنهم استطاعوا أن يستعيدوا طريقة النطق أيام مثلا شكسبير، فعادوا من خلال الأبيات طريقة من خلال القوافي والأصوات القوافي استطاعوا أن يعرفوا كيف كان الناس ينطقون في زمانه قبل 400 سنة مع التحول. هل بإمكاننا في زماننا هذا بطريقة ما أن نعرف كيف كان الناس ينطقون بعض الحروف وبعض من القديم، إما من الشعر أو من القرآن أو من الحديث؟ هل بالإمكان استعادة طريقة النطق القديمة؟ أعرف بعض الناس كنت أسمع إذا تحدث فيفرق بوضوح بين الضاد والضع، لكن الجالسين لا يستطيعون تمييز قوله، إنما هو كان يميز بينها تماما وبسهولة ودون تصنع، وميراث من ميراث ثقافته. فهل بإمكاننا أن نسمع من الناس سواء كانوا معاصرين أو من خلال الشعر أو من التجويد أو كيف كانت تنطق بعض الحروف والكلمات قديما؟ والسؤال الأخير، هل هناك فائدة من سيادة قراءة واحدة في المجتمع، مثلا قراءة حفص وهذا المجتمع لا يسمع القراءة أخرى، أم أن هذا الانغلاق يضر بالناس فقهيا، يضر بهم علميا، يضر بهم صوتيا، وتغيب عنهم كثير من الأصوات؟ شكرا.
3: جزيت وقيت وكفيت مولانا الشيخ على هذا العرض الماتع وهذه الإضافة التي كانت تنقصنا صراحة علم الأصوات ودراسات البينية بينه وبين علم التجويد. أنا عندي سؤالان. السؤال الأول، إذا صح التعبير جغرافي التجويد، الحنجرة تقع وسط الحلق وعندنا الحروف الحلقية الست، كيف يمكن للمخرج أن يخرج حرفا يسبقه؟ أنا عندي إشكالية في قضية وقوع الوتران وخروج الهواء. السؤال الثاني هو تعليل سيبويه وتلميذه الجرمي. أنا أعرف أن في علم التجويد يقولون أنه يبدأ من الحلق لأن الهواء يخرج من الداخل فيعللونها. هل هناك تعليل لقضية العكس عند الجرمي؟ وجزاكم الله خير.
0: هناك تساؤل أن هناك البيئات الجغرافية واسعة في العالم العربي الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى الشرق، والجغرافية مرتبطة بالتكوين الخلقي للحنجرة والإنسان والميول كذلك. وهنا أتساءل من حيث القراءات والأصوات، هل هناك من خلال الاختلاف في اللهجات؟ مثلا عندنا في الأوراس في الجزائر 80,000 أسرة وندالية جرمانية عندما هاجم البيزنطيين الوندال ذهبوا إلى الجبال واستوطنوا. فحتى اليوم أن تلك المنطقة أبنائها عندما يتصلون بالألمان ينطقوا الألمانية في بعض الأحيان أحسن من اللهجة الألمانية الصحيحة في أصولها الأولى. فبالتالي هذه الوراثة من حيث الطبيعة الجغرافية، من حيث المناخ، من حيث الهواء، من حيث الموقع، هل هناك
4: ما يمكن ملاحظته من خلال تطور علم الأصوات وكذلك طريقة التجويد لسيمان ما يلاحظ في بلاد الأندلس، حيث هناك الاختلاط قوي مع العناصر المسيحية. هذا استفسار فقط، وأنا في الواقع أنني داعي أن هذه المعلومات كما قلت بأنني محدودة في ذلك، لكن تسأل لأن الصوت وأصحاب الجبال أصحاب السهول غير ذلك تختلف. ربما أخطأت في طرح السؤال، لكن الحمد لله.
1: أنا لدي استشكال، التقعر طبعا زيادة على المخرج، عندما أقول ضاد وأنا أقصد الضاد هذه زيادة، وعندما أقول ثاء مثلا وأنا أقصد تاء هذه أيضا زيادة. وكنت أنا أستغرب لأستاذنا الشويرف عبد اللطيف الشويرف في كتابه التدريبات اللغوية وهو من ليبيا، كنت أستغرب عندما يتحدث عن الفرق بين التاء والثاء، وهذه مسألة بسيطة للغاية. وأستغرب أيضا عندما يفرق بين الضاد والظاء، وهذه أيضا مسألة بسيطة. نعم، هذا ما أردت قوله. شكرا لكم.
5: لدي سؤال واحد، هو ظاهرة الاشتباه في بعض الحروف عند بعض الشعوب، أنه مثلا نحن في موريتانيا عندنا مشكلة مع الضاد اللي تسمى لغات الضاد، عندنا مشكلة وخلاف كبير حول حقيقة مخرج الضاد، ونأنس بمخرج الضاد عند العراقيين وأهل الجزيرة، وفي المقابل نحن هناك عندنا يشتبه مع الدال، وفي المقابل نلاحظ أنه كثير من المشارق عندهم إشكال بين الضاد والضاء، ولما تقول واحد الضاد يقول لك برقبة والله هذا الآخر اللي عادي. كذلك في شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وليبيا في إشكالية في قضية التاء والثاء، فهل لهذا علاقة بدور علم الأصوات في التمييز بين هذه الحروف؟ هل له علاقة باختلاط الأجناس أو مشاكل جغرافية في جغرافية الأصوات؟ أو الله يحفظكم.
0: شكرا، بارك الله فيكم. يعني أنتم تفاعلتم مع موضوع المحاضرة، يعني بعض الأسئلة يسهل الإجابة عليها وبعضها يصعب، حاول يعني بقدر ما إن شاء الله يتيسر وأعرف. فضلت الدكتور الأحمري ذكر 4 أسئلة وهي عناوين حقيقة لموضوعات هي مطروحة موضع نقاش. موضوع الإعجاز في الأداء أو في ظواهر التجويد أو الإعجاز الصوتي، وهناك من كتب بحوث وربما كتب في الإعجاز الصوتي، في شيء في يعني في هناك أمران، هل الصوت الواحد له دلالة وتعبير بحيث إذا ورد في الكلمة أتوقع أن يكون معناها كذا وكذا؟ مثلا الدال حرف شديد، هل إذا ورد في الكلمة سيكون هناك يعني نوع من الارتباط بين الدلالة معنى الكلمة وبين شدة الحرف؟ هذا كان ابن جني رحمه الله قال في عنده مصطلح تساقب الألفاظ، تساقب المعاني أو في هذا المعنى. يعني لاحظوا أن بعض الأصوات ممكن أن تعبر، مثلا أزة وإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فتحس أن هذا الأزيز الزاي قد يكون له يعني فيه شعور بهذا المعنى العميق. لكن معظم علماء اللغة لا يقولون بالارتباط بين اللفظ والمعنى. سؤالهم صاغوه هل العلاقة بين اللفظ والمعنى منطقية أو اعتباطية؟ يعني سمينا هذا كتاب، هل هناك علاقة بين لفظ الكتاب وبين طبيعة هذا؟ قالوا لا يوجد. لو سميناه قلم ممكن أن نسميه كذلك، ولو كان هناك علاقة منطقية بين اللفظ ومدلوله لاتحدت اللغات. يعني احنا نسميه كتاب، لو كان في علاقة بين كاف تاء باء وهذا لأدركها في الإنجليزي لم يقولوا بوك مثلا وهكذا. ففي الأصل لا يوجد يعني لا توجد هذه العلاقة أو الدلالة على مستوى الحرف الواحد أو الدلالة النطق مع المعنى، لكن في التناسق أو التناسب الصوتي في القرآن الكريم، يعني طريقة نظم الكلمات، نظم الحروف، نظم الكلمات في الجمل فيها في في يعني في في في أثر أو أقول في ظاهر لهذا، في شيء ظاهرة لهذا، يعني التأثير الصوتي للأداء الجيد للقرآن الكريم على ألسنة المتقنين له تأثير في النفوس أكثر من الأداء غير فالحديث عن التناسق الصوتي في القرآن هو أوضح من الحديث عن الإعجاز الصوتي في بعض الحروف، لأن بعضهم كتب ربط بين الدلالة وبين الحرف الواحد وبنى على ذلك أشياء، ففي حقيقة يعني بحوث وتناول لهذه المسألة، يعني ربما الآن ما استحضرتها بجميع تفاصيلها، ولكن يعني مر بي موضوع في من كتب في الإعجاز الصوتي. الإعجاز الصوتي على الإطلاق يعني هو محاولة لتنويع وجوه الإعجاز في القرآن، عندنا إعجاز علمي صار، عندنا إعجاز تشريعي، عندنا كذا، فالبعض قال إذن في إعجاز صوتي، المقصود به هو ما في القرآن من جمال التعبير والتصوير. وحتى يعني في عندنا أستاذ عراقي لعلكم تعرفونه مشهور، دكتور فاضل صالح السامرائي، كان يتحدث عن يعني الإعجاز القرآني، عن الإعجاز البياني، عن ترتيب القرآن، وكتب في التعبير القرآني كتاب قديم، وكتب بعد ذلك عدة كتب، قال في يعني لكل للحرف موضعه ودوره في بناء الآية أو في القرآن الكريم، يعني كل حرف موضوع في موضعه ليعبر، يعني لا يمكن أن يكون وضع حرف مكانه هو سيأتي بنتيجة أفضل دلاليا أو نطقيا. فلا شك يعني القرآن كما يعني حضراتكم تعرفون هو وحي باللفظ والمعنى، فالصياغة ليست بشرية، الصياغة يعني إلهية، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ولكن نطق باللغات العرب ولسان العرب. فموضوع الإعجاز في موضوع هذا ليس محسوما، في موضوع الإعجاز الصوتي، في موضوع استعادة الأصوات القديمة، النطق يعني من نطق من سبقنا وتقدمنا، هو يعني تساؤل جنابك في موضوع هل بالإمكان أن نعرف كيف كانوا يقرؤون في زمن الصحابة والتابعين وهذه الأجيال، يعني فكرة استعادة الصوت أو النطق القديم هذا موجود، لكن يعني أنا أتصور أن السؤال هل نستطيع أن نعرف كيف كانوا يقرؤون، الجواب نعم نعرف، لأننا نقرأ كما يقرؤون، يعني الأصل في القراءات أنها نقلت بالرواية تلقين، فلا يمكن القول بأن قراءتنا الآن هي ليست كقراءة الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين بالشكل العام، لكن ممكن أن نقول أنه موضوع الضاد والظاء هذا في إشكال، لأن وصف القدماء للضاد هو غير الوصف المتحقق للنطق في زماننا، ففي هذا الجانب ممكن أن نقول يعني ليتنا يمكن أن نستعيد النطق القديم حتى نحل مشكلة الضاد والنقاش حولها. طبعا النقاش حولها هو فقط عند المتخصصين والدارسين، لكن في عموم القراء الآن في الغالب يتأثرون بقراءة القرآن عند القراء المشايخ القراءة البصريين، لأنهم هم أساتذة العالم الإسلامي في القراءة، فهم يعني ينطقون الضاد مثل الطاء مجهورة من اللثة، والظاء من بين الأسنان، والأمر منتهي واضح، لكن احنا في المشرق في العراق والخليج لا نفرق بين الضاد والظاء، كل يسوها ضاءات. وأنا عرفت أو سمعت بعض الإخوة في المغرب، كان بعض الأساتذة العراقيين ذهبوا إلى هناك وقالوا هم عندهم مشكلة أيضا في الضاد والظاء، ولكن يقلبون الضاد يسووا الظاء يسووا ضاد وكذا، فهي هذا الإشكال موجود، والإشكال ليس جديدا عندنا يعني في اللغة العربية ليس جديدا. القراء يقولون هكذا تلقينا، لكن عندما ننظر في وصف الصوت الآن ولا الضالين ضاء. سيبويه قال الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، وصفه بأنه مجهور ورخو ومستطيل، فهذا الوصف لا ينطبق على الضاء، لأنه إذا يقول من حافة اللسان يعني الجانب وليس الطرف، قد يتوهم البعض يقول الحافة هي الطرف، لا الحافة هي الجانب ولغة واصطلاحا، ومن هذا المكان، وهي ليست شديدة، ليست ضاء، هي مثل اللام، وهي رخوة مجهورة، فصار في فرق بين ضادنا وضاد السيبويه في تغير طفيف المخرج في صفة من الصفات. فالأمر هذا الموضوع الاستعادة يعني نحتاجها في موضوع الضاد، موضوع سيادة قراءة من القراءات، انتشار قراءة من القراءات في زماننا، هل هو يعني أمر جيد أو هو يعني له آثار سلبية على العلوم، على يعني قراءة القرآن الكريم أو على استنباط الأحكام منه خاصة في الجانب الفقهي؟ الله أعلم، يعني هذا الاقتصار على قراءة واحدة ورواية واحدة ولم يفرض فرضا، ولكن كأن الأمة شعروا بأنه يمكن الاكتفاء بقراءة واحدة، لكن أخذت مناحي. في المشرق انتشرت قراءة حفص عن عاصم، في المغرب يعني ورش عن نافع من زمان، يعني قرون قديمة. البعض، أنا قرأت بعض ما يكتب، يقولون الدولة العثمانية فرضت رواية حفص مثل ما يعني تبنت المذهب الحنفي في الأحكام، في الاحتكام إلى الأحكام الشرعية، أخذوا بالمذهب الحنفي وقعدوه في المجلة يسموه كذا، ربما تعرفون أكثر مني هذا الأمر، مجلة الأحكام الشرعية. لكن في الواقع هو الانتشار لرواية حفص عن عاصم قبل الدولة العثمانية. أنا وقفت على نصوص، مثلا في واحد اسمه أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط مشهور، تفسير مشهور، هذا من الأندلس هو في الأصل، وين هاجر إلى المشرق، هو متوفى 745 أو 49 القرن الثامن، يعني الدولة العثمانية لم تولد بعد. قال في مقدمة تفسيره، قال أخذت القراءات، قراءة عاصم حفص عن عاصم، قال وهي القراءة التي ينشأ عليها أهل المشرق. قال أخذت قراءة ورش عن نافع عن فلان من الشيوخ، قال وهي القراءة التي ينشأ عليها أهل الأندلس والمغرب. منذ ذلك الزمان يعني في دلائل على انتشار حفص عن عاصم، وفي شهادات أخرى للعلماء عاشوا في قرون متقدمة حول انتشار هذه الرواية وهذه القراءة. فإذا هي لا أظن بتأثير سياسي أو قرار من دولة أو شيء، لكن كأن حاجة الناس يعني إلى القراءات، هي القراءات لم تكن هدفا يعني ينبغي أن يتعلم الإنسان كل القراءات، إنما كانت حلا لإشكال، يعني من عجز عن قراءة القرآن بهذه القراءة ممكن أن يقرأ بهذه القراءة في وقت الصحابة رضي الله عنهم. هل هذا الاختصار له أثر سلبي؟ هو يفوت بالتأكيد المتخصصون يمكن أن يطلعوا على القراءة كلها ويستنبطوا. مثلا الآن كتبت أكثر من رسالة في مثلا أثر القراءات في الأحكام الفقهية، واحد كتب أثر قراءات الشاذة في الأحكام الفقهية، مثل يذكرون مثلا، أنا لا يعني أحيط بالموضوع من أطرافي، لكن يذكرون مثال مثلا حتى يطهرن أو يتطهرن، كل قراءة تنعكس على الحكم الشرعي في هذا في الموضوع اللي تضمنته الآيات. فنعم، في القراءات في الحقيقة لا تأتي بمعاني جديدة أو أحكام جديدة، ولكنها في اتساع في المعاني. بالأصل أن القراءات هي ليست لا تؤدي إلى اختلاف المعنى، إلى تنوعه أو اتساعه. وفي كلمة مشهورة للزهري رحمه الله، محمد بن شاب الزهري من كبار التابعين، يقول هو أول من كتب أو دون السنة في صحيح مسلم، روايات الحديث إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف أو ما تيسر منه، لم يرد فيها أي تفسير الأحرف السبعة، لكن هو نقل عنه قال إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، يقول هي في النطق معناها وليس في الأحكام، هذا هو الأصل فيها. لكن بعض القراءات بحسب بنية الصرفية أو الباب الفعل مثلا، مثلا وصى وأوصى، يعني أفعل وفعل، هل هي بمعنى واحد أو في هذا معنى التفعيل أقوى من معنى الإفعال؟ وفي أهل اللغة اللي وجهوا كتبوا في توجيه القراءات يعني لهم في ذلك كلام أكثر من يعني مما أذكره الآن. أرجو أنه يعني استطعت أن أجيب بالحد الأدنى لهذه تساؤلاتكم أستاذي العزيز. جغرافية التجويد، أنا كتبت اسمكم تلمساني، التقينا ونسيت الاسم بس. إيش؟ حياك الله. أي صحيح. أن تقول أن الحنجرة في وسط الحلق، جنابك قلت في وسط الحلق. نعم. وهي كل حناجر البشر واحدة. أي. فكيف الحنجرة في وسط الحلق يمكن أن ننطق حرف همزة وهاء من أقصى الحلق تقصد؟ لا، للتصحيح، الحنجرة هي أقصى آخر أعمق أعضاء النطق. فلما يقولون القدماء استخدموا مخرج أقصى الحرف، أقصى الحلق، الهمزة والهاء، وهو الحنجرة. الهمزة تنطق من طباق الوترين الصوتيين، هاي الأ هي انطباق الوترين، وأول نقطة ينتج فيها صوت هو هذا المكان، ثم بعد ذلك تأتي الأصوات متدرجة بمخارجها إلى الشفتين أو إلى الخيشوم. فطبعا الصوت هو ليس فقط ينتج في الحنجرة، الحنجرة تسوي صوت مجهور ومهموس، هي مخرج للهمزة والهاء، لكن الصوت يتشكل بوضع الحنجرة بأخذ أحد الوضعين، الجهر أو الهمس، ثم في المخرج. لابد، لأنه يعني الحنجرة إذا فقط النغمة الحنجرية لا يتنوع الصوت، يتنوع عندما يتغير شكل آلة النطق في المخارج. فأظن يعني إذا فهمت سؤالك بشكل صحيح، هو فيه يعني إشكال. ما تقول؟ خلاص، سلمت أمرك لله. نعم. هو الدكتور ناصر تساءل سؤال يعني أو أو أو أو دفت نظرنا إلى مسألة، هو أثر ربما البيئة الجغرافية على آلة النطق وانعكاسها في اللهجات أو على الجنس البشري، يعني الأعراق تقصد. نعم. وفي مذكور في كتاب الدكتور سمير الشريف السياتية الأصوات اللغوية أو علم الأصوات اللغوية، في البدايات قالوا هل تختلف الحنجرة من جنس إلى آخر، وهل لذلك أثر؟ فهو جاب نقل ترجم دراسات لبعض البحوث يعني الغربية، يعني ذكر مصادر، كأنه يلاحظ فيه شيء من الاختلاف في بعض القارات، بعض يعني في إشارات إلى وجود خلاف، لكن الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف صوت الإنسان في اختلاف صوت الحيوان جلكم الله. يعني الحيوانات كل نوع له صوت متميز، لكن البشر لما تسمع الصوت تستطيع أن تقول صوت بشر، تبقى نغمة الحروف أو الأصوات أو الأداء قد تكون نغمة يعني الناس في مثلا الصين أو اليابان أو هذا الجنس الأصفر، قد تكون فيها النغمة مختلفة نوعا ما في بعض المسائل. فالموضوع هذا يعني مطروح للنقاش، ولكن أنا لا أعلم نتيجة نهائية فيه. أي الأخ، الإشكالية عندي في معرفة مخرج الحرف، أنه نحن ندرس في علم التجويد المخارج والصفات ونضبطها، فهل نحتاج إلى علم الأصوات اللغوية بعد ذلك في هذا الموضوع؟ إنه كان صاحب السؤال، إيه مو هذا سؤالك؟ احنا لماذا نلجأ الى علم الاصوات وعندنا علم التجويد وخارج الصفات وخلاص الامر؟ لكن احيانا اذا اختلف علماء التجويد في مسألة من المسائل ونحتاج ان من يفتينا فيها، قد يساعد علم الاصوات على معرفة، يعني يكون اداة للترجيح، او مثلا تعريف المجهور كما ذكرت لحضراتكم، تعريف سيبويه ليس يعني فيه وضوح الكافي ولا يعبر عن حقيقة ما يجري. فإذا علم الصوت أعطانا تعريف أوضح، فلما ليس هناك من مانع من الاستفادة من هذا. فأثرت جنابك التباس الحروف، بعض الحروف في بعض عند بعض الناس في بعض المناطق، يعني في مصر الثاء يصير سين والظاء يصير ظاء،
5: السين
0: يصير ثاء، أي عند في السودان القاف يصير غين والغين يصير قاف، عندنا في العراق القاف يصير جا، يعني هاي تسميها عادات لهجية ليس لثغة، يعني مثل واحد ينطق الراء يسوي لام أو ياء، هاي لثغة، خلل في في في التعود أو خلل عضوي. لكن هذه الاختلافات في نطق بعض الأصوات هي انحرافات لهجية، مثلا الثاء يصير تاء، لا أدري احنا نقول ثلاثة، يمكن بعض العرب يقولون ثلاثة، إيه سببها هل هو قرب الصوتي أو أمر آخر؟ ممكن يكون قرب الصوتي، إيه يعني القرب بين الأصوات، يعني الثاء والتاء ليست بعضها بعيد عن بعض، السين والثاء ليس بعضها قريب يعني بعيد عن بعض، ولكن يعني هو شيء يعني يثير يلفت النظر. الثاء صوت سميه مهموس رخوس متماد، التاء صوت يعني شديد محبيس، فممكن الثاء يصير سين، هذا أقرب إلى أن يكون الثاء يصير تاء، لأنه يعني السين والثاء اثنينها رخوة من نص الصفة، فهذا موجود وهو نوع من التنوع اللهجي، واللهجات موجودة قديمة عند العرب وغيرهم، يقولون كان من صفات اللهج بعض لهجات بعض العرب الاستنطاء، يقولون انط بعد بذل اعطى، وكان اهل اليمن مشهورين بهذا، وحتى قالوا بعضهم قرأ انا انطيناك الكوثر، وانط ينطي انا في العامية عندنا في العراق موجودة، لكن يبدو ما موجودة في كثير، يعني يقول أعطى وأعطاني وكذا. مثلا قديما كانوا يقولون العنعنة عند تميم، يعني أن السير عنا، فموجود إبدال الحروف، وهذه يعني ظاهرة لهجية موجودة لها أصول قديمة، وتعليلها قد يعني ليس دائما يكون يعني واضحا، لكن لطبيعة الأصوات علاقة بعض البعض خصائص قد يكون سببا لمثل هذا التطور الصوتي. وأخير سؤال كان الأخ الأستاذ قال أن العرب أنه كان لا يتقعر، هي طبعا كان التقعر من الصفات المذمومة. يقول كان عيسى بن عمر اللي هو من أساتذة السيبويه على ما أتوقع يعني 145، كان يعني مشهور بتقعره في الكلام، فمرة لا ذاك يحيى بن يعمر أقدم من يحيى بن عمر كان في زمن الحجاج، فقال الحجاج قال هل تجدني ألحن في القرآن؟ قال لا، يعني الأمير أكبر من ذلك يخاف منه يعني الحجاج سطوته، قال يعني أستحلفك بالله إلا أن تقول، قال في حرف واحد، ما هو؟ قال في القرآن. بعد اشتد الأمر قال ما هو؟ قال قل هل
5: كان آباؤكم
0: وآباؤكم كذا أحب
5: إليكم من الله ورسوله،
0: وكان الحجاج قرأ أحب إليكم، قال والله لا تساكنني في بلد، أخرج. قلنا فإلى المشرق، فراح إلى بلاد خراسان، كان هناك ابن هبيرة يقود جيش أو كان صار كاتبا له، فقال له اكتب يعني بالانتصارات إلى الأمير الحجاج، فكتب قال جاءنا العدو إلى عرعرة الجبل وإلى مدري إيش، تقع الماء لابن هبيرة ولهذا. قال ابن هبيرة من جاب التقعر هذا؟ قالوا يحيى عنده. قال هذا إيه. فالتقعر يعني في الكلام مذموم. إيه. جزاكم الله خيرا، أعتذر أن أطلت عليكم في هذه الأمور، وقد لا يعني أكون قد وفيت بإجابة بعض الأسئلة لأنها من دقائق العلم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لأستاذنا الدكتور غانم قدور الحمد على ما أفاض به من أسئلة، وللأساتذة والباحثين، ولكم أنتم أيضا مشاهدي أسمار وأفكار، إلى أن نلقاكم في مجلس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: صدق الله.

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك.

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إيزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه النسائي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قال مكتب رئيس وزراء باكستان إن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل جراء ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة وهناك تواصل في التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة أنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج. قد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد وشاح، وسنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. هذه التطورات مشاهدينا نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في آخر المستجدات، وتحديدا لعلنا نبدأ من تلك المفاوضات المرتقب أن تبدأ في سويسرا؟
1: بالفعل محمد، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سافر إلى سويسرا وليلحق أيضا بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر، وليبدأ هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني، المفاوضات الفنية. جي دي فانس قال قبيل صعوده على متن الطائرة، قال للصحفيين إنه ربما يستغرق يومين من المحادثات في سويسرا، وقال إن المحادثات ستتطرق إلى المفاوضات النووية وأيضا الوضع في لبنان، وأكد أنه ربما الجانب الإيراني سيطرح بعض القضايا الأخرى على طاولة المفاوضات. جي دي فانس قال إن الوضع في لبنان أقل تعقيدا مما يظهر على وسائل أو على شاشات التلفاز، وأعرب عن أمله في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وقال إنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق فترة كافية ترسخ للاتفاق بشكل دائم. وقال أيضا إن وزير خارجية ماركو روبيو يقود مسارا موازيا هنا في واشنطن في إطار المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على مستوى السفراء في واشنطن. هذه المحادثات المرتقبة يوم الاثنين المقبل ضمن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الوقف. الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجميع وحدات في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار وبالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح وإن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة متواصلة عبر المضيق وأن القوات الأمريكية تراقب الوضع بشكل كامل حتى تتأكد تتأكد من استمرار تدفق حركة الملاحة. وفي بيان أيضا لقوات أو للقيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن المركز البحري المشترك للمعلومات يواصل توجيه السفن للمرور عبر مسارات آمنة في مضيق هرمز للابتعاد عن مناطق الألغام الموجودة في المضيق. جيدي فانس قال إن مذكرة التفاهم تنص على أنه خلال الشهر الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم نزع الألغام بالكامل من مضيق هرمز. وجيدي فانس أعرب عن أمله في أن يتم التوصل في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى نقاط حول البرنامج النووي. شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي إلا قبيل معالجة الوضع في لبنان بشكل دائم، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول إيراني.
0: وهذا إيهاب يطرح تساؤلا حول التباين في التصريحات في الموقفين الأمريكي والإيراني، حيث أن الأمريكي يتحدث على لسان جيدي فانس بأنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي وملف وقف إطلاق النار في لبنان، فيما التصريحات من الجانب الإيراني تتحدث عن أن الوفد الذي يذهب إلى سويسرا معني بمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس مفاوضات توصل لاتفاق نهائي. هل من تعليق أمريكي على هذه الجزئية؟
1: الولايات المتحدة، نائب رئيس جيدي فانس أعرب عن ثقته في صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن الوضع أقل حدة مما يبدو عليه ومما كان. والقيادة المركزية الأمريكية وحسبما صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بين أن إسرائيل تتعهد بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني، وبالتالي ربما أن الوفد الأمريكي في سويسرا سينقل هذه التصريحات وهذه التعهدات للجانب الإيراني في محاولة لإقناع إيران بالانتقال إلى المفاوضات الفنية حول البرنامج النووي، لأن إيران كما نعلم وكما ورد في مذكرة التفاهم فإنه يجب وقف جميع القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهذه هي النقطة العالقة والمشكلة الأولى التي ظهرت أمام هذا الاتفاق. لكن هناك جهود دبلوماسية أيضا من الوسطاء لإحراز تقدم في هذه الملف وتفويت الفرصة ربما على الحكومة الإسرائيلية لإفساد أي اتفاق مع الجانب الإيراني، علما بأن وسائل إعلام أمريكية قد أشارت بأن أنه ربما الاستخبارات الأمريكية قد حذرت الرئيس دونالد ترامب من محاولات إسرائيلية لإفساد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني محمد. وبالتالي نائب الرئيس جيدي فانس والوفد الأمريكي في سويسرا يأمل في إحراز تقدم في هذه المحادثات إما على صعيد المفاوضات الفنية وأيضا على الوضع في لبنان. محمد
0: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، بالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف. فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
0: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك السيد باترسون، وهذا السؤال نقرأه معك ومع ضيفنا من طهران من الزاويتين. هل يبدو المشهد متجها نحو التصعيد أم التهدئة مع تلك المستجدات الأخيرة؟ الوفود تذهب إلى سويسرا، ولكن مع عودة إغلاق المضيق واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.
3: Yes, thank you. As I understand it, حسب ما فهمت الرئيس ترامب لا زال يتحدث مع السيد ويتكوف والسيد كوشنر فيما يتعلق بهذه المباحثات، وكذلك نائب الرئيس قد يكون متوجها في الوقت نتحدث فيه إلى سويسرا، وهم متفائلون بأنه بالإمكان السيطرة على الوضع، ورغم أن هنالك تضارب في المعلومات فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز. الرئيس ترامب أعلن بأن ستريت لا يزال مفتوحا، والمفاوضون متفائلون بأن يظل مفتوحا، لذلك نرى هذا الوفد يتوجه إلى سويسرا من أجل المباحثات، بداية المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم. وأعتقد بأن الجميع متفائل، وفي الوقت الحالي لا يبدو بأن هنالك أي سوء تفاهم بخصوص الوضع. بالنسبة للبنان يبدو أنه بالإمكان حل هذا الإشكال خلال المباحثات، ولكن بعض الأمريكيون يفهمون بأن موافقة إيران على توقيع مذكرة التفاهم هو في حد ذاته مؤشر للتفاؤل، وبأنه بالإمكان حل إشكال خاصة بعد هجومات حزب الله على قوات الأمم المتحدة بالجنوب. لذلك لا أعتقد بأن الأمور ستتصاعد أكثر، خاصة وأن الإسرائيليون كذلك عبروا عن استعدادهم لوقف لإطلاق النار بدون أي تأخير، ولكن لا، هذا لا يمكن ضمانه رغم كل الضغوط الممارسة، خاصة وأن هنالك كذلك تعليمات من إيران حسب ما بلغني بأنه سيتم تكثيف الهجمات من قبل حماس كذلك على الجنود الإسرائيليين. إذن أعتقد بأن في سويسرا ستطرح هذه المسألة بما في ذلك الاعتداء على القبعات الزرقاء.
0: يعني تفاصيل عديدة، ولكن أريد أن أذهب معك سيد بيترسون إلى ضيفنا من طهران مختار حداد. أسألك، وقد بدأ سيد بيترسون متفائلا بإمكانية نقاش وحل حالات كثير من الملفات في سويسرا، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم مسألة لبنان مثلا، إذا لم يكن الأطراف أو الفرقاء قادرين على التفاهم حولها وحلها قبل مذكرة التفاهم، فكيف ستحل في جنيف أو في سويسرا، وخصوصا أن هذا الملف يعني يبدو أن لدى إسرائيل تحديدا وجهة نظر مختلفة عما يتفاوض عليه الإيرانيون والأمريكيون؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع السيد حداد. أعود إليك سيد باترسون بالسؤال عن مدى تفاؤلك هذا، لأي درجة يبدو واقعيا، وخصوصا بأن مسألة لبنان مثلا لم يستطع الفرقاء التفاهم عليها قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، فيأتي السؤال اليوم كيف سيتفاهمون وسيتفقون على شيء حيالها في سويسرا؟
3: أعتقد بأن الجميع متفائل أن يتم التواصل إلى اتفاق نهائي، ولكن سواء كان هنالك اتفاق أم لا فإن الكرة في ملعب الإيرانيين. لا أعتقد بأنهم لا يمكنهم أن يواصلوا إعطاء الأوامر لحزب الله وكلائهم بالتهجم على الأمريكيين وأن لا يكون هنالك أي رد على ذلك حتى وإن تم توقيع المذكرة. آمل بأن صوت الحكمة سيتغلب وأن الإيرانيين سيبعثون.
0: سيد باترسون اعذرني على المقاطعة هنا، ولكن مما بات معروفا بأن حزب الله أعلن في بياناته وعلى أرض الواقع التزامه بمذكرة التفاهم ورحب بها عندما وقعت بين إيران وأمريكا، فيما من استمر بعملياته هو الجانب الإسرائيلي، وكان ذلك متزامنا مع تصريحات إسرائيلية إن كنت قد تابعتها من أعلى المستويات رافضة لمذكرة التفاهم تلك.
4: That's for me.
3: حسن، في ما يتعلق بمذكرة التفاهم هي بأيدي الإيرانيين، وهم يسيطرون على حزب الله ويسيطرون على ما يحصل في جنوب لبنان، لذلك عليهم أن يعطوا الأوامر لوكيلهم بأن يتوقف عن مهاجمة القبعات الزرقاء وكذلك للاعتداء على المصالح الأمريكي. هذا بين أيدي إيران، وكذلك أن تتوقف حماس عن استهداف المصالح الأمريكي.

0: سويسرا، هل الجانب الإيراني هو واحد من المتفائلين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين. تستمع يعني لكلام سيد باترسون. سيد باترسون يعني تهرب إلى الأمام، هو نسى أن هذا الاحتلال الصهيوني هي مجموعة عصابة إرهابية تحتل الأراضي الفلسطينية، تتوسع الآن، تحتل الأراضي اللبنانية، تحتل الأراضي السورية، وفي الحقيقة وكيل الولايات المتحدة في المنطقة هي هذه العصابة الإجرامية التي تحتل هذه الأراضي، يعني وبرئاسة يعني نتنياهو. ومن يهاجم الناس، يقتل الناس، يقوم بالعمليات الإرهابية، يهاجم قوات الأمم المتحدة، هو الكيان الصهيوني. أي مصالح أمريكية في غزة لكي يهاجمها أو تهاجمها حركة حماس؟ يعني ادعاء أنا لأول مرة نسمعه يعني ويطرحه سيد باترسون، ومعروف من يستهدف قوات الأمم المتحدة، ومعروف من نسف كل المساعي من أجل التوصل إلى تهدئة في هذه المنطقة. يعني لا ننسى بأنه من دمر الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة هو هذا الإرهابي نتنياهو والكيان الصهيوني، وكل هذه المساعي جاء بها، وذهب الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل إلى الحرب مع إيران مرتين، وقاموا بأنواع العمليات الإرهابية والإجرامية من استهداف المدرسة في ميناب، نادي الفتيات في لامرك، والكثير من الأمثلة، واغتيال قادة الدولة، وكثير والكثير من الأمثلة يمكن ذكرها. في الحقيقة الوكيل وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة هو هذا الكيان الصهيوني. أمس فانس هو يقول بأنه هناك الكيان الصهيوني يتلقى معظم أسلحته من إسرائيل، فلذلك يعني من أمريكا عفوا، فلذلك يعني واضح الولايات المتحدة هي التي تستطيع أن تسيطر على الكيان الصهيوني، ولكن هي لا تريد أن تسيطر لأنه هي تستخدم الكيان الصهيوني، هناك لهم تبادل أدوار، وما زالت أمريكا تلعب على مثل هذه الورقة. ولكن هذه إيران، إيران لا تسمح للولايات المتحدة بأن تقوم بهذه الألاعيب. يعني الآن مثلا يعلن ترامب اتفاق حول غزة، وما زالت يعني أمريكا إسرائيل تقوم باستهداف قطاع غزة، أو مثلا يريد أن يطبق ذلك على اتفاق مع إيران. هذه إيران، إيران لديها قوة تغلق مضيق هرمز، تستهدف الكيان الصهيوني إذا لزم الأمر، وهذا أمر غير مستبعد. فلذلك عندما تحدث عن تفاؤل، يعني هناك لا يوجد تفاؤل عندما هناك الولايات المتحدة لا تنفذ تعهداتها، ما زالت يعني تقوم بمثل هذه التمثيليات مع الكيان الصهيوني، مثل هذا التبادل الأدوار مع الكيان الصهيوني، وإيران لا تسمح بأن هذا يحدث. يعني هناك أمريكا حقا تريد اتفاق تسيطر على أمريكا.
0: نعم، سأذهب معك سيد مختار حداد بشيء من التفصيل لفكرة تبادل الأدوار، ولكن أريد أن أعود للسؤال الأول. عما إذا كنت تقرأ بأن الإيرانيين بالفعل متفائلون خلال ذهابهم إلى سويسرا بإمكانية حلحلة الملفات، هم طرحوا مسألتين، طرحوا مسألة العقوبات وطرحوا مسألة الملف النووي، ولم يطرحوا أيا من التفاصيل الأخرى. اليوم ما يتحدث عنه الأمريكيون جيدي فانس أثناء ذهابه إلى سويسرا يقول نأمل بأن نحرز تقدم على صعيد ملف لبنان. يفترض بأن ملف لبنان بالفعل قد حل خلال مذكرة التفاهم.
1: لم يتم حله. كذلك الوفد الإيراني أعلن بأنه يذهب إلى سويسرا من أجل بحث موضوع تنفيذ الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي أساس المفاوضات. يعني عندما هذه المذكرة، مذكرة إنهاء الحرب، لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، فكيف يتم الذهاب إلى المرحلة الثانية وبحث ملف إيران النووي السلمي والتوصل إلى اتفاق في هذا الموضوع؟ يعني الولايات المتحدة لن تنفذ روح هذه المفاوضات. يعني روح المفاوضات، ما هو كان أساس المفاوضات، ما هو كان، هو هذا الموضوع، يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ونرى أن إسرائيل مستمرة بانتهاك ذلك. ويعني ذكر في التقرير أو في الأخبار بأنه حتى الجهات الاستخباراتية الأمريكية اليوم تحذر الرئيس الأمريكي بأن هناك يوجد مسرع إسرائيلي لتخريب هذه المفاوضات. إذا أمريكا صادقة في موضوع المفاوضات، تمنع وكيلها في المنطقة من مثل هذه الإجراءات. يعني استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية معناه الآن تقوم بعمليات في لبنان، ممكن بعد أيام من أجل تخريب كل هذه المسائل، حتى تقوم بهجوم أحادة على إيران على غرار يعني ما شاهدناه سابقا في بداية حرب الـ12 يوما، ورأينا ذلك كذلك كان في تبادل الأدوار، ومن ثم رأينا يعني أمريكا دخلت مباشرة في تلك الحرب عندما استهدفت منشآت إيران النووية. فلذلك طيب، يعني إيران حاضرة في هذه المفاوضات الآن ليس من أجل بحث ملف إيران النووي،

0: بل من أجل بحث تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: أريد أن أعود معك إلى فكرة طرحتها، هي مسألة تبادل الأدوار بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وأنت تتحدث كلامك يطرح تشكيكا في صدقية الموقف الأمريكي مثلا من ما كان يطرح خلال اليومين الماضيين، تصريحات جيدي فانس التي اعتبرت هجوما على الإسرائيليين أو انتقادا للسلوك الإسرائيلي. هل هذا أيضا يندرج إيرانيا وفق قناعة إيرانية صح التعبير ضمن مسألة تبادل الأدوار؟
0: يعني إيران ترى هناك يوجد تبادل أدوار بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. أنا أكبر دليل على ذلك أن أتذكره في بداية حرب 12 يوما عندما بدأت إسرائيل الحرب، أمريكا قالت نحن كان ليس لدينا علم، إذا كان ليس لديكم علم لماذا شاركتم في الحرب؟ يعني بشكل علني في البداية لم يشاركوا، من ثم جاءوا ودخلوا في الحرب واستهدفوا منشآت إيران النووية. الآن نفس الموضوع، يعني الآن بالنسبة لهذه المفاوضات هم يتبادلوا الأدوار. هل يعقل بأنه مثلا هناك نتنياهو لن يستمع إلى كلام الرئيس الأمريكي أو لن يهتم بمطالبات الولايات المتحدة وكل هذه المساعدات العسكرية والمادية والمالية الأمريكية إلى الكيان الصهيوني؟ أو هناك يوجد غرفة أصلا أساسا عمليات مشتركة بينهم والسنتكوم، يعني بين الجيش الصهيوني والسنتكوم. فلذلك يعني هذه أمور الجميع يعرفها، يعني هناك الولايات المتحدة هي تستخدم أحيانا الكيان الصهيوني وتظن بأنه مثلا من خلال هذه الإجراءات تستطيع أن تفرض ضغطا على إيران أو تستطيع أن تنتزع الآن شيئا، وهي تقول أنا أضغط على إسرائيل وتأتي بمثل هذه التصريحات الإعلامية. ولكن في حقيقة الأمر لا، هذا أمر يعني أصبح معروفا، ولا أعتقد الآن أحد يصدق هذا الكلام الأمريكي ومثل هذه التصريحات الأمريكية، لأنه حقا إذا أمريكا كانت تريد أن تمضي قدما بصدق في هذه المفاوضات بسهولة كانت تستطيع أن تمنع الكيان الصهيوني من استمرار العمليات حتى تجبره بأن يخرج من الأراضي اللبنانية.
1: سيد باترسون، قلت بأن الجميع متفائلون خلال ذهابهم إلى سويسرا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا اليوم، إذا استمر كل طرف في اتهام الطرف الآخر بأنه هو من يخرق التفاهم أو مذكرة التفاهم، وبالتالي واضح أن هناك انعداما للثقة بين الجانبين، أربط مسألة انعدام الثقة بتفاؤل الجميع عندما يذهبون إلى سويسرا، كيف يتفق الأمران؟ كيف يمكن حلحلة الملفات والاتفاق عليها، ملفات الكبرى النووي ومسألة العقوبات مثلا، في ظل انعدام تام كما يبدو للثقة؟
2: Okay, thank you.
3: شكرا. إذا ما أراد ضيفكم أن تتوقف هذه المعارك في جنوب لبنان، ربما ننصح إيران مثلما قال ذلك السفير كوكبي، وأن تعطي الأوامر لحزب الله بالتوقف عن مهاجمة شمال إسرائيل. ذلك سيحل كل الإشكال في جنوب لبنان، سيعود السلام إلى المنطقة. وفي ما يتعلق بالمذاكرة، مثل ما قلت، الكرة في ملعب إيران، بالإمكان إعادة إشعال هذه الحرب على مختلف الجبهات إذا ما تركت إيران الحبل على الغارب لوكلائها. ومرة أخرى أعتقد بأن الأمر يبدو وكأنه لدينا فرصة متاحة للسلام في إسرائيل بعد توقيع المذكرة من الجانبين بحسن نية، وأن الرئيس مثل ما قال الرئيس ترامب، إذا لم يكن هنالك أي التزام وأن سبقت سوء النية وتواصلت هذه المعارك التي تتسبب فيها إيران، فإن الولايات المتحدة عليها أن تتخذ قرارات خارج مذكرة التفاهم، وربما سيكون استئناف الاقتتال وكذلك فرض مرة أخرى الحصار البحري، وحتى يتم امتثال إيران للبنود المدرجة في مذكرات التفاهم. وأعتقد إذا ما كان هناك استئناف في القتال فأنه سيكون أشد من ذي قبل. إذن أعتقد بأنها ليست فقط مسألة ثقة.
1: طيب. المذكرات وصلت الفكرة سيد باترسون، وأريد أن أنقل هذه النقطة تحديدا أيضا إلى ضيفنا في طهران. يكرر سيد باترسون بأن الكرة هي في ملعب إيران. هل تبدو المعطيات اليوم بالفعل من الناحية الأمريكية والإسرائيلية بأن هما في حالة ارتياح، يمكن لهما أن يتفاوضا على أي سقف يريدان فيما الكرة بالفعل في ملعب إيران؟
0: الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة، ومنذ اليوم الأول الذي يعني أمريكا أرسلت باكستان من أجل الوساطة مع إيران، يعني الرئيس الأمريكي تورط في مأزق كبير، وهذا هو يعترف فيه بشكل غير مباشر ويعترف فيه بقية الأمريكان. يعني هو في مأزق كبير بسبب الحرب الذي دخل بها من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو. في نهاية المطاف يعني من يعني أدخل أمريكا في هذه الحرب العبثية، خلق هذه المشكلة، خلق هذه الأزمة العالمية، هذه الأزمة الاقتصادية والكثير من الأمثلة، يعني الرئيس الأمريكي. فلذلك هو كان بحاجة أكثر إلى هذه المفاوضات. في نهاية المطاف إيران كانت مستمرة في هذه الحرب، كانت حرب استنزاف. من كان يتأثر أكثر في هذه حرب الاستنزاف هي الولايات المتحدة. إيران ليست مقبلة على انتخابات وسطية، أو يكون مستقبل الحزب الجمهوري ليس في إيران في خطر، مستقبل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة في خطر. والرئيس الأمريكي كان على وشك أن يدمر مستقبل حزب الجمهوري، وأعتقد هو دمر يعني بالفعل مستقبل حزب الجمهوري في الانتخابات القادمة. فلذلك يعني الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة لا حقا تريد اتفاق، هذه أمامها فرصة، وهذه أمامها يعني الطريق لكي تصل إلى اتفاق مع إيران. ولكن استمرار الكيان الصهيوني بمثل هذا السلوك في نهاية المطاف باعتقادي يعني هذا سيؤدي إلى انهيار كل هذه المساعي وهذه المفاوضات. وفي هذا السلوك الإسرائيلي وعدم سيطرة أمريكا على السلوك الصهيوني، يعني باعتقادي في أي لحظة سيعيد الأمور إلى المربع الأول.
1: سيد باترسون، أعود معك إلى تلك العبارة التي ذكرتها عن الكرة في ملعب إيران، ولكن أطرح لك مسألة هنا. بدأ الرئيس الأمريكي في خطاباته الأخيرة في قمة السبع متخوفا، وقد عبر عن ذلك بصريح العبارة، من كارثة نفطية أو أزمة نفطية ستصيب العالم إذا استمر إغلاق المضيق. ذكر تحديدا مسألة أنه قد تنفد، كادت أن تنفد المخزونات النفطية خلال 3 أو 4 أسابيع إذا استمر إغلاق المضيق. بالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي أيضا هو محتاج لهذا التفاهم مع إيران، وليست الكرة فقط في ملعب إيران. كيف تعلق؟
3: إيران ليس لديها أي شرعية في التواجد في لبنان. لبنان لا تريد حزب الله هنالك، ولا تريد تدخل إيران في شؤونها. والرد هو أن إيران عليها أن تسيطر على وكلائها أو أن تأخذهم إلى طهران إذا كانت ترغب في وجودهم. ولا أعتقد بأن المرشد الأعلى والحارس الثوري يمانع في ذلك، وبذلك سيعود السلام في جنوب لبنان. وبالإمكان أن ننفتح في هذا النقاش بلا نهاية، ولكن المطلوب هو أن لا يتم الاعتداء على شمال إسرائيل مثل ما يتم الاعتداء عليها من حماس.
1: دكتور
3: جنوب
1: جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ولضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. في الملف اللبناني، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبية البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا، أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء الصيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني طانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
2: بعيدا جدا عن المناطق الحدودية، هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ وحولت 3 مباني سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني طانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
1: حوارنا مستمر مع ضيوفنا، ونرحب الآن طارق ترشيش، هي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وكذلك نرحب بضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك السيد شديد، وتحديدا في ذلك الخبر الذي تابعناه خلال الساعات الماضية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن وقف عملياته وألزم جنوده بوقف صارم للعمليات في الأراضي اللبنانية. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، لم يلتزم الإسرائيليون بعيد مذكرة التفاهم، فما الذي ألزمهم في هذا الإعلان؟
4: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لم تكن الرغبة بالالتزام بوقف إطلاق النار والذهاب باتجاه الهدوء، إنما يعني كان نتاج حالة من الضغط التي مورست من قبل الإيراني على الأمريكي ثم الأمريكي على إسرائيل. وبتقديري أنه ما كان لإسرائيل أن تتصرف بداية كذلك بدون الرضا الأمريكي، بمعنى أنه مصلحة الأمريكي أيضا تكمن بإظهار وكأن إسرائيل غير ملتزمة وأن الولايات المتحدة غير قادرة على ضبط شامل وتام لإسرائيل لكي تبقى تستخدمها لتحسين ظروفها التفاوضية هناك بالمفاوضات مع إيران، بمعنى إبقاء الميدان حاضر بالمفاوضات مع إيران. والأهم من ذلك أنه فرض على الولايات المتحدة أن تقبل ربط الساحة اللبنانية مع إيران، ولكن إذا تمكنت إسرائيل من إعادة فكفكة هذا الرابط بالتالي يصب هذا في مصلحة الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة حاولت أن تعيد صياغة المسألة من خلال عدم العودة إلى الحرب الشاملة مع إبقاء بعض التوترات هنا وهناك والتوصل إلى أنصاف الحلول، اعتقادا من الولايات المتحدة أنه أيضا لا مصلحة لإيران بالعودة إلى الحرب الشاملة. بتقديري الرد الإيراني وإعادة التلويح والتهديد بإغلاق مضيق هرمز هو الذي دفع الأمريكي، وهذا لا يعني أن ما حدث بالأمس وأمس الأول لن يتكرر، لسبب بسيط أنه لا مصلحة لا للأمريكي ولا للإسرائيلي باستمرار حالة الربط ما بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية.
1: طيب سيد ترشيشي، أذهب معك في قراءة للوضع اللبناني اليوم في ظل هذا المشهد الذي يبدو حقيقة معقدا جدا. بعيدة يومين ربما هناك مفاوضات مباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يبدو أن مسألة الوضع في لبنان باتت على أجندة حتى النقاش في سويسرا، بينما لم تكن سابقا. كان يفترض من خلال مذكرة التفاهم أن يتوقف القتال. نفكك معك هذا المشهد في الساحة اللبنانية، ما الذي أوصله إلى هذا التعقيد؟
5: تحياتي لك وللأستاذ عادل وللمشاهدين الكرام. أستاذنا، الوضع اللبناني معقد مش من هلأ، منذ سنوات. أولا يعني لأول مرة يعني يعيش الجنوب هذا الهدوء منذ حرب 2024. هذا أول يوم أو أول ليلة للجنوب اللبناني ليس فيه أي قصف إسرائيلي أو طيران أو بفعل ما اتفق عليه. ما حصل قلت في مداخلة سابقة، هو كنا في معادلة بيروت مقابل المستوطنات، هلأ نحن الجنوب مقابل هرمز. هذه المعادلة يعني تثبيتها مرهون ب يعني عملت فصل بين، يعني صار في فصل عدم أو عفوا ربط عسكري بين المسار اللبناني.
1: يبدو أنه ليس الجنوب الإيراني فقط، هو بالفعل لبنان مقابل هرمز، هذا ما يحاول الإيرانيون تثبيته، وليس كذلك؟
5: يعني فينا نقول كمان معادلة لبنان مقابل هرمز. صار فيه عمليا في رابط عسكري بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، ولكن يبدو هناك فصل بالمسار الدبلوماسي بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. المسار الدبلوماسي ستتولاه السلطة اللبنانية من خلال المفاوضات، لكنها ستذهب هذه المرة متسلحة بهذا الوقف من إطلاق النار، ومتسلحة أيضا بموقف موحد داخلي على رغم التناقضات والخلاف حول شكل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة. بعتقد تم تجاوز هذا الأمر إلى أنه هلأ السلطة ستفاوض.
1: كان هناك دائما سيد ترشيشي، كان هناك تصريحات لبنانية دائمة بأننا نحن من نفاوض عن أنفسنا، لا نريد من أحد، وكان ذلك في إشارة إلى إيران. لكن هل تعتقد أن لبنان الرسمي اليوم سيستفيد من التهدئة التي ربما فرضتها إيران بالقوة على الجبهة اللبنانية؟
5: من المؤكد يستطيع لبنان أن يستفيد من هذه التهدئة، لأنه في جولاته السابقة، الأربع جولات السابقة من المفاوضات مع إسرائيل كانت تحت النار. الاثنين الثلاثاء المقبل إذا إن شاء الله يبقى الوضع هادئ، ما يحصل أي اختراق، ستجري المفاوضات الخامسة، الجولة الخامسة، في أجواء هادئة. لبنان سيطرح موضوع الانسحاب جدولا أو كاملا، سيطرح عودة يعني مساوبته المعروفة، عودة النازحين، عودة الأسرى، إطلاق عملية الأعمار، تنفيذ القرار 1701 بنشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني. سيطرح الإسرائيلي موضوع المناطق التجريبية، وهذه موضع خلاف. لبنان ربما يرى المناطق التجريبية هي المناطق التي تحتلها إسرائيل بأنه عليها أن تنسحب منها.
1: هذه ربما ستكون جزئية سيد ترشيشي يعني قابلة للنقاش في الساعات القادمة، خصوصا عندما نقترب بالفعل ونراقب مدى ثبات هذه التهدئة في لبنان. ولكن في ذات السياق أريد أن أشرك ضيفنا من جديد سيد عادل شديد، وأسأله عن إمكانية أو مدى سهولة حل حالة التعقيد في الملف اللبناني من خلال التفاوض المباشر مع الإسرائيليين، وكذلك ربما حتى من خلال ذلك التفاوض الذي سيجري في سويسرا بين إيران وأمريكا، ونقرأه من الزاوية الإسرائيلية.
4: يعني لا أظن أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة ستعالج ذلك الملف كما يتحدث الأستاذ طارق، لأنه أصبح الناظم والمحدد لتلك المفاوضات والاتفاق الذي تم بين الطرفين قبل أسبوعين في واشنطن، والذي يعني ألغى فعليا وعمليا 17/1 وألغى مسألة الانسحاب وإعادة لا يوجد ما يؤكد أن هنالك في حديث عن عودة المهجرين. هنالك موضوع ما يسمى بالفقاعات، تجارب خلال المنطقة الفلانية ثم عمل التجربة. لذلك الإسرائيلي مصلحته من مسألة المفاوضات المباشرة بثلاث اتجاهات: الأول فكفكة وإلغاء الرابط ما بين لبنان وإيران، بمعنى أنه كسر وحدة الساحات. ثانيا من شأن المفاوضات المباشرة والاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين والذي رفض من قبل الثنائي الشيعي في لبنان أن يفشل تلك المفاوضات وأن يبقي لبنان يعني صاعق لتفجير المفاوضات. والمسألة الثالثة لكي يبقى الجيش الإسرائيلي موجود هناك، لأن الاتفاق الثنائي لا يخرج الجيش، يخرج حزب الله. يوصل الطرفين إلى واقع ليعملا بشكل مباشر بالرعاية الأمريكية لإخراج حزب الله وتجريده من السلاح. لذلك أصلا فكر التبكير وتقديم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل أسبوعين القصد كان منها قطع الطريق على أي إصرار.
1: وصلت الفكرة وانتهى للأسف الوقت المخصص في هذا النقاش. شكرا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. لأن مشاهدينا إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صادرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جي دي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جي دي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه. هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
7: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك وجزيرة هرمز وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات. المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتجديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال. ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حضرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حضر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
6: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذن دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
8: منذ عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم، كما يسمى ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن تنتهي، لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا بعدما قيل عن خساراتها الإقليمية.
6: طيب دكتور، دعنا نستعرض الأوراق لدى كل طرف، لدى كل الأطراف، ومنها مثلا واشنطن التي تمضي في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، تشدد على التمسك بالمسار الدبلوماسي، حيث يعتبر الرئيس ترامب أن خياراته في إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم هي لصالح استقرار وضع الطاقة في العالم. لكن السؤال المطروح هنا هو كيف تستطيع الولايات المتحدة تغيير السلوك الإسرائيلي في لبنان؟ بالنسبة لإيران فأثبتت اليوم أنها مازالت ورقة مضيق هرمز، فضلا عن تأكيد دعمها لحزب الله وتثبيت موقفها من المذكرة من منظور الوضع في الساحة اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض، فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
8: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة، سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل لكن لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئت وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية، ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
6: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
8: البند الأول من 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين، بوابة الوساطة بين إيران بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في مفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي، فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضي في الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما، لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا وسيتمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
6: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما، إذن مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
8: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة أو اللقاءات. هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق، وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية
6: والخروج بصورة انتصار،
8: بصورة غير المهزوم أقل ما يمكن. لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
6: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الإخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كما ذكر في كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتلوه على مسامعكم: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، فالكون كله يترجم آيات القرآن، والقرآن يجسد حقائق الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجسد القرآن بخلقه، فقد كان خلقه القرآن. الكون يظهر عظمة الخالق، وكما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، أي نزداد علما من خلال هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، والخطيب والأستاذ الديني والمحاضر في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم يا سيدي.
7: هناك أمور لا نشعر بها مع علمنا بوجودها، ففي البحار تيارات لا نشعر بها إلا إذا تعرضنا لها. نريد توضيحا علمي عن هذه التيارات في البحار
8: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، كما تفضلت هناك أشياء كثيرة جدا لا نعرفها، يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ففي الذي لا نبصره آيات نيرات دالة على عظمة الله عز وجل. لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين، ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل، يقطع رحلات طويلة بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد ومع برودته يسقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء، فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة. هذه مقدمة نريد من خلالها أن نصل إلى أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار أستاذ عبد الحليم سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. قلت في حلقة سابقة إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية، أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن من الكتل الثلجية في القطبين في 10 أيام.
7: إذن له مكان محدد هذا التيار،
8: له مسار محدد من خط الاستواء إلى الشمال، بل إن بلاد اسكندنافيا السويد والنرويج والدنمارك جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج، ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج. هذا من تيارات السطح، وقد سمعت أن بعض سباقات السباحين في بحر المانش يستخدمون هذا التيار لصالحهم. وهناك تيارات تجري في أعماق البحر على عمق 3,000 متر، على عمق 3,000 متر، وقد استخدمت الغواصات في الحروب العالمية هذه التيارات العميقة، تطفئ محركاتها لئلا يكتشفها الرادار. نعم، والغواصات إذا أطفئت محركاتها تنتقل من مكان إلى آخر عبر هذا التيار، وهذا شيء يلفت النظر. لكن الآية الثانية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو وتشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر، وهذه الطيور هنا الشاهد لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجتذبها الأعشاب التي يحملها هذا التيار إلى هناك، وهذا من رزق الله عز وجل.
7: نعم، إذن سبحان الله، هنا رزقت الأسماك خلال هذا التيار، ورزقت الطيور، ومن ثم رزق الإنسان.
8: تلتهم في العام الواحد بتقدير العلماء تلتهم هذه الطيور التي تسمى غراب البحر ما يزيد عن 3 ملايين طن من هذه الأسماك، وهذه الأسماك تجتذب إلى هذا المكان بفعل الأعشاب التي يحملها هذا التيار، ولحكمة يريدها الله عز وجل أنه يغير مسار هذا التيار من حين لآخر، فإذا غير مساره لم يأتي بهذه الأغذية لهذه الأسماك فتموت، وتموت معها الطيور، وعندئذ تعاني الشعوب من سكان شواطئ أمريكا الجنوبية من حين إلى آخر مجاعات قاتلة بسبب ضعف الإنتاج. أليست هذه آية دالة على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يسوق هذا التيار بما فيه من أعشاب مغذية، وتأتي هذه الأسماك بأرقام فلكية فتستهلك منها الطيور 3 ملايين طن في العام، وهذه الأسماك هي طعمة الطيور، والطيور لها مخلفات، ومخلفاتها تعد من أرقى أنواع الأسمدة، تصدر إلى مختلف أنحاء العالم، فيكاد دخل هذه الشعوب ينحصر في مخلفات الطيور، وهذا من بركات هذا التيار البارد الذي يأتي إلى شواطئ أمريكا الجنوبية.
7: إذن فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث عن تيار الخليج البحري أو تيارات البحار، لابد أن نسأل عن مكونات البحار. ما يميز البحار عن الأنهار؟ فهي ملوحة البحار.
8: نعم.
7: نسأل عن هذا المكون فعلا.
8: يمكن أن نضيف إلى آيات الله الدالة على عظمته ملوحة البحار، فهذا البحر يقول عنه العلماء في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غرام من الملح، وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد عن 50 مليون طن من ملح البحر، وإن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن في الكيلومتر مكعب، الكيلومتر مكعب يعني مكعب ضلعه كيلومتر طول وعرض وارتفاع، بل إن في الكيلومتر مكعب من مياه البحر 34 مليون طن من الملح.
7: إذن كمية كبيرة،
8: كبيرة
7: فعلا
8: جدا. بعض العلماء أجرى حسابا لطيفا ودقيقا ومدهشا، قال لو استخرج ملح البحر وجفف ووضع على اليابسة على قاراتها 5 ولم نغادر مكانا إلا فرشناه بملح هذا البحر المستخرج، لبلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها بكل قاراتها وجبالها وسهولها ووديانها وأغوارها وصحارها، لبلغت سماكة الملح المستخرج من ماء البحر والذي بسط على اليابسة، لبلغت سماكته 53 مترا.
7: نعم، إنها كمية كبيرة،
8: كبيرة
7: فعلا.
8: جدا.
7: فضيلة الدكتور، قد يسأل سائل من أين يأتي الملح؟ نرى نحن الأمطار تأتي من السماء، فنعلم أن الماء يأتي من السماء، ولكن الملح من أين يأتي؟
8: لا تزال نظرية وجود الملح في البحار نظرية مختلفة فيها، والعلماء في هذا الموضوع أدلوا بآراء متعددة، لكن لا يزال الحسم غير موجود. من أين جاءت هذه الكمية الكبرى من ملح البحار؟ طبعا ملح البحار هو كلور الصوديوم، يعني كما قلت قبل قليل إن في البحار من الملح ما يساوي 4.5 ميل مكعب، الميل غير كيلومتر، الميل يعني 1600 متر، يعني إذا عددنا أن الميل المكعب هو مكعب ضلعه 1600 متر، في من ملح البحر ما يساوي 4.5 ميل مكعب من هذا الملح. طبعا هذه أرقام دقيقة جدا ومأخوذة من بحوث علمية رصينة. من أين جاء هذا الملح وكيف وضع في البحر؟ هناك نظريات كثيرة، بعضها يقول إن في قيعان البحار صخورا ملحية تفتتت وذابت في هذا الماء، بعضهم يقول إن السبب مياه الأنهار. كل هذه النظريات التي تحاول أن تفسر ملوحة مياه البحر تجد الطريق مسدودا لسبب بسيط، هو أن في الأرض عددا كبيرا من البحيرات العذبة، فإذا كانت مياه الأنهار وحدها كافية لتمليح مياه البحار، فلماذا بقيت هذه البحيرات الضخمة عذبة حلوة المذاق، وهي أشبه ما تكون ببحار صغيرة مئات الملايين من السنين وتبقى عذبة؟ كما قلت قبل قليل إن نظرية ملوحة البحار لا تزال تتحرك في طريق مسدود، فكلما وضع تفسير جاء تفسير آخر نقضه، ذلك لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل إن هناك آية حاسمة في هذا الموضوع، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. مثل هذه الموضوعات هي تكهنات لا أكثر ولا أقل. ملوحة البحار يمكن أن يكون لها أهداف كبيرة، من هذه الأهداف أن المياه إذا كانت عذبة وساكنة أصبحت المياه فيها آسنة، أما هذه الحركة الدائبة في مياه البحر وهذه الملوحة العالية جدا في مياه البحر، تبقى مياه البحر سليمة نقية طاهرة غير متغيرة في بنيتها وتركيبها. العجب العجاب أن الإنسان يركب البحر وقد يموت عطشا، هو فوق كم من المياه لا يتصورها العقل، اليابسة كلها بقاراتها الخمس تساوي 20% من سطح الأرض، وفي البحار أعماق بعيدة جدا. الحقيقة أعمق نقطة في مياه البحار هي خليج مريانا في المحيط الهادي، العمق هناك يصل إلى 12,000 متر، يعني أعلى نقطة على سطح الأرض قمم جبال هيمالايا.

0: أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والبحر مالح لكن الإنسان بحاجة إلى ماء عذب، فمن جعل هذا الماء المالح الذي كان أجاجا جعله عذبا فراتا؟ بلغني أن معامل تحلية المياه في بعض البلاد العربية تزيد كلفة اللتر الواحد عن أغلى من ثمن البنزين، يعني كلفة تحلية مياه اللتر الواحد تزيد عن ثمن لتر البنزين في هذه البلاد. فهذا فأنت حينما تجد ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين هذه نعمة لا تعد ولا تحصى، لأن الله يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: إذن آية أخرى، هذه البحار ما كان لها أن تكون لولا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأرض جعل لها أحواضا كبيرة. إذا أراد الإنسان أن يقف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى فهذا الكون أمامه بأرضه وسمائه وبحاره. أيها الإخوة والأخوات، سنتابع هذه الحلقات مع الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
3: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن الآن بحاجة إلى الرحمة من أجل بناء الدولة. أبدا الكبير بيرحم الصغير، والصغير بيوقر الكبير، وفي البيع والشراء. يعني أنت مثلا لنفرض بتستورد هالصنف المعين، قل له والله أنا بدي كبر الكمية أو جيب أحسن بأحسن سعر. هلا التنافسية هي بتجعل الإنسان إنه يعني آخر شيء إنه يكون سعره مقبول. بقول لك محتكر المادة ورافع 20%، ليه؟ بيع كتير وارباح قليل. رحم الله، هي حديث النبي، رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا من السموحة، شو المربح القليل، ربح قليل. شوفوا اليوم الموعظة: من لا يرحم لا يرحم. الله عز وجل في الآية في القرآن الكريم قال: كتب على نفسه الرحمة. هو أول شيء حتى يفهمنا الله، وبعدين يعني هلأ إذا كان واحد أعطيكم إياها مثال: كتب على نفسه الرحمة، أنت كأب بجوز يوم من الأيام يصير ابنك مليء أكثر منك ماليا، وهيك بدك تشتري بيت، بدك تشتري سيارة، قلت له: بابا أنا بدي 100 مليون. قال لك: حاضر بابا. راح جابوا المسند وعطاك ياهن، قال له: أعطيني ورقة وقلم. أعوذ بالله، قال له: مثل ما عمل لك كتب. ليش؟ هذا من أجل التوثيق، من أجل الأمانة، من أجل عفوا يعني زيغ الشيطان. أب كتب على نفسه، لكنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة. الله كاتب على نفسه الرحمة. نحن بهذا الزمان اللي نحن فيه كاتبين على أنفسنا الثأر. قالوا: أنا برجيك. فتت صلح بين زوج وزوجة، طلقوا، يعني ماشيين يعني انه بطريق الطلاق. قلت له: خلينا نعملكم مخالعة، يعني عفوا يعني عنكم ولدين، يعني بضل اخر شيء هي ام اللي والله لمرمرها. مرمرها، تعرفوا شو المرمرة؟ المر من او انه بحر مرمرة من البعد. لك ليه؟ الرحمة. بالمقابل حتى كمان الواحد يحكي، انسان اراد ان يطلق زوجته، والله دائما بذكره وبدعي له. جل عندي قال لي: استاذ والله الطريق مسدود. قلت له: ايه؟ قال لي: ما بدي اياها تنزل على المحكمة ولا يتغبر قدمها بالروحة للقصر العدلي. قال لي: معززي مكرمة، نفقة طلاقة وفوق منه حبة مسك وراتب شهري كل شهر، لتعيش معززة مكرمة لآخر حياتها. هي هي الرحمة. من لا يرحم لا يرحم. شوفوا يا أخوانا الكرام، نحن بالصلاة شو منقول أول ما نبلش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين أنا؟ وين أنا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لذلك من لا يرحم لا يرحم. في آية: ورحمتي وسعت كل شيء. نحن كبشر الرحمة أول شيء للوالد والوالدة، بتزوج بصير لزوجته، بعدين لأولاده. كل ما كان قلبك مفعم بالإيمان شمل أكبر قدر من البشر. الجار بيرحمه، والمستخدم بصير ينظر له نظرة عناية، نظرة الرحمة. ما بيشوف الناس كلهم هدول إخوانه وحبايبه، لا يتعالى ولو كان يملك المال، بيشوف إنه المال وديعة عنده. وما المال والأهلون إلا ودائع. ولا بد يوما أن ترد الودائع. أحد الصالحين كانت الدنيا برد ويطلع يشوف الناس كلياتها هذا اللي عنده معطف ولا ما راح جمع ماله كله واشترى للناس معاطف واشترى لهم تمر وعسل ثم قال اللهم لا تؤاخذني بمن جاع من أبناء المسلمين، اللهم لا تؤاخذني ممن برد في هذا اليوم أصابه البرد من أبناء المسلمين، أنا اللي عندي ساويته. هكذا هو المسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أخوان الكرام، إن لله 100 رحمة. هلأ الله عز وجل هي الرحمة اللي نحن منشوفها وال يعني منتراحم فيها واللي منتخلق بخلق الرحمة، هي الله أنزلها وادخرنا 99 رحمة ليوم القيامة، لأنه بيكون الموقف شديد في مواقف ما مش لو ما كان الواحد بيمشي. هلا هون بالشام مثلا بدك ربطة خبز بيجيب لك ياها زيد أو عبيد، تتصل بأحمد بتقول له جيب لي، بيقول لك حاضر، مو أحمد محمود، مو محمود أبو محمود، تتصل بموفق بيقول لك ايه حاضر. أما لنفرض بدك فيزة حج، هي هلا مو فيزة حج، بشر يوم القيامة مع مين بدك تحكي؟ هي ادخرها ليوم القيامة. قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فيها يتعاطفون وبها يتراحمون. نحن ما كنا نشوف صدقا، ما كنا يعني عفوا ما هلا بتجي إنه مثلا بيبعت لك أخي لك كلب يحنو إلى جروه الصغير وقاعد هيك كأنه عم يبكي، لك طلع في عنده رحمة. سبع، نمر، صقر قاعد، مين اللي قذف في قلبه هذه الرحمة؟ نحن بالنسبة لأولادنا منجيبهم هيك منتمسكوا قلت لك هذا قطعة مني، بس المشكلة إنه هلا بس الحنية هلا أول 6 أشهر سنة بعدين كذا، وهي بس يصير 10 سنين ببلش سن الغلاظة. الغلاظة بتمتد ل4 سنوات يعني مثلا للسابع، بعدين بنقلب دغري من الغلاظة بصير قليل أدب. انتوا حاسين عن جد؟ لك بدون ما يتعلم الأدب الكلام هذا، لك بدون جايب المصطلحات، شو انت ما بتعرف انا بروح على المدرسة ومدري ايش وكذا، بيصير عمره 18 20 سنة بيسافر وبيترك ابوه وبيترك امه. كل انسان بيجي بيقول لي اثناء البلاء اللي كنا نحن فيه بالشام من 2011 لل 2024، يجي اخ بيقول له انت وحيد اهلك؟ بقول له ما بيجوز تسافر، تتركهم يقعد يبكوا بالليل، وخاصة اذا كانت كبيرة في السن. قال وبها تعطف الوحش على ولدها. طيب شلون يعني الرحمة من وين بتجي؟ وين مصدرها؟ يعني معقول انه يكون في الى موزع او تنباع بالصيدليات او شو يعني شغلة هيك؟ انا بقولكم اذا ما في ايمان ما في رحمة. الايمان يأتي، الايمان شحن شحن شحن. ألا أنتوا أجيتوا شحنتوا ولا بصلاة الظهر برمضان سكر زيادة يعني أنه في مجلس علم، الصلاة ليش متكررة؟ بشان شحن موبايل آيفون حقه $1000، ما في شحن تليفون أرضي أحسن منه. ما هي اللي بيشحنك؟ العبادة، والعبادة المركزة. سبحان الله، الله عز وجل قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا الإيمان، فيدخلهم ربهم في رحمته، تصير أنت أهل لأن تنال رحمة الله. كثروا من الطاعة، هلا برمضان ندخل برحمة الله، تجي على التراويح تصير إن الله بيرحمك. متى ما رحمك الله إذا الله رحمك بيغنيك، وإذا رحمك بيشفيك، وإذا رحمك بيرفعك وبيصرف عنك العين، لأنه أنت بأعين الله، بعين الله فإنك بأعيننا، ما عاد حدا يؤذيك. هلا لما تكون أنت أب ويجي هيك بنسمع بالمدرسة هيك، وإنه إنه والله إنه في مدرس آذاه، يجي الأب يقول والله لا روح مدري إيش، بدك تنتصر لمين؟ لأبنك، خاصة إذا كان عن جد المدرس يعني قصر. إيه بس دائما الحق مع المدرس مو الحق مع ابنك. المدرس هذا العلم، العلم له فضل. ايضا ومن موجبات الرحمه انه نطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لذلك اللي نحن اخذين جوامع الكلم، اسمعوا الحديث هلا بعد رمضان، اجمعوهم ويصير حديث، يعني كل يوم اخذنا فيه حديث عن النبي من جوامع الكلم بده يصير دستور، ما عاد نحكي الا فيه. من لا يرحم لا يرحم، هيك صار دستور. لا ايمان لمن لا امانه له، صار دستور. تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، يعني ما عاد نحكي إلا بهالكلمة، هي بصير كلامه تقيل. هذا اللي بيجي هيك بتفرجن شوي، دارس شوية اقتصاد وبزنس وكذا، بصير بيعطيك هيك مصطلحات بالإنجليزي. أنا دول مو كتير أنا بنبسط منهم، حتى بيجي هيك أخ بس يعني مرحبا شيخنا بعت لك فويس، أنا فهمان عادي. قلت له تاني مرة بتقول لي بعثت لك رسالة، لا تقعد تتفرجن علي. أنا عندي ميتينج. الزلمة شو عنده يعني عنده اجتماع، حكيني عربي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. شفتوا شي واحد إنجليزي قاعد بلندن أو بأمريكا عم يحكي بالعربي هيك يعني؟ لا ما بيحكي. لذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي بتجيب لنا رحمة. والله إنا لنحبك يا رسول الله، والله إنا لنفديك بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، بس الله عز وجل لا يشغلنا عنه بهذه الدنيا. دنيا والله يا أخوان الكرام، أصلا هي الدنيا اللي عايشين فيها ما عاد لها طعمة. كانت الدنيا تغر، كان فيها صفاء، كان الواحد يقعد يروح ياخذ الزواده تبعه، يقعد تحت شجره ومي ويسمع عصافير. هلا شو تركب من بيتك بدك تنزل على الشغل بتضل ساعه ونص، بتصل لك ما فيك تلاقي صفيت سياره، تجي هذا بيقول لك هي وهذا بيقول لك ما حياتك عم ندفشها تدفيش. مع ذلك الحمد لله نعم نصلي الفجر بالجامع ونصلي صلواتنا ونتعبد الله عز وجل. أيضا من موجبات الرحمة الرحمة بالخلق، ارحمهم، ارحم زوجتك برمضان، ارحم العامل. الله يرضى عليك بدي اياك من الساعة 8 تكون ايش شايفه، اتركه ينام له شي ساعة، خففوا عن الناس برمضان، خفف. إذا الشغل 8 ساعات ساوي 6، لك روحوا شوفوا أوروبا، هي مو كلهم بس بعضهم، شفت أنا رحت وكذا، وهي عنده نظام إداري بالعمل، عنده مثلا الساعة 8 إلا 5 معك قبل 5 دقائق يتصل بالإدارة بيقول لهم أنا مالي جاي، مالي حسنان اليوم، خلص في عنده النظام دغري بيتصلوا في عمال احتياط، حقه بياخذ 3 اجازات بالسنه، كل اجازه 15 يوم، وفي من الاجازات 21 يوم، حقه. نحن بنفتح من 8 الصبح لاذان المغرب، وتيجي بعد المغرب الله يرضى عليه، عشان اخر رمضان يجي له خذ المليون ليره، لك هذا هذا إذا أنت أصلا ما يعني خليته أنه يعيش مثل البشر، أصلا بده يسرقك من عندي عم قلك، وبده يجي يوم ينتقم منك ومخبي لك ياهن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع الخادم ويريحه، مثل منه اللي روح لعن بيتك، روح لعن زوجتك. كان إلنا جار هون في عين الكرش، صديقي الشخصي يعني، كتب الله له رزق ببلد من البلاد، اتصلوا فيني قال لي، قالوا لي بكرة جايبينه بدون يصلوا عليه هون بلال الباشا. قصة من أكثر من من من 26 سنة، 98 يمكن، والله قبل. تفاجأت، شاب عمره 27 28. رحت لعند أبوه قلت له شو القصة؟ قال لي قاعد عم يشتغل وكذا ولين. قال لي هنيك 24 ساعة شغل ولا عم يخليه ينزل إجازة المعلمه، قال لي مر سنة وكذا، وهي يقعد هيك يمسك التليفون بالليل برمضان وعنده ولدين صغار. قال لي آخر مكالمة، بابا كبران وبابا مدري إيش، والله يرضى عليك ويمكن يعطوني إجازة على العيد. نام، مات من الحسرة، احتشاء إجا. أعطيه له روح ياكل، بدي ياكل صبيحة مثل حكايتك، روح جيب لي اللحمة وروح جيب لي اللي، وصل لي الأغراض على البيت، وعم يجيب لك ال- ال- ال- ال- الكوسة والتفاح والمعروك وال- والناعم والهي، وهو مسكين مو مو مو لاقي ياكل بغول. من لا يرحم، قال له في كيلين صبيحة، كيلو لك وكيلو للأهل، الأقربون أولى بالمعروف، هذا قريب منك، هذا مو قرآن طبعا، الأقربون أولى بالمعروف أثر. أما الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أخوك اللي هو من أمك وأبوك، ذكرته برمضان. هلأ كان دمشق معروفة، بس هلأ ما عاد يعني انقرضت، ما بعرف إذا بدي أسألكم، بصير برمضان ما تعزم أخوك وتنعزم لعنده؟ ثلاث أخوة معناتها عندك ثلاث مشاوير، ولعند خالتك وما تعزمها لعندك، ولعند جدك وما هو يعزمك وانت تعزمه، ما ممكن. وهالموائد وهالهي، هلا كل واحد مسكر على حاله. لذلك عم قلكم ما عاد إلا طعم الحياة. سيدنا الإمام الشافعي أعطانا من 1400 سنة أعطانا الخلاصة، لولا صحبة الأخيار، لعندك ولعندي بروح لعنده بتعلم منه، ومناجاة الحق في الأسحار، ما أحببت البقاء في هذه الدار. أيضا الرحمة مو بس للبشر، الرحمة جعلها صلى الله عليه وسلم شاملة لكل شيء، وكان بزمانهم الدواب. شاف النبي عليه الصلاة والسلام صحابي عم يذبح شاة قدام أختها، حطيكم، قال أتذبحها مرتين؟ مرة لما بدك تذبحها، ومرة لما شافت أختها عم تنذبح. هدول بيعرفوا. هلا نحن يعني ايام في شيء ما لانه بعيدين عنه، هدول اللي بيداووا القطط والكلاب وهي بيفهموا عليهم، هن بيصيروا القطط والكلاب بيعرفوا انه هذا دكتور. بعت لي اخ مقطع دكتور ماسك ابره وبده يدق كلب بدري جرو، والله ما ادري، وقطه هي عم ترجف عرفانه انه عم تندق ابره. ايه الرحمه وين هلا؟ وين الرحمة؟ لك وين الرحمة؟ بدي أنا الموظف يرحم المراجع، جاي كبير، شو هي؟ طيب ماشي، روح نزيل كون بالطابق التاسع بالمالية، نزيل جيب طابع مالي. لك هذا إذا شفته عمره 60 سنة، لك هذا قد أبوك على رأسي حج عود، أهلا وسهلا، هي بدها طابع، معك طابع ولا أنا ساعدك؟ بلك والله ما معي طابع. إذا شفته أنه هو عفوا لك بيستاهل الصدقة، لكله هي طابع من زي الجيب من تحت، هو شو بيكون مساوي؟ بيجي بده يجيب كذا، شوف أب محمود أب سعيد طابع اللي حقه 150 بياخذ منه قديش؟ والله ما بعرف 500 أو 1000 يعني على حسب. هيك عم نستغل الناس؟ وين الرحمة؟ شغلي أيام بدها هيك بتشوف واحد جاي بده أخراج قيد وما بيعرف وما معه الهوية وهو أبوه مثلا بقول لك مشي لك الله. باب الخدمة عظيم والله يا أخوانا الكرام، باب الخدمة. بك الدواب النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي إنه حدا يضايقهم، تعرفوها قصة الجمل؟ جاء الجمل وشكل النبي عليه الصلاة والسلام، نبي إعجاز. قال من آذى هذا الجمل؟ لمين هذا؟ لفت من الأنصار تعالى. قال له شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، قال لا تعود إلى هذا، عم تجوعه. قال نحن بالنسبة للحيوانات أنا رجاء يعني كل أخي بيسمع الدرس يعني يعرفني أنه ما أتكلم إلا لها، هي الكلاب والقطط والهي هي مو قلنا مو قلنا. أي حيوان في البيت يعني مو ببغاء وهيك صوته هي تركوا، هذا الله خلقه ليطير، هذا هو أنت حابسه. تصور الآن، هل أنت أرقى ولا الببغاء؟ نحن أرقى البشر، الله كرمنا. تصور هلا يحبسوكم ويحطوكم جوا، شو بصير فيك؟ بقول لك بدي يروح لعند ديرتي أنا وعشيرتي بدي يطير، الله خلقه ليطير. بيجي بيقول لك إنه إيه، لكن الببغاء اللي بيوحد الله وبذكر الله عم يعلموه كلام الوضيع بدل ما يعلموه ذكر الله. والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة شاة يعني الخروف، إن رحمتها رحمك الله. إيه نحن الآن بحاجة إلى الرحمة من أجل بناء الدولة. أبدا الكبير بيرحم الصغير والصغير بيوقر الكبير، وفي البيع والشراء يعني أنت مثلا لنفرض بتستورد هالصنف المعين، قل له والله أنا بدي كبر الكمية أو جيب أحسن بأحسن سعر. هلا التنافسية هي بتجعل الإنسان إنه يعني آخر شيء إنه يعني إنه يكون سعره مقبول. بقول لك محتكر المادة ورافع 20%، ليه؟ بيع كتير ورباح قليل. رحم الله، هي حديث النبي، رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا من السموحة شو المربح القليل، رباح قليل. بيروح بيجيب صندوق بندورة وصندوق تفاح وصندوق بطاطا، هذا الخضرجي اللي هيك بيدفع حقهم مثلا لنفرض جدلا يعني مثلا 250,000 أو 500,000 بده يبيعهم ب3 ملايين. لك والله ما بتزبط، لك ما بتزبط، لك هي ما بتصير الشغلات غير عنا. بالمصدر حقه 8,000 وبرا حقه 25,000، شو بدك؟ في كسر، في زيادة، في مدري ايش، بيع كتير. فكر فكر، هلا البلد انفتحت، قال لك على مربح دولار، صرنا نحكي بالدولار ولا ايه؟ لك لا بدنا نحكي بالدولار، خلينا نحكي بالليره ونوحد الله. المهم ان نكون مبسوطين، المهم انه الله يتقبل منا. هيك الرحمه يعني، نشوف زلمه فايت على المصعد نساعده، بده يطلع بالسياره. لك مو بس آبائنا، أي عمه كنا نقول له عمه الكبير نحن صغار، والحجة نحمل عندها ويدق الباب، حجة رايح على الفرن حسب حسابك برطة خبز، هي الرحمة. سيدنا أبو بكر كان يحلب الحليب لمين؟ لعجائز الأنصار وبرغوة، هيك يعني مثل ما بيقولوا شلون الرغوة تبع القهوة حليب أصلي، ما عاد في حليب أصلي هلا كله غشاش. سيدنا أبو بكر صار خليفة، قالوا اليوم خلص ما عاد يحلب لنا، قال لهم لا أحلب لكم كما كنت أحلب، ما في شيء بيغير الإنسان الأصلي، ما بيغيره المنصب، ما بيغيره هلا بيصير شيء معين بغير رقم تليفونه بس يقيموه برجع لتليفونه تلاقي الواتساب رجع لضبط المصنع. خليك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قديش اليوم رمضان 11 فتنا بالعشر الثاني أوله رحمة أوسطه يا رب هلا الرحمة إن شاء الله نكون نلنا رحمة الله. الله بث في قلوبنا رحمة بس مين عم يستقبل هي الرحمة؟ هلا أنت في إشارة بالجو هون MTN وسيرياتيل وكذا وهي شو بدك؟ بدك الجهاز ويكون مفعل. تذكروا لما كنا نشتري الجهاز يفعلوا لك يا 3 أشهر مدري شهر بعدين خلص شو بدك تروح جمرك يا لطيف. قديش زعلان أنا زعلان كتير رحت جمركت هسي قدر الله جمركتهم مرخيص دفعناهم إن شاء الله يكونوا راحوا لكن لخدمة البلد تلاقي دفعتهم جمركنا. أنا قلت لهم ما بدي جمركم الله معي واحد تاني بأخذ نت وكذا وهي إلا يحول مني لا تحمل جهازين ومدري إيش. رحنا قلنا لاحظ جمعنا هون ودفعنا هون إجا الفرج من عند الله سيدنا الفوز العظيم والبلاء المبين. شو هني الفوز العظيم الجنة والبلاء المني جهنم. البلاء المبين جهنم كل شيء دونهم شغلته فاضية. في أخ سرقوا له صباطه بعد ايش يعني شامع لك قلت له بسيطة فاضية فاضية قلت له انت اكبر من هيك قلت له شو شغله حذاء قلت له سيدنا ابو هريرة صار معه نفس القصة قال لي شو الحكي قلت له الله وكيلك سرقوا له حذاءه بمسجد النبي. قال لي شو قال قلت له رفع ايده للسماء وقال قال اللهم ان كان محتاجا لها فبارك اللهم له فيها وان كان غير ذلك فاجعلها اخر سرقاته. دعي له عقله وين حاطط عقله وين بالصباط منيح لما سرقوا لك بيتك منيح لما سرقوا لك السياره هي وكل واحد يجي ياخذ كيس وكذا. وهي مرة فتت على دبي على مسجد بحكم العادة اختم فيها منطقة يوكي راقي بدي صلي الفجر مع اخ بقى انا بعاتي وين ما فوت باي جامع بحط فردة بالشرق وفردة بالغرب مشان جننوا للحرامي. بقى انا فايت لك ما كنت لاقي مكان للأحذية بعدين لقيت واحدة عند البراد قرني هيك يعني وقرني هيك على الكاميرات شافوني اجى لعندي هيك اخ باكستاني قال لي لماذا فعلت ذلك؟ قلت له فعلت ذلك قلت له قال لي ضع الحذاء يعني خارج المسجد قلت له من اجل ان لا يسرقونه يعني قال لي هنا لا يسرقون قلت له والله انا اتيت من سوريا قلت له لك من حط الحذاء بهي القرنه بيضل عامل تتبع بيطبقهم مع بعضهم وبيشد فيهم مو كل. قال لي هنا لا يسرقون ابدا. قال لي انظر بالفعل انا شفتهم حاطينهم برا. بتختلف الثقافات والله. انا وهيب وزكي الرساله بتصل للسيد محافظ مدينه دمشق هذا سوق الحرميه اللي موجود ومعتمد ولهلا اسمه سوق الحرميه ولهلا الاغراض اللي ما تلكم برا فكوا الحنفيات عنا مهم سبحان الله دورنا على الحنفيات وكل المي عم تطلع من الحيطان فاككون. شفنا صورته الشباب بعد 4-5 أيام عم يراقبوا أثناء دخول الناس إلى الصلاة قام شافوا دغري عملنا له كمين شباب لقطوه جابوا لي قلنا له وين الحنفيات تبع المره الماضي اللي والله بعتونا بسوق الحرميه الله وكيف جبت الشرطه وكذا رحنا جبنا الزلمه اللي عم يبيع قديش شاري منه الحنفيه 15000 صدقا حق الحنفية 2.5 مليون دول جروهي. قلت له انت عم تشتري شغلة ب 15,000 وانت شايفه انه، قال لي انا ماني عرفان انه جايه من الجامع. قلت له يعني اذا يعني من بيوت الناس معليش. بعدين قال لي لفلفها وقيمها وحطها وانا بلا تجيب لي الشرطة ومدري ايش وكذا وهي ايه. قلت له بتجيب لنا غيرون؟ قال بجيب غيرون وركبهم. قلنا له نحن رحمة بك حنسامحك، لكن اذا عودت، لانه سيدنا عمر مسك واحد حرامي قام دغري قال له نقيموا عليه الحد. قام قال له أول مرة يا أمير المؤمنين، قال له لو لم تكن العاشرة لما فضحك الله. اللهم ربنا تقبل منا بسنة الفاتحة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يسددنا وإياكم إلى الاقتداء بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يشكو شكوى، يعني بيشتكي له ان عنده جواه كده مشاعر معينه وعنده قلق، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن القلق ده والشكوى لعل يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكن فؤاده. وده بيخلينا نحن حتى واحنا بنقرا في القران نشوف اسئله الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، استشكالاتهم، عشان احنا نتعلم منهم. كتير تلاقي واحد منه يقول يا رسول الله دلوني على عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله، يسألونك عن الأهل يسألونك عن كل دي أسئلة واستفسارات تخليك أنت تعرف كويس قوي إيه الفرق بين استفساراتنا واستفساراتك. المهم هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله المرء يحب القوم، وفي رواية يحب الرجل ولم يعمل بأعمالهم، في رواية يحب منهم الخير ولم يعمل مثلهم، وفي رواية ولم يلحق بهم. فإيه الحل؟ أنا بحب ناس بيعملوا خير كويس أوي بس أنا مش عارف أعمل زيهم، هم ما شاء الله بيصلوا بيطولوا بيقرأوا قرآن بيعتكفوا بيعتمروا بينفقوا، فأنا مش عارف أعمل زيهم، لما يلحق بهم أنا ماشي بس مش زيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فهنا معية مكان، ده مكانة، يعني هيكون معهم في الجنة وإن كان في فرق في الفضل والكرامة لأعمالهم. فأنس بيقول ما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا مثل ما فرحوا بهذا الحديث. بقول أنا ما شفتهمش فرحوا بحاجة زي ما فرحوا إيه بهذا الأمر. وفي رواية يقول ما فرحت بعد إسلامي بمثل هذا إيه بقول النبي لهذا الرجل المرء مع من أحب، فإني أشهد الله إني أحب الله وأحب رسوله، وفي رواية وأحب أبا بكر وعمر. فأنس الحديث ده بينقوله لنا، الحديث ده فيه حاجتين، فيه بشرة وفيه تمن للبشرة. البشرة إنك تكون المرء مع من أحبت، ولذلك استكثر من حب العاملين لدين الله، من حب أهل الاستقامة، من حب أهل الخير، من حب الناس السابقين. حاول بقدر الإمكان يكون لك علاقات. الناس كتير جدا يقول لك العلاقات دي ده العلاقة بفلوس، العلاقة دي كنز، العلاقة ده رأس مال كبير. فعنده علاقات طبية عشان لو احتاج، عنده علاقات أمنية لو احتاج حد في الأمن في المطار مش عارفين، عنده علاقات مش عارف في الاقتصاد تجار وبتاع. مهم جدا تكون عندك علاقات تخلص لك مشاكل في آخرتك، مهم جدا يكون عندك علاقات ممكن تخلص لك مشاكل في آخرتك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يكونوا أشد مناشدة لله في إخوانهم الذين لم يروهم. يا رب كان معنا أقوام يصلون، كانوا بيصلوا معنا لكن لم نعد نراهم معنا في الجنة، فيأذن الله لهم أن يدخلوا النار فيخرجوهم، أخرجوا من عرفتم، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليهم النار. سبحان الله، ده من العذاب النفسي الشديد جدا جدا لأهل النار. إن تخيلوا كده إن هم شايفين بلال رضي الله عنه، تخيل إن وليد ابن المغيرة وهو شايف كده داخل أبو بلال رضي الله عنه والنار لا تمسه وداخل بيطلع ناس، يا هي دي بقى الواسطة فشفتوا بقى المكانة والعلاقات دي. فهو الحديث بيقول لنا ان المرأة مع احب ده بيريحك جدا جدا وبيشيل منك ضغط نفسي وبيديك بشرة عالية قوي قوي قوي، بس ليها تمن. ايه هو التمن ده؟ ولما يلحق بهم. يعني هو ماشي بس مش عارف اجري زيه، مش عارف اتحرك زيه. وده هدف السلسلة، هدف السلسلة انك كل يوم تسأل نفسك سؤال، ولماذا لا اكون انا؟ ليه ما كنش انا زيهم؟ ليه مش الحق بهم؟ وكل سلوك بتعمله في حياتك حاول بقدر الامكان تتخيل لو انت في مجتمع صحابة، او لو الصحابة معاك في المجتمع ده هيعملوا زيك بدون حد يسمعنا. الصحابة لو حد دخل مسجدهم قبل العشاء بنص ساعة هيلاقي المسجد كله محجوز لناس مش موجودة. وخلي بالك دول لسه هيسمعوا قرآن وهيعيطوا وهيسمعوا بالليل عن الأب والدار القرار، ويسمعوا الفجر عن الصحاب، وهنحجز برضه. واخد بالكم؟ هل الصحابة كان أول ما يخلص صلاة الفجر كده يدنوا يزغزغ في ده ويضحك في ده وبتاع كده؟ ده شعور واحد مستغني عن أجر الأذكار. طب هو مستغني عاوز يعمل إيه بقى؟ ما مش هيقعد فاضي، لازم يشوش على اللي هيقول الأذكار، ما أنا مش هضيع لوحدي. فأوعى تكون فاكر اللي بيهزر معاك ده هو بيحبك، لا هو بيضرك. يعني مجرد ما تلتفت من الصلاة كده لسه بتقول أستغفر الله ها ها وده يضحك وده يعمل، لا ده كده في مشكلة كبيرة جدا في علاقتك معاه. مش أي حد يكون منسجم معاك إن ده علاقة هتنفعك ممتدة هناك. ولو أنت بتحبه ذكروا بالله سبحانه وتعالى، لأن علاقة العلاقة الحقيقية ربنا ذكرها في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا من ضمن إلا دي وتواصل بالحق. قول الأذكار، أما بهزر معاك قول الأذكار الأول. معنى ده مهم جدا، لازم دايما تحط كده إيه قدامكم، تحط دايما الصحابة. لو الصحابي في المشهد ده في الموضوع بتاع اللي الصراع بتاع كل سبب، أنا فاكر مرة في يوم من الأيام كنت بصلي في المسجد، مش هقول اسمه يعني، مهم ليلة 27، هو في واحد بيحرجم طول الليالي بيعلق على الإمام ويتكلم على الإمام الأئمة وبتاع. فليلة 27 كاتب ورقة كده وبيديها لنا، هو أنا ممكن أساعد في الليلة النهاردة بركاتين، هو عاوز يصلي يعني يصلي ركعتين. خلينا نحسن الظن ان في ناس ما تبقاش فاهمة ان ده ضمار. احنا الحمد لله يعني من توفيق الله للمسجد هنا، ودي قاعدة في المسجد عشان لو في نيتك اي حاجة خلاص انت عرفت القاعدة ايه هي. السجادة دي اي حد بيطلبها ما بيشوفهاش، يعني اي حد عنده تشوف بيسخن بيراجع بياخد اجازة عشان في يوم من الايام يصلي هنا ينسى. واظن انتوا ايه شايفين سلوك اللي ايه، لا اما ربنا يحفظهم ويتركهم، لا اما اللي بيصلوا بيكم فوقات كتير جدا هم مش عارفين هيصلوا ازاي، ومين هيصلي الاول ومين هيصلي التاني ومين هيعمل كذا ومين هيعمل كذا. انت مش هتصلي النهارده حاضر، انت هتصلي النهارده حاضر، ومين هو فيهم؟ بس ليه؟ عشان هو من البدايه اتدرب على كده، موضوع الاذان خلاص والخناقه بتاعه الاذان، وعاوز اذن ومش عاوز اذن. تعالى هديكوا عرض، اللي هيأذن فرد في العشرة لمدة شهر بعد رمضان يجي يأذن نفس الفرد ده. يعني انت عاوز تأذن العصر؟ جميل، أذن العصر النهاردة، بس لمدة شهر تيجي تأذن العصر او تأذن في الحي بتاعك. هو دي التربية. لو انت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة على ان في واحد في البادية في الصحراء لوحده، يقول النبي فإذا جاء وقت الصلاة فقم فأذن، ويأذن في الصحراء، مين هيسمعه؟ مين هيسمعه؟ هيسمعه من أذن له. فاللي بيأذن في فرق إنك تكون إمام بتسمع الناس صوتك، وفي فرق إنك بتسمع الناس كلام ربنا، في فرق رهيب، في فرق من طول ما أنت بتصلي حاطط 3-4 كاميرات في وشك، وفي فرق ان في تسريب كده في حد بيصور كده ايه ليك، في فرق. عشان كده أنا بنصحكم حفاظا على الأئمة. أي إمام تلاقيه على النت ليه فيديو مرفوع وهو بيصلي والكاميرا في وشه ما تشيرش، من باب انك تحافظ عليه، مش هقولك اي حاجة تانية. الحاجات دي يا جماعة احنا عاوزين ندخل الجنة، مش عاوزين نتعب هنا ونلاقي هناك التعب راح. طب بعد شغال شغال شغال وفي الاخر خلاص انت كنت بتأذن عشان عاوز تسمع الناس صوتك، مش عاوز تعلن كلمة التوحيد وان يشهد ليك كل من يسمعك. الحاجات دي لازم هي اللي تشغلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. ليه في يوم الأيام بلال وهو أبو عبيدة بيتخانقوا مع بعض عاوزين نأذن، هو بلال ليه هو اللي مسكها على طول؟ اشمعنى؟ وأبو بكر بقى زعلان وبيقول له عمر من تعالى نكلم النبي، هو كل مرة بلال بلال بلال بلال بلال. فرجاء الحاجات دي لازم تحط الصحابة قدامك. الصحابة في المشهد ده كان هيحجز بالطريقة دي؟ الصحابية في المكان في الموضوع ده كانت هتحجز لأختها اللي جاية منين؟ جاي من محافظة تانية لسه جاي في الطريق، خلاص احجزي لي مش عارف يمين انا جاية، واخ ساب المكان، مين اللي احق بالمكان؟ انا حجزت المكان دلوقتي، مين اللي احق بيه؟ انا؟ هو عشان انا سجدت هنا بده مكاني؟ لا لا، ده في ناس بتنزل تنام، ينام وله خطيط قاعد صوت نومه واضح وراجل نايم خلاص، بس حاجزين فوق، مين بقى اللي بيحجز له؟ اخ ما شاء الله لا قوة الا بالله، قاعد بيختم كتاب الله. فخلي بالك والحاجات دي كلها ممكن تشوش جدا على الاجور. انا بصلي هنا دلوقتي وده مكاني، اذا نقت عاوز اجدد وضوئي، رجعت ورا اجدد وضوئي واجي. ده بقى هنا ناخد فيها حديث احق بمكانه. لكن رايح تودي زوجتك مش عارف فين وتجيب مش عارف فيه وتروح تجيب طلبات وتروح شغلك وتيجي وبعدين تقول لي ده مكاني، الحاجات دي كلها ايه؟ مخالفة جدا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فرجاء الكلام اللي احنا بنقوله ده لازم يتقلب لمعمولات، مش مجرد معلومة كده وخلاص. اتفقنا؟ الصحابي اللي معانا النهاردة هو اخو أمير رئيس الكتيبة اللي كانت على جبل الرماة في جبل أحد. مين اللي كان على جبل الرماة؟ وإخوة واعتكاف ومسجد ملتزمين، عبد الله بن جبير. لحقته عبد الله بن جبير رضي الله عنه، هو ده كان إيه؟ أمير، ده القائد على الكتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان في جبل كده اسمه جبل الرماة، فطلع ايه مجموعة كده حوالي 40 واحد ورقوا خان عليهم رئيس. مين هو؟ عبد الله بن جبير. قصتنا بقى هنتكلم عن مين؟ عن اخوه اللي هو مين؟ سعيد بن جبير، احسنتم، اللي هو التابعي، واخدين بالكم؟ ها مين؟ المطعم بن جبير، ده بتعكستها، جبير بن مطعم ولا مطعم بن جبير؟ هاتها من ورا كده. ها مين؟ يعني لو كنا قلنا عليها جوائز وبتاع كانت اسمه، كنت هقولها صح، اللي هو مين بقى؟ خوات ابن جبير. خوات ابن جبير رضي الله عنه. خوات ابن جبير ده صحابي موفق مسدد، كان النبي بيحبه جدا ويداعبه ويخصه، يخصه انه كان يركبه معاه الدابة، يخصه في التربية بطريقة معينة، وكان شخصية لطيفة جدا وكان فيه دعابة. لكن كان عنده فتنة، الفتنة دي كانت قبل الإسلام عالية جدا جدا جدا، وبعد الإسلام اهتز مرتين في الفتنة دي. وده ابتداء عشان نعرف ان الإسلام هو دين واقعي مش دين مثالي، دين بيخاطب الواقع. انت بشر وممكن تغلط وممكن يكون عندك شهوة وممكن يكون عندك فتنة وممكن يكون عندك بس. كانت فتنته فين؟ في النساء. خلاص، فكانت الفتنه دي كانت شديده جدا جدا عنده. سبحان ايه، هو يعني احيانا كده واحد يبقى اسمه كريم وهو كريم. خلاص، فهو خوات ده معناه في اللغه العربيه خوات يعني الجريء، ماشي. وهو كان جريء جدا جدا، كان جريء في الذنب ده قبل الإسلام وبعد الإسلام قاوم، بس كان في سرسبة أحيانا بتحصل، وكان جريء جدا في الدفاع عن دين الإسلام. ودي نقطة مهمة أوي، إن الإسلام مش ما بيلغيش طبع الإنسان ما لم يكن طبعه ده في إشكال شرعي، لكن بيوجه. عمر رضي الله عنه كان معروف عنه الشدة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال له نفسي مرة يا عمر أشوفك كده زي أبو عبيدة، قال له قاعد هادي كده بتقعد زي أبو عبيدة؟ قال له كده، قال له في يوم من الأيام قال له أضرب، دعنا أن أضرب عنق هذا الرجل يا رسول الله. يقول له إيه؟ أبو بكر عمره ما قالها، اشمعنى أنت؟ قال له كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الشدة نريد أن

التالي وهو مش مسلم، عشان ما فيش حد يقول لك يا اخي شوف يا اخي الصحابي يا اخي، لا وهو كافر ما كانش صحابي، كان في ايام الجاهليه كان الموضوع ده شغله قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين بقى الجاهليه كلها ايه يعني، ايه زيتنا في زيتهم في دقيقهم. فكان اخوات مفتون بالنساء، في يوم من الايام دخل السوق فوجد امراه بتبيع سمن، والسمن ده كان زمان زي جره كده وفيها الغطا بتاعها، فانت عاوز تشوف سمن تروح شايل الغطا وتبدا تدوق وكده. فهي البنت دي عجبته فبدا يحتال ازاي يوصل ليها. قال لها السمن ده مغشوش ولا سليم؟ قالت له لا السمن كويس. وهل تشوب الحر؟ لا يعني هل يعني واحده حره يعني هتبوظ السمن بتاعها وتغشه؟ كان زمان بقى ايام الجاهليه. فقال لها طيب انا ليا بعير سايبه في اسفل الوادي مش هنفع اخاف انه يشرد، فبس انا هنزل وانت تنزلي عشان ادوق البيه السمنه الاول، انا ما بشتريش لما ادوق. فهي نزلت، انت انت انت انت, انت ليك قصه سمن برضو، بس هو واضح ان هو حرقها يعني. ربنا يعافيك ويحفظك. فنزلت معاه، والجاهليه بقى ما كانش فيه بقى قصه محرم وخلي بالك والفتنه وبتاع، هم اصلا ايه يعني عادي الفتنه ما فيش بعيد يعني، مش حاجه مش بعيده يعني هم يعني. فلو وريني السم، فخدت هو ماسك السم فمسك الاول كده وراح فاتح وده واحده، اه ده مش صح ده تمام، راح مديها في ايديها والغطا في ايده، فهي ماسكه دلوقتي ليه السم. قال وريني التاني، فراح ماسك التاني كده راح مديها ايه السم والغطا في ايده، فبقت ايديها الاثنين ماسكه ايه، ده ماسكه ايه جره ودي جره، خلاص وفعل ما فعل. وهي ايه لو لا عارفه تقومه، ما هي لو عملت اي حاجه السمن هيقع وده مصدر ايه اكل عيش، خلاص وقضى ما قضى. ولذلك اي حد يكون مشغول بحاجه وبتاع ومهموم ومش سرحان وبتاع يقول لك ايه اشغل من ذات الناحيين بقى، ده مثل بقى خلاص عارف كده، ما بقى واحد ماسك قاعد بيلعب بلاي ستيشن والدراع ومامته قاعده تنادي عليه تنادي عليه تنادي، اهو ده اشغل من ذات الناحيين. فهو ده كان شخصيته اهي، تتخيل النمط بتاعه ده كان مقضيها ازاي، دي كانت جاهليته. خلاص ميزه المواقف اللي زي دي والقصص دي بتديك طاقه عاليه جدا، وفي امل انك مهما كنت خواتي أديب في فرصة أنك تكوني خوات ابن جبير رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه قيل بعد بيعة العقبة الثانية لأن أخوه حضرها بيعة العقبة. طبعا بيعة العقبة دي كان فيها إيه أربع خمس شروط كلهم إيه تمن الجنة، يمكن لو في وقت وبنتكلم فيها بعدين. هو بيحكي بقى حصل موقف أول ما أسلم، يعني بعد ما أسلم كده شوية وبتاع بقى وبتقولي أسلمت وهاجر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت بغي من بغايا الجاهلية وكانت لي خلة. طبعا دي ملهاش دعوة بإيه بأشغل من ذات الناحيين، ما قلت لك الدنيا كانت عنده إيه مفتوحة. فبيقول دي كانت إيه خلي في الجاهلية. قال فحجبني الإسلام عنها، هو بيقول بقى هي ظهرت لي كده فحجبني الإسلام عنها. سبحان الله، ودي نقطة مهمة جدا، انك لما بتدخل طريق ربنا الاختبارات بتيجي في البدايات وتيجي لك فين فين يا عمار، بتيجي في نقطة ضعفك وغالبا بتيجي في البداية. خلاص انت سبتها وخلاص ودخلت الاعتكاف وربنا رزقك وبتاع وعياط وبتاع وبكاء ومش عارف ايه وليلة 27 وليلة 29 وبتاع والكلام ده كله، وانت مستني بقى العيد بكرة ولا بعده، وتلاقي رسالة كده اسأل الله ان يتقبل مني ومنك، الصلاة النهاردة كانت جميلة جدا، انا مصلية معك في الصندرة النهاردة. فتخيل ان انت اصلا سايب، خلاص تيجي لك فين؟ تيجي لك برضه في الواسع، ما هتيجي لك برضه ايه؟ ما هي في شعرها بره هتخش لك هنا منتقبه. ما هو دايما الملتحي في الجامعه هيعاكس مين؟ هو

0: طبعا برضه يقول له لا خلينا في شيء كل واحد في مكانه خلاص، وهو بيديله يعني يعني بيطمعه يقول له ايه، طول ما هي منتقبه لا الذنب مش هيكون عالي، انت ما تروحش الناحيه التانيه ليه، هتهز اللحيه وسمت الملتزمين، لكن هنا زيتنا في دائنا والدنيا ايه كلها محصله بعضها. هو بيقول فحجبني الاسلام، الاسلام حجبني ولكن دعتني نفسي اليها، يعني الاسلام بيقول لي لا بس نفسي تقول لي يلا يا خوات ده لقطه. فهو سبحان الله بيحكي النزاع ده خلاص، هو يعني مش قادر بس برضه ايه نفسه تشد، الاسلام يقول ممنوع وهو عارف وحرام، لا يا عمي وبتاع ده انا وسط الاخوه والتزام وبتاع، وهو مكمل يقول فظللت والتفت اليها واسير. فهو قاعد عمال يبص وماشي ماشي ماشي، هو ماشي كانه بيقول لنفسه ايه لا ابعد، حتى ولو وشك ناحيه ثانيه وبيبص ابعد. فسبحان الله، ودي نقطه مهمه جدا في التوبه، لو لقيت نفسك بتشد وبتاع حاول تصعد الذنب عليك شويه، يعني انت مثلا يعني واقع في حاجه فكل شويه هي الموضوع بسهوله جدا، ايه اللي بيحصل وليكن الحوار كله على الواتس، فانت عاوز مش انت ما زالت نفسك بتشد بس الاسلام بيحجبك، فانت تعمل ايه ده ما تشيلش الواتس، ما ممكن تشيل رغم اللي انت عارف عادي جدا ما هتجيبك على الفيس، بس فكرة ان انت كأنك بتحط بينك وبين الذنب درجة وحاجز، الله مطلع على هذه المقاومة ويراك انك بتحاول ولو شبر تبعد، تعمل اشتراك بينك وبين حساب اخوك تقول له بقول لك ايه بص انا ساحنا على الفيس الواتس عندي بيعلق، فانا هعمل لك اللي ندخل احنا الاثنين مع بعض ويبقى نفس الحساب، فتبقى الآن طب ما هو كده انا لو عملت هيشوفني بتاع، فانت بتعمل ايه كده بتصعب على نفسك. فهو بدا يصعب على نفسه ماشي مش عاوز يوقف، قال فالتطمت بالجدار، بقول ايه وبقول فتلقاني الجدار فهمش وجهي. طب انا اروح اقول للنبي ايه، خلاص بقى ما تحكيش وبتاع والكلام ده كله، هو الاصل الحاجات اللي زي دي ما تتحكيش الا لو انت هتكمل ملتفت. احيانا في ذنب انت مش عارف تسيبه، طب اعمل ايه، خلاص بقى تروح تستشير حد عاقل حكيم فاهم في الشرع، كتوب يحب الخير لك ماشي، لكن ما تخشش كده في مع 20 واحد وتقول لي انا كنت بستشير، لا دي اسمها انك كده ايه بتنشر الذنب يعني. فهو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يديك قد ايه ان هو فعلا عنده ذنب وعنده حاجة جواه بس عاوز يدوس عليها، زي تلاقي شاب مثلا مبتلى بأي ذنب ما خفي أو ظاهر، فهو بيدوس قاعد يقاوم يقاوم يقاوم زي مرصد كده ما اتكلمنا عليه قبل كده، وهو بيدوس على الذنب بيحاول يشد ويضغط، فيروح له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، انت بقى لو مربي وجي قال لك يا شيخ انا كنت معاكم في الاعتكاف وفي حد كان نازل من الاعتكاف، او بلاش بتعود الاعتكاف دول، كان واحدة ماشية في الشارع فانا بصيت وبتاع وقعت مع السلم ونزلت مش عارف ايه ورجلي اتعورت وكده، تقول له ايه؟ واحد بيقول لك هقول له احسن، هاي واحد تاني تقول له ايه؟ في الجامع وتبص، يعني انت قلع عمران دي ما جابتش معك؟ يعني لغاية الساعة 3:30 و5 مفيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لا تعد، ان الله اذا اراد، اول حاجه قال له ان دي غلط، ده غلط تعملوش تاني، ثم اراد ان يهديه لانه واضح ان هو بيقاوم، قال له ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. فتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه طفى جواه ايه شعلة كده ونار، كان قلقان وبتاع، فأول حاجة اداله ليه؟ هو قال له إن دي عقوبة، خلي بالك، مش قال له لا عادي عارف الإخوة دي كلها كده، تعرف الشكل اللي تحت ده؟ لسه برضه واقع في مشكلة وكده وبتاع، لا ما تسهلش الذنب، أول حاجة لازم تقول له إن ده غلط. لكن الحمد لله إن هي جت على قد كده والأمور إيه؟ مشيت. كان في غزوة بدر رضي الله عنه من المشاركين، طلع غزوة بدر، وعشان تعرف مكانته، خلي بالك إحنا عندنا معلومة دلوقتي إن هو إيه؟ احيانا كده بتفلت منه حاجات، طبعا العرب يا جماعه ده كان مثل في العرب اشغل من ذات الناحيين. يعني تخيل ان الاخ ده معانا واحنا عارفين قصته القديمه، يعني عارفين الموقع بتاعه اللي كان مرفوع، واخدين بالكم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويردفه خلفه في بدر، يعني هو راكب النبي صلى الله عليه وسلم يركبه معاه. وانس كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا او غزوه كان كل يوم يردف صاحبا من اصحابه، يعني يركب حد معاه. ابن مندى ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف ما يقرب من 40 صحابي خلفه. شوف 40 واحد. جابر بتاع علم، النبي صلى الله عليه وسلم يديله علم. هو جابر بيقول انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مره وركبت معاه مره فاعطاني 70 مساله. وخد بالك يعني انت عاوز تخلص معاه حاجه فايه تاخده كده، مش مجرد احنا ايه معاذ بن جبل ده عالم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه يا معاذ اتدري ما حق لي الله على العباد وحق العباد على الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يجي ياخد ابن عباس شاب صغير وبتاع عايزين نرسخ عنده حاجه، فقال له يا غلام، ويدي له ايه حديث الغلام. والسويد بن الشريق بن سويد رضي الله عنه فبيقول ان ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم كأردفه خلفه، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيني من شعر اميه بن ابي الصبت، فيقول اديته بيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كمل، فيقول له واحد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كمل كمل كمل، قال حتى قرات عليه 100 بيت من الشعر. ودي تبقى فرصه مهمه جدا جدا انك تبعت معاني معينه في التربية والمعايشة. ولذلك الآباء اللي يقدر منكم يودي ابنه المدرسة، يودي الدرس بالعربية رايح جاي، دي فرصة مهمة جدا للتربية. شيخ بيحفظ حد بتاع أو يرجع الشيخ بيديته وبتاع يراجع معاه وهو مروح فيراجعوا مع بعض. الله يرحمه الشيخ الحويني كان ده هيجيره، يعني على طول كان أي حد بتاع كان إيه ينتقي كده المجموعة ويركبوا معاه ويخلص معاهم ايه ما يريد رحمة الله عليه. فكان في بدر هو هو ده ملمح انه شجاع. اخر حاجة هنختم بيها ونكمل قصته بكرة لان ليه قصة كده شيقة جدا، غزوة احد. غزوة احد هو بيحكي فيها موقف يقول ضحكت في موضع لا يضحك فيه احد ونمت في موضع لا ينام فيه احد. اقول لك انا ضحكت مرة في مكان ما ينفعش اضحك في الوقت ده، ايه اللي حصل؟ قصة طويلة قوي نهايتها ان اخوه عبد الله بن جبير مات في غزوة احد لما خالد بن الوليد حصل اللي حصل فمات رضي الله عنه. فبيقول فبقيت بطنه، بطن عبد الله بن جبير ده تقطعت وخرجت احشاؤه، فاردت ان ادفنه هعمل ايه؟ قال فاخذت احشاءه وارجعتها الى بطنه وحملته وقلت لرجل معي احمل معي، فخدته فلما أعدت أحشاه في بطنه سمع صوت، خلاص صوت بقى الأمعاء والحاجات دي تقول سمع صوت، ففزع صاحبي فطرح أخي وجري وهرول فضحكته. يعني سبحان الله تحس إنه هو إيه شخصية كده إيه غريبة، يعني شايل أخوه وبطنه مكشوفة وأحشاؤه ضيع وبتاع وهم، يعني الله بها عليم. بس سبحان الله بيقول ايه، فهو بيحكي بقى يقول لك فضحكت في موطن لا يضحك فيه أحد. وتحس قد ايه الشفافية والصدق مع نفسه. الشفافية هو بيحكي قصة البغي ده، لسه هيحكي قصة تانية خالص بتاع بكرة دي، ويحكي ده برضو المشهد ده عشان تعرف قد ايه ان هم عندهم شفافية وصدق. عارف لو انت والله انا الله يرحم اخويا تروح معيط، الله الله يرحمه او الاخوه اللي نزلوا الله يسهل لهم، والله لو شفت بطنه ورحت انا شايله بقى وتعبت، كان معايا واحد سمع صوت جري وانا طبعا اديتني شايل اخويا ويعيط. لكن هم عندهم ايه شفافيه، زي حذيفه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياتي بخبر القوم وهو معي رفيقي في الجنه، حذيفه بيقول ايه انا كنت بتلاشى ان انا ابص للنبي. عارف لو انت والله كان نفسي النبي يقول لهم يا حذيفه. لا هم عندهم صدق وشفية عالية جدا. فبيقول فلما هرول يعني فأنا شلته، بيقول لما فحطت له فإذا أنا بفارس من قريش رآني فشد الوتر الخاص بالرمح وأراد أن يرميني، فإذا أنا
1: يأخذني النعاس فأنام. أقول فنمت. قال فانتبهت فلم أرى. بقول فبعد كده صحيت ما لقيتوش. قال هذا فنت أخي إيه؟ ثم إيه؟ عدت. فبيقول بقى أنه إيه؟ أنه ضحك في موطن لا يضحك فيه أحد، ونمت في موطن لا ينام فيه أحد. ليه قصتين باين معانا قصة قد إيه تعرف أن الإنسان عنده بيكون صادق بإذن يقاوم يقاوم يقاوم إلى أن يصل، وقد إن المربي لما ربنا بيوفق له مربي يريد له الخير ويدله ويرشده بيعمل معاه إيه. والخلاصة من المجلسين دول إن شاء الله إذا تم غدا يعني هو معنى واحد، الصحابة في منهم كتير بدايتهم أصعب من بدايتنا بكتير، وفي منهم دخل الإسلام ومع النبي وعنده مشاكل أكتر من اللي عندك. يمكن الفرق الأساسي الجوهري هم كانوا بيتعاملوا بصدق مع المشكلة دي عشان يتخلصوا منها. الحاجة الأخيرة إن أنت لازم تقبل الناس حتى لو في حد وسطينا زي خوات ابن جبير. أحيانا لو إحنا لقينا كده أخ كده معاك بيصلي معاك في المسجد وبتاع عنده مشكلة زي خوات كده، تجي أنت معتكف ليه أصلا معاه، فتحس كده إن أنت عم أنت اللي جايبك يعني أنت مش عارف إيه والكلام ده كله. لا لا، هؤلاء قبلهم النبي بل وأردفهم خلفه، وكان مشرف بنفسه إن يساعده إنه يتخلص من المشكلة دي، وهنشوف إن شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، وعلى من كان لهم تبعا. أما بعد، لقاؤنا مع إمام مبارك مجمع على إمامته وجلالته في كل منحى من مناحي علوم الشريعة، هو العالم العابد الفقيه الحافظ المحدث الورع الزاهد المجاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل مبارك، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. المرء يحتار إذا أراد أن يتحدث عن هذا الجبل في العلم والخلق والعبادة، من أين نبدأ يا أبا عبد الرحمن؟ أنتكلم عن علمك؟ أم نتكلم عن عبادتك؟ أم نتكلم عن أخلاقك؟ من هو؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح، كان والده من الموالي الترك، وكانت أمه حرة خوارزمية، وكان يعمل عند رجل من همذان من تجارها. أبوه كان عبدا يخدم في بستان لتاجر من همذان، فقال له صاحب البستان يوما: يا مبارك، ائتني برمانة حامضة. أبو عبد الله كان عبدا خادما في بستان رمان، قال صاحب البستان يوما: يا مبارك، ائتني برمانة حامضة. فجاءه برمانة فإذا هي حلوة، قال: ائتني برمانة حامضة غيرها. فجاءه برمانة ثانية فإذا هي حلوة، فقال له مؤنبا وموبخا: أنت تعمل في هذا البستان منذ كذا وكذا ولا تعرف حلو الرمان من حامضه؟ هل عميت؟ تعمل منذ سنة تحرس حديقة الرمان، وأطلب منك مرة ومرة رمانة حامضة، وتأتيني بحلوة على غير طلبي؟ أما ذقت من الرمان شيئا؟ أما تعرف حلو الرمان من حامضه في هذا البستان الذي تحرسه منذ سنة؟ قال: وكيف أعرف وأنا لم أذق منه رمانة واحدة؟ قال: ولما؟ قال: لأنك لم تأذن لي. الله أكبر. فعجب صاحب البستان وصرف وسأل أصحابه فصدقوه، فأعجب بدينه وبورعه، وقال تعالى: يا مبارك، ابنتي خطابها كثر، فممن أزوجها؟ أشر علي. قال: اعلم أن اليهود يزوجون من أجل المال، يعتبر ابنته كأنه عنزة في بيته يسمنها، ومن دفع أكثر حملها. آباء كثيرون يفعلون كفعل اليهود، يأتيه الخاطب لا يسأله عن دينه ولا عن قرآنه ولا عن صلاته ولا عن أخلاقه، المهم: عندك شقة تمليك؟ طب إيجار قديم ولا جديد؟ طب هتفرش كم أوضة؟
طب عندك فلوس في البنك؟ طيب مرتبك كل شهر قد ايه؟ طب عندك سيارة ولا لا؟ وموديل ايه؟ مصيبة كبيرة، تعطي لحمك، تعطي عرضك لإنسان لا تعرف شيئا عن أخلاقه ولا عن دينه. هذا فعل اليهود، من دفع أكثر حمل العروس. قال: أعلم يا سيدي أن اليهود يزوجون من أجل المال والنصارى يزوجون من أجل الجمال. هي عايزة عريس شكله حلو جدا ومسمسم وعينه زرقاء وعنده قصة كل شوية تقع على عينه ويعملها كده، أهم حاجة يكون واد حلو. والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب في الجاهلية كانوا يزوجون من أجل الحسب، أنت ابن مين ومن عيلة مين. ونحن أمة نزوج من أجل الدين والخلق. فنظر صاحب البستان إلى زوجته وقال: والله ما لابنتنا زوج غيره. ثم أعتقه وزوجه من ابنته، فخرج من هذا الزواج المبارك إمام الدنيا في زمانه، عبد الله بن المبارك. الله أكبر. قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. شاب عنده دين وعنده أخلاق وعنده شقة أوضة وصالة ومرتبه يدوب يستره، ده كنز يا عم الحج. لا هدي البنت الواحد تاني عنده قصر بس لا يركع لله ركعة، هذا لا يساوي بعرة، هذا لا يساوي شراك نعل. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يتقوى بشواهده: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى عقل الوالد كيف اختار لابنته صاحب الخلق وصاحب الدين. ثم لمن نزوج بناتنا اليوم؟ والثمرة الأخيرة من هذا الموقف: لما زوج الرجل ابنته لرجل صالح، ما الذي نتج من هذه الزيجة المباركة؟ نتج رجل صالح، عبد الله بن المبارك، بلدة طيبة أخرجت شجرة طيبة نفعت الدنيا. زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك من امرأته يذكرنا بما فعله عمر بن الخطاب عندما زوج ولده عاصم من ابنة بائعة اللبن التقية، فأنجب منها فتاة سماها ليلى، فتزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت للدنيا عمر بن عبد العزيز. أحسنوا اختيار الرجال لبناتكم، فأنتم مسؤولون أيها الآباء عن هذا غدا. سبب هداية ابن المبارك: نشأ عبد الله ابن المبارك في يسر حال وفي غنى وفي رفاه، وكان في نفسه من هوى الشباب ما يوجد عند أطرابه، وكان يتقن العزف على العود، كان يعزف على العود ويتقن ذلك. وفي ليلة من الليالي بعد السهر واللعب والمرح مع الشراب، بعد سماع الغناء، بعد الدق على الطبول والعزف على الأعواد، بعد ليلة من هذه الليالي، رجع ابن المبارك في ساعة متأخرة من هذا المجلس إلى بيته، وفي الطريق سمع طفلا يقرأ في بيته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاهتز، رجف قلبه، قف شعره، وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب. وكسر العود وهجر أصحاب السوء وطلب العلم. آية واحدة، هذا الرجل تحول من السهر اللي فيه الشراب والمعازف والغناء بكلمة من كلام الله ببعض آية: ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فاهتز وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب. الدرس هنا: لا تقرأ القرآن كالببغاوات، لا تسمع القرآن بقلوب لاهية ساهية. تدبر القرآن يا عباد الله. الله أمرنا بالتدبر، قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، كيف طلب العلم؟ أئمة الدين جمعوا العلم باللحم والدم، أو تحسبون أن هؤلاء الأئمة جمعوا العلم تحت ظلال الأشجار المطلة على الأنهار وهم يقطفون الثمار؟ لا والله، دول سفوا التراب، جمعوه باللحم والدم. اسمع كيف جمع ابن المبارك العلم. طلب العلم وعمره 20 عاما. اطلب العلم. الشيخ حسن السكندري بتاع برنامج الكتاب بيقول كلمة بتعجبني قوي، يقول لك يعني ادخل الكتاب ولو شعرك شاب، اطلب العلم حتى لو عندك 70 سنة. ده انا لسه دلوقتي عندي 40 سنة مش حافظ غير الفتحة وسورة الاخلاص. ابدأ هتحفظ القرآن كله. اوعى يقعدك سنك عن طلب العلم، كن عالما او متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. طلب العلم وعمره 20 عاما، فأخذ عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأعمش، وأخذ عن أبي حنيفة ويعتبر من تلاميذ أبي حنيفة، وارتحل في طلب العلم إلى الحرمين والعراق والشام ومصر وخراسان، وحمل العلم عن 4000 شيخ. في النهاردة عالم على وجه الأرض جمع علمه عن 1000 شيخ بس، بلاش 1000، عن 100، بلاش عن 50. في النهاردة شيخ على وجه الأرض قاعد تحت أقدام 50 شيخ. شيخ إيه؟ شيخ يعني إمام؟ لا، ده مشايخه 4000. حمل العلم عن 4000 شيخ، وحمل علما غزيرا، فقد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20,000 حديث. ده مكتبة يا عم، ده جمع مشي على الأرض، إمام الدنيا. قدم الرشيد الرقة، الرئيس أمير المؤمنين، قدم الرقة فصادف مقدمه مقدم ابن المبارك، فلما رأى الناس ابن المبارك انجفلوا خلف ابن المبارك حتى تقطعت نعالهم وارتفع الغبار. الإمام ابن المبارك ماشي وموكب الريس ماشي، أول ما الناس شافوا الشيخ كله ساب الريس لوحده والتفوا حول الشيخ. فقالت أم ولد من زوجات الرشيد: من هذا الرجل الذي ترك الناس موكب الأمير والتفوا حوله؟ قال أحدهم: هذا إمام الدنيا، هذا عبد الله بن المبارك. قالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط. العلماء ملوك، العالم أحسن من 100 رئيس جمهورية. العلماء ملوك، الملوك سلطانهم على ظاهر الناس، والعلماء سلطانهم في قلوب الناس. تلاقي كده عالم ربنا وضعه للقبول، الناس نفسها تسلم عليه، صبره في طلب العلم وأنسه بطلب العلم. أقدم شيخ لقيه ابن المبارك هو الربيع بن أنس الخراساني، رحل إليه وبحث عنه فعلم أنه سجين، راح يتعلم من الإمام الربيع بن أنس. راح البلد قالوا: مدريتش، ده محبوس. ابن المبارك هيتجنن، هتفوت الفرصة دي ازاي؟ فتحايل حتى دخل السجن
وأخذ عنه نحو من 40 حديثا. يا نهار أبيض، سافر من بلده البلد تانية عشان يتعلم من الشيخ فلان، قالوا ده محبوس، عمل مشكلة عشان يخش معاه الحبس، وأخذ عنه 40 حديثا. الصبر ده، بقول لك الناس دول سفوا التراب في طلب العلم، مش النهاردة احنا قاعدين على النت كده تكة وضغطة وكذا وألفت خطبة ولا قال، ده بيجمع بينقل جهد غيره وخلاص. هؤلاء فعلا استحقوا الإمامة في الدين بصبرهم بطول عملهم في جمع العلم. سأله بعض أصحابه: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. ثم قال: أرجو أن تروني هكذا إلى أن أموت. فعلا طالب العلم لا يشبع أبدا أبدا، والعلم بحر ليس له ساحل، والعقلاء يطلبون العلم من المهد وإلى اللحد. ده مش حديث، حكمة طيبة. العقلاء يطلبون العلم من المهد وإلى اللحد. وكان يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ ما بتقعدش معنا كتير نتحدث ليه كده؟ بتقعد كتير في بيتك ليه؟ ألا تستوحش؟ قال: وكيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هقعد في مجالسكم مجالس الغيبة والنميمة؟ أنا أروح البيت أفتح سيرة النبي محمد وأتعلم، أروح أقرأ ترجمة الصديق وأعيش مع أبي بكر. قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة ومع التابعين، أنظر في كتبهم وفي آثارهم، ماذا أصنع بكم وأنتم تغتابون الناس؟ مجالسكم مجالس قيل وقال، سيبونا أقعد مع أصحاب النبي أتعلم وعيش معاهم. رزق حافظة أمينة، عنده كده عقل ذري ذكي يتوقد نباهة وذكاء. نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول: قال لي أبي: هذه الكتب التي شغلتك عنا لأحرقنها. قال: افعل إذا شئت فإنها كلها في صدري. قال له: كتبك دي بقى اللي دروشتك أنا هحرقها. قال له: احرقها يا حج على البركة، بس أنا حافظها كلها، كلها في صدري. وكان إذا فتح بابا من أبواب العلم لا يتركه حتى يتتبع فيه تفاصيل التفاصيل في التفاصيل إلى ما شاء الله. قال علي ابن الحسن ابن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك من المسجد بعد صلاة العشاء، فوقفنا على باب المسجد نتذاكر مسألة من مسائل العلم، فأخذ يحدثني وأحدثه ويحدثني وأحدثه حتى أذن لصلاة الصبح. ذكره الذهبي في السير. إيه ده؟ جمعة. سأله سؤال قاعد يجاوب ويفرع ويجاوب ويفرع، وقف على باب الجامع بعد العشاء لحد ما الفجر يدن. إمام الدنيا عبد الله بن المبارك أخلاقه. قال له رجل من بني هاشم: حدثني حديثا من أحاديث النبي. قال: لا. فلما قام الهاشمي ليركب سبقه ابن المبارك وأمسك له الدابة وهو إمام الدنيا وأركبه. قال: تفعل هذا معي ولا تعلمني شيئا من حديث النبي؟ قال: أذل لك بدني ولا أذل لك علمي. وعلى ما يبدو أنه لم يرى فيه أمارة طالب العلم، وكان الشيوخ في الماضي يختارون طلبة العلم لأن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. نفس الكليات الشرعية تعمل كشف كده، كشف خلق، كشف دين، كشف هيئة، مش أي حد يتعلم هذه العلوم. ما احنا ابتلينا بناس تحمل شهادات شرعية أحلت حراما وحربت حلالا وأخرجت فتاوي ذوات بلاوي. قال: أذل لك بدني ولا أذل لك علمي. عزة العالم، عزة العالم، شرف العلم،
عارفين أبو محمد الأعمش؟ كان عالم كبير، كان رابط قدام بيته كلب. أي طالب علم عايز يتعلم بقى يقعد كده يصبر لحد ما الكلب ينام، يجيب للكلب يجيب مثلا سندوتش مثلا بفتيك، يصبر الكلب شوية يعني لحد ويجري ياخد حديث أو اتنين ويمشي. ليه عملت كده؟ عشان اللي عايز علم هيصبر، هيسيب في التراب، اللي مش عايز على إيه البهدلة دي ويروح. وفي يوم وجد أبو محمد البيت قد امتلأ بطلبة العلم، قال: كيف دخلتم جميعا؟ قالوا: مات الكلب. قال: مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر؟ فابن المبارك كان كده. سئل بحضور سفيان بن عيينة فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. شفت الأدب، قاعد مع عالم كبير، فواحد سأله سؤال قال لهم: أنا مش من الأدب أتكلم والشيخ بتاعي موجود. النهاردة والله بتجد طويل بعلم ضعموس، والضعموس دويبة صغيرة، ضعموس في العلم، ولا عجبه الشيخ فلان ولا عجبه علان ولا عجبه علان، وهو لا يساوي شيئا في العلم. ابن المبارك واحد سأله في حضور سفيان قال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. أنا عندي أدب يا أخي، خلي عندك أدب، اسأل الشيخ ما هو موجود. مع أن سفيان سمع رجلا يقول له: حدثنا يا عالم المشرق، وابن المبارك جالس. فقال سفيان: ويحك، هذا ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. ومع كده لما ابن المبارك سئل في وجود سفيان قال: نهينا أن نتحدث عند أكابرنا. حضر مرة عند حماد بن زيد فقال أصحاب حماد: يا إمام، سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال ابن المبارك: كيف أحدثكم وشيخنا موجود؟ قال حماد: حدث يا أبا عبد الرحمن، أقسمت عليك أن تفعل. قال: خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد عن فلان عن فلان قال رسول الله، وحدث بكل الأحاديث التي رواها حماد الشيخ اللي قاعد. هذا أيضا من أدبه ومن أخلاقه مع العلماء، ورعه. اسمع دي بقى وركز وامسك أعصابك، ورعه. بلغ من ورعه أنه استعار قلما من رجل في الشام، كان مسافر يطلب العلم في الشام، بيكتب معلومة ما معهوش ألم، الحد يناولني ألم يا أخوانا، فواحد اداله ألم. فلما رجع إلى مرو إلى بلده وفتح المتاع وجد فيه القلم الذي استعاره من رجل في الشام، فصافر بعد إلى الشام وسأل عن الرجل ورد إليه القلم. الله أكبر. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. الورع ده، أسافر من بلد لبلد عشان أرجع ألم، ورع. اتقوا الشبهات، ده احنا في زمن أكل الناس فيه الحرام إلا من رحم الله، وتلطخت أموال الناس على الأقل بالشبه إلا من رحم الله. فاللهم اجعل رزقنا كله حلالا طيبا يا رب العالمين. عند موته أثناء عودته من الجهاد اشتهى سويقا شعير بيتعمل بطريقة معينة، فوجد السويق عند رجل يعمل للسلطان فأبى أن يشرب منه ومات على ذلك. شجاعته. ابن المبارك ما كانش عالم حبس نفسه بين الدفاتر والكتب وقعد في التكييف والأنوار يحدث وفقط، لا، كان عالما عاملا شجاعا مجاهدا بطلا ليثا جسورا، مش حبس نفسه بين الدفاتر. لم يكن عابدا ناسكا حبس نفسه في محرابه، أو عالما حبس نفسه بين الدفاتر، بل كان بطلا شجاعا يغزو في سبيل الله ويقاتل بنفسه، وكان حريصا جدا على أن يكون جهاده خفية، وإذا رآه أحد نهاه أن يحدث بما رأى ما دام أن ابن المبارك على قيد الحياة. روى الذهبي في السير عن عبد الله بن سنان قال: كنت مع ابن المبارك ومع معتمر ابن سليمان بطرسوس، فصاح الناس: النفير النفير، الجهاد في سبيل الله. ف
فخرج ابن المبارك مع المقاتلين، فلما اصطف الجيشان خرج علج من علوج الرومان وقال من للمبارزة، فخرج له مسلم فقتل، يعني المسلم، قال غيره، فخرج مسلم آخر فقتل، قال غيره، حتى قتل ستة، وأخذ يتبختر على حصانه ويقول من للمبارزة أيها المسلمون. فتلثم ابن المبارك وخرج له وقال لأصحابه يا فلان إن قتلت فافعلوا كذا وكذا وكذا، يوصي. ثم خرج للعلج وتبادل ضربات ثم قتله ابن المبارك. فكبر المسلمون وهم لا يعرفون الفارس الملثم، قال من غيره، فخرج رومي آخر فقتله ابن المبارك، قال وغيره، حتى قتل منهم ستة. ثم عاد وقال لأصحابه لا تحدثون أي أحد بهذا الذي عرفتموه ما دمت على قيد الحياة. بطل مجاهد، كرمه وجوده. كان ابن المبارك من التجار الكبار، له تجارة واسعة جدا وكان ينشط في القيام بها كما لو كان من أبناء الدنيا، من غير أن يعطله هذا عن العلم ولا عن العبادة ولا عن الجهاد في سبيل الله. قال له إمام الزهاد في زمانه الفضيل بن عياض، أنت تذكرنا يا ابن المبارك بالزهد وأنت تملك كذا وكذا وكذا، وتأتي بالتجارة من بلاد خراسان وتبيعها في الحرمين، أي زهد؟ قال يا أبا علي، إنما أفعل هذا لأصون به نفسي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي وأوسع به على إخواني. فقال الفضيل بن عياض ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ذا إن تم ذا. إيه معنى الزهد يا أخوانا؟ هل الزهد بلبس الخشن وأكل الدنيء من الطعام؟ لا، ممكن واحد يكون ساكن في قصر وأزهد من واحد عايش نايم على رصيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر، ليست الزهادة في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك. كان كريم جدا ابن المبارك. خذوا كده نموذجين من كرمه. الأول، قال المسيب بن واضح كنت عند ابن المبارك إذ كلموه في رجل يطلب في 700 درهم، واحد مديون ب700 درهم هيتسجن. فقالوا يا إمام أنت راجل كريم والراجل هيتحبس على 700 درهم. فكتب ابن المبارك إلى وكيله أعطي فلان 7000 درهم. فلما جاء الرجل بالورقة إلى الوكيل وسمع الوكيل حكايته قال إذن الورقة فيها غلط، الرجل مديون في 700، هو كاتب لي اديله 7000، اكيد في غلط. فذهب اليه وقال الرجل يطالب في 700 درهم وانت تأمرني ان اعطيه 7000. قال نعم اعطيه 7000. قال يا ابا عبد الرحمن ان الغلات قد فنيت، انت ضيعت ثروتك. قال ان كانت الغلات قد فنيت فان العمر يا بني ايضا قد فني. فلوس خلصت والعمر خلص. كانت الدنيا تحت حذائه، كان يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية، كانت الدنيا تحت نعله، كانت في يده لم تكن في قلبه. ونموذج ثاني، كان ابن المبارك يكثر من الذهاب إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، يعني في فندق، وكان فيها شاب إذا علم بمقدمه قام على خدمته وتعلم منه. قدم ابن المبارك مرة إلى الرقة قال أين فلان، فين الشاب الفلاني، قالوا محبوس في دين له. فذهب وسأل عن غريمه وقال أنا أوفيك الدين على شرط. قال ما هو؟ قال لا تخبره ولا تخبر أحدا بهذا حتى أموت. وأعطاه الثمن وقال اذهب الآن ليخرج من السجن.
ثم خرج ابن المبارك من البلد حتى لا يعلم به الشاب. خرج الشاب من السجن فعلم أن إمام الدنيا كان في الرقة وسأل عنه وسافر، فانطلق فلحق به في الطريق، فلما رآه ابن المبارك قال: أين كنت؟ سألت عنك. قال: أولا تدري يا إمام، سجنت في كذا وكذا من المال، وجاء رجل صالح فقضى عني الدين من غير أن أعرفه. قال: فاحمد الله عز وجل بإخلاص وكرم غير عادي. وفي الحديث: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ده لو واحد عملها النهاردة مع واحد كان فضحه لنسله لحفيده السابع، قال: فاكر يا واد لما طلعتك من السجن؟ فاكر يا واد لما جدي طلع جدك من الحبس؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ الله أكبر. كان إذا أراد الخروج للحج قال: يا أهل مرو سأخرج للحج، فمن أراد الصحبة فليخرج معي، فيخرج معه الناس. يقول: كل من كان معه مال فليجعله في هذا الصندوق، وننفق نفقة عامة على الجميع. اللي معاه 100 درهم يحطه غلبان، واللي معاه 100 دينار يحطه غلبان، بعد ما يحجه يقول لهم اشتروا التحف، يشتروا بقى الهدايا اللي يجيب عباية لزوجته، واللي يجيب غويشة لأمه، وبعد ما يخلصوا ويرجعوا للبلد يقول: بقيت هديتي لكم يا فلان. فيأتي الخادم بالصندوق ويفتحه ويعطي كل رجل سرته التي ودعها تركها في الصندوق وعليها اسمه، يقول: هذه هديتي لكم، كأنه حججهم كلهم على حسابه. هذا من جوده ومن كرمه أيضا رحمه الله ورضي عنه. خرج مرة مع بعض المتصوفة، خرج معهم يغزون بلدا من البلاد. قال: أعرف ورعكم. وطبعا متصوفة زمان كانوا مختلفين تماما عن بتوع الفتة بتوع النهاردة، كانوا على القرآن وعلى السنة. قال: أعلم الورع الذي أنتم عليه، وأعلم خوفكم من الله عز وجل. كل واحد فيكم يجعل ماله من مال في منديل ويلقي به في هذا الصندوق. فالرجل يضع 10 دراهم 20 درهم، وبعد الرجوع من الغزو يقول: هلموا نقتسم المال. فيقتسمون المال، فيعطي للرجل 100 دينار وقد وضع 10 دراهم. يقول: يا إمام، وضعت 10 دراهم

إذا عريت كساك، إذا احتجت عاد عليك بمعروفه. فعلم ابن المبارك بذلك، فبعث لجاره اليهودي 4000 دينار، وقال له 2000 للدار و2000 للجار، كلها لك وابقى في دارك. فأسلم اليهودي عندما رأى ذلك من ابن المبارك. ده العالم العامل، هذه أخلاق النبوة التي تربى عليها ابن المبارك رحمه الله ورضي عن عبادته. كان من فرسان النهار ومن رهبان الليل، صوام قوام، يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. روى الذهبي أن رجلا قال لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن كله في ركعة. قال: أما أنا فأعرف رجلا قام الليل كله بآية، كان يقرأ: ألهاكم التكاثر، ولا يستطيع أبدا أن يتجاوزها. قال الذهبي: يعني نفسه. وكان يجمع بين طلب العلم والعبادة، إذا كتب حديثا في الورق إلى أن يجف الحبر يترك الورقة يجف حبرها ويركع ركعتين لله، وأصحابه يكتبون ويتركون الأوراق تجف، ثم يخوضون في الغيبة والنميمة وفي القيل والقال. وكان خوفه من الله عز وجل عظيم عظيم، لدرجة أنه سئل عن رجلين، واحد مات شهيدا والآخر خوفه عظيم جدا من الله، أيهما أفضل؟ قال: شديد الخوف من الله أفضل. كان خوفه من ربه عظيم. رآه بعضهم عند زمزم يشرب ويقول: يا رب اللهم إن نبيك علمنا أن ماء زمزم لما شرب له، وإني أشرب لعطش يوم القيامة، ثم شرب ما شاء له الله أن يشرب. الله، انظروا إلى الزاهد المجاهد الخائف من الله. كان إذا تكلم عن النار بكى كالثور المنحور، لم يغتر بعمله، لم يغتر بعلمه. مر براهب عند مقبرة فقال: أيها الراهب، عندك كنز الرجال وكنز الأموال، قصور والرجال في المقابر، كنز الرجال وكنز الأموال. موته، قبل موته خذوا شيئا من أقواله. سئل ابن المبارك يوما: أيها الإمام، من الناس؟ من البني آدمين بجد؟ من الناس؟ قال العلماء، قالوا: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قالوا: فمن الغوغاء؟ قال: أتباع خزيمة، ده كان حاكم ظالم. قالوا: فمن السفلة؟ قال: الذين يبيعون الدين بالدنيا. سئل عن السيف الذي وقع بين الصحابة، رأيك إيه؟ سيدنا معاوية وسيدنا علي وهذه الحروب، رأيك إيه؟ قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون. إيه الأدب ده؟ إيه الأدب العالي ده؟ السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون. ومن كلامه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم. فالقرآن كلام الله عز وجل. وكان يحب النصح بالدعابة، ما كانش شيخ معقد ولا كشري، كان مرح. سأله رجل مرة: ما خير ما أعطي الإنسان؟ أفضل حاجة الإنسان ياخدها إيه؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قال: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. يموت بقى ويريحنا، اللي عنده عقل ولو صاحب ناس طيبين ولا عايز يسكت. قال: موت عاجل. وسئل مرة عن الدنيء من الناس، قالوا: من هو الدنيء من الناس؟ قال: الذي يذكر غلاء الأسعار عند أضيافه، يحط لك كده طبق مانجا ولك: يا عارف جبتها بكام دي؟ الأسعار مولعة، كل كل يا حاج كل، ده كيلو ب20 جنيه، ما تعرفش بقى. قالوا: ده من ده، هذا هو دنيء. سئل: من هو الدنيء من الناس؟ قال: الذي يذكر غلاء الأسعار عند

0: ضيوفه: ذهب رجل مرة إلي وقال: يا إمام، عندي قرحة في قدمي منذ 7 سنين، ذهبت إلى أطباء شتى بلا فائدة، هل عندك دواء؟ قال: نعم عندي. اذهب إلى مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء، فاحفر بئرا يشرب الناس منه، فإني أرجو أن ينبع الماء هناك فيشربون ويجف الماء الذي يخرج من ركبتك. ففعل فبرئ. داووا مرضاكم بالصدقة موته. قال ابن عساكر: لما نزل الموت بعبد الله بن المبارك كان في طريق عودته من الغزو، الله الشرف ده، رجع بغبار المعركة، نزل به الموت في الطريق عن عمر ناهز 63 عام. قال لخادمه: أي فلان، ضع رأسي على التراب. فبكى الخادم. قال: ما يبكيك يا بني؟ قال: أذكر ما كنت فيه من النعيم وأنت ذا تموت فقيرا غريبا؟ قال له: اسكت يا غلام، فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني حياة الأغنياء وأن يمتني موت الفقراء. وفي الحديث النبي كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكنة يعني ذل القلب بين يدي الله. وإلا فالنبي كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال له: اتعيط يا ابني، إن أنا غريب وما عنديش حاجة دلوقتي، أنا كنت بقول: يا رب أمتني فقيرا مسكينا. وعندما اشتدت عليه السكرات جعل رجل يلقنه الشهادة: يا ابن المبارك، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فابتسم وقال: أنت لست تحسن. ثم أخذ يعلمه، بيموت وبيعلم الناس. قال له: ما تسألش كده يا ابني، أنت لست تحسن يا هذا، إني أخاف أن تؤذي به، أن تؤذي مسلما بعدي. يا هذا، لقن المحتضر الشهادة، لقن المحتضر الشهادة، فإذا أنا قلت لا إله إلا الله ولم أحدث كلاما بعدها فاسكت، أما إذا قلتها وأحدثت كلاما بعدها فلقني الشهادة مرة أخرى. واحد بيموت من السنة، أيوة، تقول له: قل لا إله إلا الله، قل. والنبي قال: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له: إزاي؟ قال له: قل لا إله إلا الله، قالها ولم يتكلم بعدها خلصنا، أحدث كلاما آخر ألقنه مرة ثانية. وعند خروج الروح فتح عينيه وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ومات عن 63 سنة في رمضان وفي الثلث الأخير من الليل. الله الله، ويا لها من خاتمة، يا لها من خاتمة. نطق لا إله إلا الله بعد رجوعه من الغزو وفي رمضان وفي الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وفتح عينيه وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله. وفاضت روحه إلى باريها.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل، فمن يستنع له ويقاتل بالفعل له حالتين: إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا، وإما أن يغلب. انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوفوا دقة الأداء القرآني، لأن الذي يتكلم هو الله. نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل، أقول لك إيه: احضر لي أكرمك، إن حضرت إلي أكرمتك، فبمجرد الحضور يحصل الإكرام. إن حضرت إلي سأكرمك، يبقى الزمن متمادي شوية، مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه ايه شوية زمن تاني. يعني انت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ صحيتك، انما الاكرام يجي ايه بعدين. وان اطلت الزمن اكثر تقول ان حضرت الي فسوف اكرمك، يبقى كام مرحلة لترتب الجزاء على الفعل. جزاء يأتي، وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساعة، وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه سوف. كان المفروض إن يقول إيه؟ إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه؟ ولا سنؤتيه أجر؟ أم ألف سوف نؤتيه، مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم، فيغري الغير بأن إيه يعتنق. والذي يغلب أيضا يعلي كلمة الله، وإذا علت كلمة الله دعوة أو استدلالا من قتيل، يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من أحد يبقى حيروح لمين؟ لمن قتل او من ايه. ودي هتفضل ليوم القيامة ولا لا؟ يبقى لازم سوف الطويلة دي تيجي، كل مدة سوف دي حت ايه. وايضا فانك ستقرأ الاية قبل ان تقوم الساعة، فسوف مش هنقرأها كده برضو، يبقى دليل على ان في جزاء موصول لا مقطوع ولا ايه ولا ممنوع. يبقى الاداء القرآني اداء ايه محكم، اداء محكم. فسوف نؤتيه. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كتيرة يقولها، مرة يجيب أسلوب الإفراد، مرة يجيب أسلوب إيه الإفراد، ومرة يجيب أسلوب الجمع. وإحنا بنقول بقى إذا كما علمونا في النحو، يقول لك ده بتبقى النون لإيه للتعظيم، إنا نحن نزلنا، ما قالش انا نزلت، قال ايه ان نحن نزلنا، مش كده؟ وهو واحد. ام قال لك شوف كل شيء يكون نتيجة فعل من افعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي. ليه؟ لان الفعل حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو من عايز صفات كتير، قدرة للإبراز، علم لترتيب الله، تدبير،
2: حكمة بسط.
1: الله عايز ايه؟ عايز متعلق صفات ايه؟ صفات كتيرة. يقول نؤتيه
2: ان الصفات هتتكاتب عشان تعمل ايه؟ تعمل الخير.
1: تعمل. لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الافراد، انني انا الله، انني انا الله، وانا اخترتك يا موسى. فساعة يتكلم عن ذاته انما يتكلم بايه؟
2: بالوحدانية، ما تقولش بالافراد،
1: بالايه؟
2: بالوحدة.
1: وحينما يتكلم عن فعله يقول ايه؟ يقول يأتي بالجمع. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتيرة. يمكن انا حكيت لبعض اخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى: ألم ترى الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا. طب أنزل مش كان يناسبها إيه؟ أخرج. إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله، طب إيه دي مفردة ودي إيه؟ قال لك يا أخي بص كويس، لأن ساعة قال أنزل من السماء ماء لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر، إنما ساعة نزل المطر جه واحد إيه حرست، وواحد إيه بزر، وواحد راوي، وواحد قعد يسبه، يعني عملية من إيه؟ من أسباب خلقه. فلم يهضم الله خلقه فقال أنزل من السماء ماء، وبعدين أنا وخلقي عملنا إيه؟ أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يبقى إذن دي مسألة لازم نتنبه إلى أن الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها إيه؟ نؤتيه أجرا عظيما، نؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله أثرا وقوة. عيل صغير يضرب ولد ألم، شاب يضرب أي راجل يضرب ألم، يبقى الفعل بيتناسب مع مين؟ مع فاعله. قوة وإيه؟ قوة وأثرا، قوة وإيه؟ فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيرك يبقى هيعطيك أجر على إيه؟ على أجره. إنما طب إذا كان اللي يعطي ربنا يبقى يعطي الأجر على إيه؟ يبقى إذا لازم يقول أجر عظيم قوي. أجر إيه؟ أجر عظيم. نيجي هنا نقول له ما هو الأجر أولا؟ قابل المنفعة. في فرق بين الأجر والثمن. الثمن مقابل الرقبة العين، إنما الأجر مقابل الإيه؟ المنفعة. أنا اشتريت دي يبقى ثمن، إنما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وانا قد تنتفع به بس. طب الحكاية دي اجر ولا تمن؟ ام قال لك لا انا ما تمنتش اللي مقابل ده، انا شفت عمله ايه، فانا خدت اثر العمل بتاعه، خدت ايه اثر العمل بتاعه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيسميه ايه؟ بيسميه ايه؟ اجر، اجرا عظيما. بعد ان يشرح هذه المسألة يقول ما يجب أن تتعجب معي لماذا لا نقاتل في سبيل الله. أنت تقول هذه الكلمة وما لك ألا تفعل كذا؟ ما لك يعني ما بك؟ إيه اللي واقف عندك في إنك ما تفعلش؟ فكأن المسألة دي بيوحي بها الطبع وتوحي بها الإيه العقل أن ينفعل، فإذا ما فعلتهاش تبقى حاجة غريبة أوي. طب وانتوا ليه ما تقتلوش في سبيل الله؟ ده الحكاية دي حلوة أوي في سبيل الله، مدام حتديكوا الإيه النتائج الحلوة دي، يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. تقاتلوا في سبيل الله احنا قلنا ان ده لتعلي كلمته، ومرة يجي مع اعلاء الكلمة ان تقف بجانب المستضعف الذي اوذي بسبب دينه. يبقى في حاجتين اتنين. فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين؟ يعني حتى يا اخي ما كانش كده انسانية بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول، ده انت يجب انك انت ايه تقاتل في سبيل انك انت تخلصهم من الايه لأن كنهم صابرين على الإيمان مع هذا العذاب دليل على إيه؟ على قوة الإيمان. يبقى دول حقيقين بأنك أنت تدافع عنهم ولا لأ وتخلصهم ولا لأ. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديني في أسلوب تعجب: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. فكأن منطق العقل ومنطق العاطفة ومنطق التقديم تحكم أن تقاتل، فإن لم تقاتل يبقى دي مسألة عايزة إيه؟ نبحث. ولذلك ساعة ما ربنا يطرح القضية مثل هذه بيطرحها على أنها دي الناس يستوون في أنها تكون، يبقى العجيب في أن لا تكون. ولذلك هناك يقول: كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا الحكاية دي، بتكفروا بربنا إزاي؟ إيه يعني الحكاية بتاعت كفر بربنا؟ أكيد دي مسألة إيه؟ مسألة عجيبة لا تدخله في العقل. فقولوا لنا انتم بتكفروا بربنا ازاي؟ دي ايه الحكايه دي؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. شوف كلمه المستضعفين، وبعدين يجيب من الرجال والرجل في المفروض فيه الايه؟ ما القوه. شوف بقى الظرف الذي يجعل الرجل مستضعفا. يبقى اللي يجي بعده اشد ولا لا؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني بلغ من ظلمه وبلغ من اضطهاد الكفار له أن يدعو الله أن يعمل لهم إيه؟ يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها. أولا ما هي القرية؟ القرية مكة. طب وإيه قصة دول؟ قال لك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم، فممنوعين من أن يهاجروا وظلوا على دينهم، فبقوا إيه؟ مستضعفين. مستضعفين دولي رجال ونساء وولدان. كلمة ولدان يدل على أن الاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس، حتى ما رحمش الولدان. طب الولدان دول إيه ذنبهم؟ الولدان، طب أنت للرجال ونساء لأنهم اعتنقوا، إنما ده دول لسه ما مما يدل على شراسة إيه؟ الاضطهاد. فبيقول لهم: ما لكم إيه؟ لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الإيه؟ من الرجال والنساء والولدان. طيب لما استضعفوا دول قالوا ايه؟ قالوا: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهله واجعل لنا من لدنك وليا. العبارة حتى عبارة الدعاء تدل مش على انهم هيخرجوا، على انهم برضو اللي هيظل منهم هيجي لهم ولي يلي امرهم من المسلمين. فكأنها اوحت لنا بانه سيوجد فتح لمكة، هيبقى في فتح ايه؟ فتح في مكة. وقد كان الجماعة المستضعفين دول مثلا واحد اسمه سلمة ابن هشام مش قادر يهاجر، واحد اسمه الوليد ابن الوليد مثلا، واحد اسمه عياش ابن ابي ربيعة مش قادر يهاجر، واحد اسمه ابو جندل ابن سهيل مش قادر يهاجر. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: لقد كنت انا وامي من هؤلاء المستضعفين. سيدنا العباس يقول: انا وام برضو من المستضعفين، مضيعين علينا مش قادرين نخرج، عايزين نخرج مش عارفين ايه، مش عارفين نخرج. ده كلام على مثل هؤلاء. يبقى كان يجب على ايه؟ بيحنن عليهم قلب اخوانهم المؤمنين، بيهيج الحميه فيهم علشان ايه؟ يقاتلوا في سبيل. وما لكم ايه؟ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. بالله لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان، ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان، علشان خاطر ايه بقى؟ الولدان بيدعوا رخرين، ما دام الولدان يدعوا يبقى دليل على ان ايه المسألة، يعني مش لما يجوا يضطهدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالوا انتوا النحياد وحنضطهد مثلا دول، لا بياخدوهم ويا بعض كده. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكة
2: وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد، فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان، يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. رجل طاغوت، رجلان رجال طاغوت، وقلنا أولياؤهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم، يبقى جماعة ولا لا؟ الطاغوت، يبقى بيطلق على المفرد وعلى الايه وعلى الجمع. وقلنا أهو الشيطان يصح، أهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم، أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره، كل ده جائز، اسمه ايه؟ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مرة الأسلوب القرآني ما يجيبش كده، يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، أهذه يقاتل في ايه؟ سبيل الله، وأخرى كافرة. الله، شوف بقى المقابل هنا، بقى هنا الذين آمنوا يقاتلون في ايه؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ هنا آمنوا وهنا ايه؟ كفر، مقابل ولا لا؟ طيب هنا الله وهنا ايه؟ طيب كلام سليم قوي، الحكاية دي مقابل دي كلام. إنما قد كان لكم آية في حجيبة في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كان لو عايز التقابل يقاتل في سبيله الطاغوت، مش كده ولا لا؟ أم قال لا وأخرى كافرة؟ الله، طب ده ما قالش الأولى مؤمنة، يبقى لو كان فيه تقابل يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة وأخرى ايه؟ وخلاص ودين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت، وتبقى برضو المقابل ولا لا؟ هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه، بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الجازية فيها ايه. قالك بعد الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا مشي ولا مش مشي، مقابلات. طيب لو قال مثلا في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، زي القرآن ما قال، ولا نقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وما نجيبش في سبيل الطاغوت، نجيب الكافرين، لأن الكافر مفهوم أنه إيه؟ قال لك إذا ذكرت في الثانية مقابل محذوف من الأولى، أو حذفت من الأولى مقابل محذوف ثانية، بيسموه في الأسلوب البياني احتباك. إزاي؟ أم قال لك لقد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة إيه؟ وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل مين؟ طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها إيه؟ الله، هاتها بقى كده كلها التركيبة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، يبقى الكلام ماشي كله ولا لا؟ أم جه لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة إيه؟ سب مؤمنة، وقال تقاتل في سبيل الله، هنعرف إنها المؤمنة ولا لا؟ عم ردها بالعقل، عشان ربنا بيحرك عقولنا، علشان ايه؟ ما يدلناش المسائل على طرف السمان، بل عشان نشغل ايه؟ شغل فكرنا، مش مسألة كده يعني كده صب لا. يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، ما قالش مؤمنة. لما جيت في المقابل ها وأخرى ايه؟ كافرة، ما قالش تقاتل في سبيل الطاغوت، فكأن في سبيل الطاغوت المحذوفة دي أخذناها من مقابلها في الأولى في سبيل الله، ومؤمنة الأولى دي خدناها من مين؟ من المقابل بتاع إيه؟ شوف الايه شوف الاسلوب بقى. يبقى الايه بقى اهي لو في غير القران قال قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره تقاتل في سبيل الطاغوت. كلام مقابل ولا لا؟ هو سب مؤمنه في الايه الاولى. طب ويستدل عليها بايه؟ بكافره. تبقى الاولى هنعرف انها مين؟ مؤمن. طب وفي الثاني قال في سبيل الله وقال دكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت، تبقى ناخد الثانية من في سبيل الطاغوت. فأخذنا في الأولى مؤمنة من مقابل في الثانية إيه؟ كافرة. وأخذنا في إيه؟ في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الأولى في سبيل الله. يسموه ده إيه؟ احتباك. احتباك إنك أنت تحذف من الأول ما يدل عليه الثاني وتحذف من الثاني ما يدل عليه الأول عشان ما تبقاش العملية فيها إيه؟ تكرار. وعشان تعرف أنه إذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن، إذا قيل في سبيل الطاغوت يبقى إيه؟ يبقى كافر. قضية إيمانية. نعم. فقاتلوا أولياء الشيطان. أولياء الشيطان النصراء بتوع اللي بينفخوا مبادئه، مش كده؟ اللي بينصرهم وسوسته في نفوسهم عشان يعملوه على الناس، دول اولياء مين؟ لان الشيطان زي ما قلنا سابقا حينما حصل الحوار بينه وبين خالقه قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين، مش كده؟ قال له ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين، بس يعني قال له الا عبادك اللي انت عايزه ما اقدرش عليه، الا عبادك منهم الايه اللي انت عايزه انت ما اقدرش عليه. دي علشان تدلنا على ان المعركه ليست بين ابليس وبين الله، فتعالى الله ان يدخل معه احد في معركه. ده المعركه بين ابليس وبين مين؟ وبين الخايبين من الخلق، مش كده ولا لا؟ يبقى لما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين دل على أنه عرف كيف يقسم، عرف كيف يقسم. لأن لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يقدرش يهاوم ناحية واحد، إنما كن ربنا عزيز عن خلقه، اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش يؤمنش، من هنا دخل الشيطان. يبقى دخل الشيطان من إيه؟ من عزتك عن خلقك. إنما أنت لو عايزهم بدليل إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش عليهم. يبقى دخل الشيطان على هذه من باب إيه؟ بعزتك. وبرضو دلوا على أن يعني واخد باله ودارس المسألة، قال له إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، إذن الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج، لأن اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريد شيطانا، ده ربنا يكفينا شره هو. يبقى مريح مين؟ مريح الشيطان. يبقى مدام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا؟ يبقى وليه ولا لا؟ يبقى اولياء الشيطان كل مخالفين للمنهج دول بيبقوا مين؟ نصراء مين؟ نصراء الشيطان. قاتلوا اولياء الشيطان اللي بين بعض موالاه، ده ينصر ده وينصر ده. قال ولا يهمنكم شيء، لان الشيطان ضعيف وكيده ضعيف. ليه؟ قالوا لانه لما بيكيد الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه، لما تقابل كيد الشيطان يقابل كيد ربه، يبقى ايه؟ يبقى ضعيف قوي، عال قوي. ولانه ملوش سلطان يقهر قالبك على فعل، يعني يرغبك على ان تفعل، ولا لوش حجه يقنعك. الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره. واحد يمسك لك مسدس يقول لك ابن اللي اثبت لي، يبقى قهر ايه؟ قالبك. انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني؟ ايه دي مش ممكنه. يبقى اذن المتجبر يستطيع ان يقهر ايه؟ يقهر القالب، انما ما يقدرش يقهر مين؟ القلب. اما اللي يقهر القلب مين؟ الحجة والبرهان يقنعني. اذا فالاولاني يجعلني افعل الفعل وانا كاره، اللي بيديني حجة بفعل الفعل وانا ايه؟ محب، بيقنعني افعلني مش بيرغمني ان انا افعل. يبقى اذا الاول يبقى قوة
3: والثاني يبقى ايه؟ حجة. مفهوم؟ فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرف ان الشيطان ده ضعيف جدا، لانه لا له قوة يرغمك
2: لما تحرم منه تقول لا مش عامل، مش هيجي لقلبك يقولك لا لازم تعمل،
3: ما عندوش دي ولا عندوش حجة يقنعك لتفعل. يبقى ضعيف ولا ما ضعيفش؟ اما ايه الحكاية؟ قال انتم من الغفلة بتاعتكم وحبكم للشهوة زي ما قلنا زمان على تشويرة بالشيطان، مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم، الحكاية ايه؟ بيشور لكم. ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش لي عليكم سلطان، لا سلطان قدرة ارغمكم على فعلكم بالقلب ولا سلطان حجة ارغمكم على ان تفعلوا بالقلب. وما كان لي عليكم من ايه؟
2: ادي كيده ضعيفة.
3: الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه. طب انتوا اللي خايبين، طب انا اعمل ايه؟ مش كده ولا يبقى كيد الشيطان ايه؟ طب ما هو الكيد بقى، ما هو الكيد؟ الكيد هو محاولة افساد الحال بالاحتيال. شوف ازاي في واحد يفسد الحال انما مش بحيلة، عايز انما واحد عايز يفسدها بحيث انك انت لما تيجي تمسكه تقول له انت فسدت، تقول ابدا انا ما عملتش اي حاجه، يجي كده ويعمل حاجه في الخفيه كده في الميكروفون نيجي نتكلم ما اتكلمش كده ولا. يبقى ده ايه؟ افسد الحاله بايه؟ هذا هو الكيد. وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف، لان القوي يواجه
2: ما يكدش.
3: قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف ايه، يبقى معناه ايه؟ ها؟ هو فيه احتيال لافساد الحال، لكن بايه؟ باحتيال، فيه عمل لافساد الحال باحتيال، لانه ما يقدرش يواجه. انما القوي ما يعملش الحكاية دي. اللي بيقتل واحد زي ما قلنا مثلا، حتى اللي بيقتله كده مواجه، نقول له ده انت خايف، ده انت اثبتت بجرأتك على قتلك انك لا تطيق حياته،
2: ما تقدرش على حياته.
3: انما كانت الرجوله تقول لا خليه وانا قدامه اللي ما نشوف هيعمل ايه. ادي الشطاره مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كده الشيطان جاء ضعيف من ايه؟ من انه لا يملك قوه يقهر بها قالبا ولا يملك حجه يقهر بها قلبا ليقنعك. خلاص، يبقى هو بيشور وانت بتيجي. يبقى الكيد يبقى لما يكون فيه ايه؟ فيه احتيال. لا يحتال الا مين؟ الا الضعيف على الاول. ساعة كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه اكتر. كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه ايه؟ اكتر. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ده المرء احسن من الراجل والمش عارف ايه، لان ربنا بيقول ان كيدهن ايه؟ طب ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. الله، طب ما هو كده، والا تبقى ايه بتكيد ليه؟
2: ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهه.
3: ولذلك يقول لك ايه الشاعر العربي حب يبرز هذا المعنى ابراز عشان ما تستعجبوش، ام قال لك وضعيفته فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. لان الضعيف ساعه ما يمسك الخصم بتاعه مره والظروف تمكنه منه يقول لك يا خراب انا سيبه، ده لو سيبته هيعمل فيها اللي بينعمل، هي بقى دي. انما القوي يمسكه وبعدين يقول طب وعلي ما خليه ونعمل حاجه تانية اضربه على راسه. يبقى اذا ان كان الكيد عظيم يبقى الضعف ايه؟ الضعف اعظم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا لانه لا قدره له فيكره الايه؟ القالب، ولا حجة له فيكره الايه؟ فيقنع القلب. ألم ترى، ومرت ألم ترى دي كثير، وقلنا أن ساعتها يقول الله ألم ترى، يعني معناها إن كانت مرئية في زمنها تبقى تعمل على حقيقته، وإن كانت غير مرئية يبقى ألم تعلم، ولكن العلم بإخبار الله أصدق من الايه؟ من العلم. ألم ترى إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حين يقول الحق كفوا أيديكم لا بد أن تكون بوادر مد الأيدي موجودة، وإلا فواحد لمد إيده ولا حاجة تقول له كف إيدك، كل
1: مش كفيله. يبقى بوادر مد الايد ايه موجود. طيب كفوا ايديكم. وما دام كفوا ايديكم والكلام هنا في القتال يبقى كفوا ايدكم عن مين؟ يبقى الكلام في القتال. كفوا ايه ايديكم عن الايه؟ عن القتال. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. الكلام اتضح ولا لا؟ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم. لا يقال كفوا ايديكم الا وقد بدرت بوادر تثبت ان فيه عمليه مد. ابلع عمليه مد الايد. مد الايد هنا ونحن بصدد القتال يبقى للقتال ولا لا؟ بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل قال فلما كتب عليهم القتال. اذا فقد قيل لهم كفوا ايديكم لان بوادر مد الايدي للقتال قد ظهرت منهم، اما قولا بان يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل، واما فعلا بان تهيئوا لعملية. فالرسول يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال دلت على ان زمنين لصدر هذه الآية، زمن قيل لهم كفوا ايديكم وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم من دي ايه؟ نفهم انهم كانوا عندهم بوادر لمد الايدي الى القتال قبل ان يكتب عليهم القتال، قبل ان يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده؟ طيب. طب إيه قال لك دول مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الاسود ده من قبيله كنده وسعد بن ابي وقاص، ودول قالوا له يا رسول الله احنا مضطهدين في مكه ولازم نقاتل الناس دول وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بقتال، انا لم امر بقتال. لو كانت المساله كده كان بمجرد انه هم اللي بيقولوا كان يقول لهم يلا. لا ده دليل على انه ايه؟ منتظر امر السماء، لسه ما امرتش بالايه؟ بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال في بدر واحد بقوا يملصوا شويه كده زي الجماعه الاولانيين اللي قلناهم امبارح لما كتب عليهم القتال وبعدين قال لهم ان الله مبتليكم ويقعد مش عارف ايه الى اخره. طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه من الله. ليه؟ طب دول مؤمنين واعلام زي ابن عوف والتاني والتالت وبتاع، يبقى يعني هم خافوا الناس دي ايه؟ يعني رجعوا في الايمان ولا لا؟ قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله، وخصوصا ان هو اللي كان طالب مش كده؟ ما هم برضه اللي كنا بنقول عليهم امبارح هم اللي كانوا طالبين ولا لا؟ بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المساله بقى امام الايه؟ امام الامر التطبيقي، يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين؟ وهل منع الله ان اغيار تاتي على المؤمن؟ ما ربنا ما منعش دي، لانه ما دام ليس رسولا ولا معصوما ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، لانني لم ادعي ان صحابيا معصوم. ما دام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لا؟ وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله اشياء في راسه ويقف موقف معاه جايز. ذكر ما اقول لك مثلا فلان عملت كذا وفلان عمل كذا، نقول له طب وماله يا سيدي؟ ايه اللي جرى؟ ما يجراش حاجه ابدا. ليه؟ لان ما حدش قال ان دول معصومين، وما دام مش معصومين يتاتى منهم هذا. فلما يجوا يقول يخشون ايه؟ اذا فريق منهم مش كلهم بقى. وشوف بقى شوف ادب الاداء، ما قالش فلان ولا فلان ولا علان ولا اذا فريق منهم، كل واحد يدورها بقى على نفسه. ما قلناش لا فلان ولا ايه؟ ولا فلان ولا ايه ولا فلان. دي عملية ايه؟ عملية ستر الهنا للعبد، عملية ستر الايه. ومدام ستر الهنا للعبد من رب، يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه. ولذلك احنا قلنا ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس يبقى ده معناها ايه؟ ده تكريم للناس جميعا. لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس، أتحب أن يطلع الناس على غيبك؟ يبقى أنت لما تشوف ربنا ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك، تبقى تعرف أن دي إيه؟ دي نعمة ورحمة. ليه؟ لأن الإنسان ابن أغيار،
2: مش صح ان واحد عمل في الظرف وانت بدك تخلص منه وبدك كره ساعة ما تشوفه.
3: لو اطلعه الله على ما في قلبك او اطلعك على ما في قلبك ماذا يكون الموقف؟ الدنيا كلها تتلخبط في بعضها وتبقى معجنة في الكون. لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلق، وبعدين يحب اللي يستر، تبقى بتعصاه ويحب اللي يستر عليه. وقول اوعوا تتتبع بالله نلاقي رب زي ده ازاي؟ ازاي يعني ازاي؟ شيء عجيب والله. قال لي الا بقى تبقى عاصيه ويحب من يستر عليك. يقول لك اوعى تتتبع عورات الناس، ما دام عندهم لسه شويه حياه ومستترون في اسنائهم خليهم مستترين. ليه؟ احسن يفقدهم. مش كده ولا لا؟ يبقى بيرحم المجتمع ولا لا؟ بيرحم الايه؟ بيرحم. ولكن من خيبة الناس تلح على ان تعلم الغيب، وتروح لده تقول له هيبقى ايه بكره، شوفني الطالع مش عارف ايه واعمل لي ايه. يا راجل ده نعمة ربنا انه ستر الغيب، ما تخليه خليه كده هو مستور، لان هي دي النعمة. لا، فالحق سبحانه وتعالى يقول اذا فريق منهم، ايه كلمة اذا فريق منهم؟ يخشون الناس كخشية الله او اشد. طب الواحد بيخشى الله ليه؟ ام قال لك المسألة بقى في القتال والقتل والعملية دي الواحد يخاف من الموت فيخشى الله من الموت، يعني على انه ياخده وبعدين يوديه لايه؟ لعمل ويلاقي الحكام، يبقى الواحد خايف اول حكاية. ولذلك قال ايه؟ ويكره الحق يعني الموت، فزعل منه قال له ازاي وتكره الحق؟ قال له يكره الموت ومن منا يحبه. خلاص كده. طب اشمعنى بيخشى الناس؟ ام قال لك لان الله حين يميت بدون هدم بنية، ولكن دول لما يقابلوه هيقطعوه ويقعدوا يمثلوا بيه، يبقى الخوف منه اكتر، يبقى الخوف من الناس. الخوف من مين؟ لكن بقى استحضر الجزاء على هذه، ولما تستحضر الجزاء على هذه تهون العملية. ايه؟ تهون العملية معاك. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ طب ده انتوا كنتوا عايزين تقتلهم قبل ما ينكتب، عشان تعرف النفس الايه؟ البشرية، حين تكون بمنأى عن الشيء تتمنى، ولما يبقى تبقى تعبان. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا ترى هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتال لكذا ولكذا ولكذا، ولا يعني معناه انهم بيقولوا يا رب ليه ابتليتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه وهو الى اخره في ساعة الخوف من الايه؟ من لقاء المعارك. لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب؟ يعني تخلينا ايه؟ نموت حتف انفنا، يعني نموت بايدك، ما نموتش بايد مين؟ ما نموتش بايد الايه العدل. وكلمة الى اجل قريب بيدلك على ان كل واحد منهم فاهم ان حيموت، مش معنى ذلك انه يريد ان يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيخلد، لا، احنا فاهمين اننا عن ايه؟ ان الى اجل ايه قريب. قل قريب ليه بقى واخركم ليه؟ حبا في الدنيا وفي متاعها، إن متاع الدنيا قليل، لا يجب أن يحرص عليه حرص يمنعكم أنكم تروحوا إيه؟ تقتلوا. لأنك أنت لو ما روح لو ما تقتلت، طب ده القتل ده يا أخي عملية، شوف بس الفكرة فيها، كلكم تموتون، حد مش هيموت؟ طب عال قوي ونموت وبعدين يجازينا ربنا على إيه؟ عملنا. طب اللي بينقتل هيجازيه على عمله الأولاني ويديله حاجة تانية قبل الموت؟ الله، يبقى مات بثمن جديد ولا لا؟ يبقى نقول له حظ بقى، يبقى المقتول لان كلهم هياخدوا على عملهم، وبعدين التاني اللي عمل ولا قتلش هيموت، والتاني هينقتل هياخد ايه؟ الشهاده، واللي مش يبقى خد حاجه زايده ولا لا؟ يبقى من المحظوظ بقى، يبقى من المحظوظ اللي اتقتل كده. يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقول اليه ان قتلت في الايه؟ الحق. ليه؟ ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل هنخلد كان يبقى كويس، انما طب ما احنا هنموت، طب لما نموت بثمن زائد، نموت بايه؟ بثمن زائد عن عملنا، يبقى حاجه جديده ولا لا؟ يبقى تربيب للايه؟ للفايدة. ولذلك ايه؟ ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان. لو كانت الحياة تبقى لواحد يعني حي كان يبقى اضل ناس فيني الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب. لكن المسألة مش كده. ولو ان الحياة تبقى لايه؟ لحي لوجدنا اضلنا منهم الشجعان. يبقوا خايبين قوي. طب وراحوا موتوا نفسهم ليه ما دام هنفضل؟ يبقى ارى كلنا يبغي الحياه ايه؟ لنفسه حريصا عليها مستهانا بها صبا. فحب الجبان النفس اورثه التقى وحب الشجاع النفس اورده الحرب. يبقى الاثنين بايه؟ بيحبوا نفسهم.
2: احنا الواحد عنده ولدين،
3: ولد يصبح الصبحيه ساعة ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوباية شاي ومش عارف ايه ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف ايه ويقرأ ويتنه خارج على مين؟ على المدرسة. والولد التاني نصحيه ينام، ننجز فيه ينام، نعمل فيه اللي ما ينامش يا الله. وبعدين يطلعوه من البيت بالعافية يروح يتسكع يقعد في ريحه يشوف ناس بيلعبوا يلعب ومش عارف ويقعد على قهوة ولا ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه. بس ده بيحب نفسه حب ايه؟ واطي نازل امده قليل. هيحب نفسه شوية وبعدين يطلع صعلوك من صعليك الحياة. ودك بيحب نفسه التحب الايه
2: العالي بعد مدة يبقى سيد في المجتمع
3: وله ايه وكلهم بيحبوا ايه؟ بيحبوا نفسهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

للبعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

السَّمَاوَاتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

شَرِيكٌ لَكَ فُوْرٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ

ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كما ذكر في كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتلوه على مسامعكم: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، فالكون كله يترجم آيات القرآن، والقرآن يجسد حقائق الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجسد القرآن بخلقه، فقد كان خلقه القرآن، فالكون يظهر عظمة الخالق. وكما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، أي نزداد علما من خلال هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، والخطيب والأستاذ الديني والمحاضر في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: هناك أمور لا نشعر بها مع علمنا بوجودها، ففي البحار تيارات لا نشعر بها إلا إذا تعرضنا لها، نريد توضيحا علمي عن هذه التيارات في البحار
5: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، كما تفضلت هناك أشياء كثيرة جدا لا نعرفها، يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ففي الذي لا نبصره آيات نيرات دالة على عظمة الله عز وجل. لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين، ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل، يقطع رحلات طويلة، بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد، ومع برودته يسقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء. فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة. هذه مقدمة نريد من خلالها أن نصل إلى أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار أستاذ عبد الحليم سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. قلت في حلقة سابقة إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية. أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن من الكتل الثلجية في القطبين في 10 أيام.
4: إذن له مكان محدد هذا التيار،
5: له مسار محدد من خط الاستواء إلى الشمال. بل إن بلاد اسكندنافيا، السويد والنرويج والدنمارك، جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج. ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج. هذا من تيارات السطح، وقد سمعت أن بعض سباقات السباحين في بحر المانش يستخدمون هذا التيار لصالحهم. وهناك تيارات تجري في أعماق البحر على عمق 3,000 متر، على عمق 3,000 متر، وقد استخدمت الغواصات في الحروب العالمية هذه التيارات العميقة، تطفئ محركاتها لئلا يكتشفها الرادار. نعم، والغواصات إذا أطفئت محركاتها تنتقل من مكان إلى آخر عبر هذا التيار، وهذا شيء يلفت النظر. لكن الآية الثانية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو وتشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر. وهذه الطيور، هنا الشاهد، لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجد

0: أنه يغير مسار هذا التيار من حين لآخر، فإذا غير مساره لم يأتي بهذه الأغذية لهذه الأسماك فتموت، وتموت معها الطيور، وعندئذ تعاني الشعوب من سكان شواطئ أمريكا الجنوبية من حين إلى آخر مجاعات قاتلة بسبب ضعف الإنتاج. أليست هذه آية دالة على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يسوق هذا التيار بما فيه من أعشاب مغذية، وتأتي هذه الأسماك بأرقام فلكية فتستهلك منها الطيور 3 ملايين طن في العام، وهذه الأسماك هي طعمة الطيور، والطيور لها مخلفات، ومخلفاتها تعد من أرقى أنواع الأسمدة، تصدر إلى مختلف أنحاء العالم، فيكاد دخل هذه الشعوب ينحصر في مخلفات الطيور، وهذا من بركات هذا التيار البارد الذي يأتي إلى شواطئ أمريكا الجنوبية.
1: إذن فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث عن تيار الخليج البحري أو تيارات البحار، لابد أن نسأل عن مكونات البحار. ما يميز البحار عن الأنهار؟ فهي ملوحة البحار.
2: نعم.
1: نسأل عن هذا المكون فعلا.
0: يمكن أن نضيف إلى آيات الله الدالة على عظمته ملوحة البحار، فهذا البحر يقول عنه العلماء في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غرام من الملح، وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد عن 50 مليون طن من ملح البحر، وإن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن في الكيلومتر مكعب، الكيلومتر مكعب يعني مكعب ضلعه كيلومتر طول وعرض وارتفاع، بل إن في الكيلومتر مكعب من مياه البحر 34 مليون طن من الملح.
1: إذن كمية كبيرة فعلا.
0: كبيرة جدا. بعض العلماء أجرى حسابا لطيفا ودقيقا ومدهشا، قال لو استخرج ملح البحر وجفف ووضع على اليابسة على قاراتها 5 ولم نغادر مكانا إلا فرشناه بملح هذا البحر المستخرج، لبلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها بكل قاراتها وجبالها وسهولها ووديانها وأغوارها وصحارها، لبلغت سماكة الملح المستخرج من ماء البحر والذي بسط على اليابسة لبلغت سماكته 53 مترا.
1: نعم، إنها كمية كبيرة،
0: كبيرة
1: فعلا.
0: جدا.
1: فضيلة الدكتور، قد يسأل سائل من أين يأتي الملح؟ نرى نحن الأمطار تأتي من السماء، فنعلم أن الماء يأتي من السماء، ولكن الملح من أين يأتي؟
0: لا تزال نظرية وجود الملح في البحار نظرية مختلفا فيها، والعلماء في هذا الموضوع أدلوا بآراء متعددة، لكن لا يزال الحسم غير موجود. من أين جاءت هذه الكمية الكبرى من ملح البحار؟ طبعا ملح البحار هو كلور الصوديوم، يعني كما قلت قبل قليل إن في البحار من الملح ما يساوي 4.5 ميل مكعب، الميل غير كيلومتر، الميل يعني 1600 متر، يعني إذا عددنا أن الميل المكعب هو مكعب ضلعه 1600 متر، في من ملح البحر ما يساوي 4.5 ميل مكعب من هذا الملح. طبعا هذه أرقام دقيقة جدا ومأخوذة من بحوث علمية رصينة. من أين جاء هذا الملح وكيف وضع في البحر؟ هناك نظريات كثيرة، بعضها يقول إن في قيعان البحار صخورا ملحية تفتتت وذابت في هذا الماء، بعضهم يقول إن السبب مياه الأنهار. كل هذه النظريات التي تحاول أن تفسر ملوحة مياه البحر تجد الطريق مسدودا لسبب بسيط، هو أن في الأرض عددا كبيرا

0: البحيرات العذبة. فإذا كانت مياه الأنهار وحدها كافية لتمليح مياه البحار، فلماذا بقيت هذه البحيرات الضخمة عذبة حلوة المذاق، وهي أشبه ما تكون ببحار صغيرة مئات الملايين من السنين وتبقى عذبة؟ كما قلت قبل قليل، إن نظرية ملوحة البحار لا تزال تتحرك في طريق مسدود، فكلما وضع تفسير جاء تفسير آخر نقضه. ذلك لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل إن هناك آية حاسمة في هذا الموضوع: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. مثل هذه الموضوعات هي تكهنات لا أكثر ولا أقل. ملوحة البحار يمكن أن يكون لها أهداف كبيرة، من هذه الأهداف أن المياه إذا كانت عذبة وساكنة أصبحت المياه فيها آسنة. أما هذه الحركة الدائبة في مياه البحر وهذه الملوحة العالية جدا في مياه البحر، تبقى مياه البحر سليمة نقية طاهرة غير متغيرة في بنيتها وتركيبها. العجب العجاب أن الإنسان يركب البحر وقد يموت عطشا، هو فوق كم من المياه لا يتصورها العقل، اليابسة كلها بقاراتها الخمس تساوي 20% من سطح الأرض، وفي البحار أعماق بعيدة جدا. الحقيقة أعمق نقطة في مياه البحار هي خليج مريانا في المحيط الهادي، العمق هناك يصل إلى 12,000 متر، يعني أعلى نقطة على سطح الأرض قمم جبال هيمالايا، وأخفض نقطة على سطح الأرض خليج مريانا في المحيط الهادي. لو جئنا بكرة قطرها متر ومثلنا أعلى نقطة على هذه الكرة تساوي علو أعلى نقطة في الجبال، ومثلنا أخفض نقطة في أعماق البحار، لما كان الارتفاع والانخفاض يزيد عن سنتيمتر واحد، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. ثم إن الله عز وجل يدفعنا إلى أن نفكر، قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هو البحر مالح لكن الإنسان بحاجة إلى ماء عذب، فمن جعل هذا الماء المالح الذي كان أجاجا جعله عذبا فراتا؟ بلغني أن معامل تحلية المياه في بعض البلاد العربية تزيد كلفة اللتر الواحد عن أغلى من ثمن البنزين، يعني كلفة تحلية مياه اللتر الواحد تزيد عن ثمن لتر البنزين في هذه البلاد. فأنت حينما تجد ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين، هذه نعمة لا تعد ولا تحصى، لأن الله يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: إذن آية أخرى: هذه البحار ما كان لها أن تكون لولا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأرض جعل لها أحواضا كبيرة. إذا أراد الإنسان أن يقف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا الكون أمامه بأرضه وسمائه وبحاره. أيها الإخوة والأخوات، سنتابع هذه الحلقات مع الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: سورة محمد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
6: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
7: Those who disbelieve and hinder men from the path of Allah, He will render their deeds vain.

0: بينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن كنا مقصرين في الوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك. يا من ظهرت معرفته للقلوب فلا يخفى وجوده، وعم الخلائق كرمه وجوده. يا أول فلا بداية لأزليته، يا آخر فلا نهاية لأبديته، يا قدوس فلا شبيه له، يا واحد لا شريك له. خلقتنا مسلمين فسلمنا من عذابك، وجعلتنا مؤمنين فآمنا من عقابك. أعطيتنا الإيمان قبل السؤال، وهو أفضل ما تعطيه من النوال. والكريم لا يرجع في هبته، والغني لا يعود في عطيته.

أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأشواق الرئاسة تفسد قلوب الكثيرين، حمل الحرص على الرئاسة جبلة بن الأيهم، وكان ملكا من ملوك نصارى العرب وقد أسلم، حمله على أن يرتد عن الإسلام ويرجع إلى نصرانيته، لمجرد أن رجلا مازني اللطمة ولم يقض له قاضي المسلمين سوى بلطمة مثلها، وكان يريد أن يقتل الرجل أو أن تقطع يده على الأقل. حمل الحرص على الرئاسة أبا عبد الله الصغير آخر ملوك المسلمين في الأندلس على أن يقاتل عمه المجاهد أبا عبد الله الزغل، وعلى أن يسلم غرناطة آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس لملك النصارى. حمل الحرص على الرئاسة أحد خلفاء بني عثمان على أن يقتل 14 من إخوانه في يوم توليه لئلا ينازعوه السلطة والملك. وحمل الحرص على الرئاسة الدينية الإمام يحيى الذهلي على أن يحارب الإمام البخاري لأن طلابه تركوه وصاروا إلى حلقة الإمام البخاري. فهل عرفنا خطر أشواق الرئاسة حين تستعبد قلب الإنسان؟ أشواق المؤمن ما أحلى. بيحرة بن فراس مثال واضح لضحايا أشواق الرئاسة عندما تسيطر على القلب وتتملكه. هذا الرجل لم يكن بينه وبين أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمد يده ويبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أعماه حب الملك وطلب الرئاسة. حين وفد النبي صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى أن ينصروه في دعوته إلى الله عز وجل، ففطن بيحرة بما عنده من الفطنة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم وفوز، فقال والله لئن ظفرت بهذا الفتى من قريش لآكلن به العرب. طمع في الملك والرئاسة من خلال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما أراد قومه المبايعة قال مهلا يا محمد، إذا نحن ناصرناك وعاوناك وأظهرك الله على العرب أتجعل لنا الأمر من بعدك، نكون نحن الملوك والأمراء من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأمر لله يجعله بيد من يشاء. فقال بيحرة أفنهدف نحورنا لسهام العرب ونموت دونك ثم يكون الأمر إلى غيرنا؟ والله لا حاجة لنا بك ولا إلى دعوتك. فمات على الكفر بسبب حرصه على الرئاسة والملك. لأجل هذا، لأجل خطورة سيطرة هذا الشوق إلى الرئاسة والملك على قلب المؤمن، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والإمارة فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة لأنه يكون معها النعيم والجاه والسلطان والأمر والنهي، لكن فطامها شديد بأن يعزل الإنسان أو ينحى أو حتى بأن يموت أو بما يكون له من الحساب الشديد يوم القيامة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم محذرا ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تخيلوا معي ذئبين جائعين مفترسين أطلقا في قطيع غنم، ماذا يمكن أن يفعلها من الإفساد؟ ما يفعله الحرص على المال والشرف وهو هنا بمعنى الرئاسة والجاه في دين المرء من الفساد أشد مما يفعله هذان الذئبان بذلك القطيع من الغنم، وذلك تحذير بليغ من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نظن أن مسألة الشوق إلى الرئاسة مقتصرة على الملك أو الرئيس أو هذه المناصب العالية، لا، الأمر حتى في أقل من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلول يده إلى رجله فكه عدله أو أوبقه إثمه. إما أن يفكه العدل وإما أن يوبقه الإثم والعياذ بالله، على عشرة فما فوق. وليس معنى هذا أيها الإخوة أنني أقتل الطموح أو أدعو الناس إلى أن لا يفكروا في الوصول إلى مناصب القيادة، لا، وإنما هذا التحذير النبوي هو من سيطرة أشواق الرئاسة، من غلبتها حتى تتحكم في قلب الإنسان فتجعله يظلم ويجور ويعتدي، هذا هو المحذور منه. أما سعي الإنسان لأن يكون في مكانة ينفع بها ويخلص فيها القصد لله ويسعى فيها إلى أن يعين الناس، فذلك يكون معانا معافا بإذن الله عز وجل. وله سلف وشاهد في خبر يوسف عليه السلام لما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نبينا يوسف عليه السلام سأل الرئاسة لنفسه وطلبها لنفسه، ولكن لأنه كان يريد أن يعدل وأن يقيم الميزان وأن يحل مشكلة الفقر التي اشتشرت في الناس في ذلك الوقت، فكان فعله محمودا، وأخذ من ذلك أهل العلم أنه يشرع للإنسان أن يطلب رئاسة ما أو منصبا ما إذا كان يعتقد أنه سيحسن فيها وأنه كفء لها. وأما نموذج بيحرة، وأما نموذج الذئبين الجائعين، وأما نموذج بعثة الفاطمة، فذلك ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله، هل تغلب على قلوبنا نزعة حب الرئاسة والشوق إليها؟ أشواق
1: المؤمن ما أحلى. الإمارة من طلبها لم يعنه الله عليها أو وكل إليها، ومن لم يطلبها وأتت أعانه الله عليها. ولقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا تطلبوا الإمارة فإنه من طلبها لم يعنه الله عليها.
2: ما تمنيت يوما من الأيام أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأنه كما قلت هذا المقام هو مقام صعب وخطير، لما فيه من تحمل للمسؤول العظمى، ولما فيه من التوابع، وما فيه من الأمور التي يصعب ضبطها يصعب حصرها.
3: الرئاسة أو الحكم هي تكليف وليس تشريف، ومهمة صعبة، لكن إذا اضطررت إليها يعني سأحاول أن أديها حقها، لكن أتمني لا
4: أتمنى أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأن المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، فلذلك إذا أصبحت ملكا أو رئيسا يجب أن تكون عندك مسؤولية من كبيرهم إلى صغيرهم، يعني الشعب، أن تكون رئيسا أو ملكا من مسؤولية الصغير أو الفقير أو الجد الفقير. أشواق
0: المؤمن ما أحلى. دعوني أحكي لكم قصة عجيبة، قصة تصور لكم كيف يكون حال الإنسان عندما تسيطر عليه أشواق الملك والجاه والرئاسة حتى تستولي على قلبه فتكون هي الموجهة له. سأحكي لكم قصة شخص شرق وغرب، مدح وهجى، ذهب وجاء، كل ذلك من أجل أن يبحث عن ملك أو جاه أو إمارة. إنه شاعر العربية الأشهر أحمد بن الحسين الجعفي الكندي، الشهير بأبي الطيب المتنبي. كان أبو الطيب المتنبي بلا شك شاعرا عظيما، ولكنه كان يعاني فيما يبدو من جنون العظمة، وكان يرى نفسه أعظم من كل من حوله، وبالتالي يرى نفسه هو الأولى بأن يكون الملك أو الرئيس أو الأمير أو الآمر والناهي. وما ظنكم برجل كان يقول في شعره: وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. هكذا يقول، كل هذه المخلوقات عنده حقيرة لا قيمة لها، كأنها شعرة في مفرقه يقتلعها متى شاء. ليس هذا فحسب، بل إنه كان يرى أن روحه العظيمة لا ينبغي أن تحبس في مثل هذا الجسد الفاني الضيق. يقول: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة. والنتيجة بالتالي تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. كذا أنا يا دنيا، يخاطب الدنيا، يقول: أنا هذه طبيعتي، افعلي ما شئت. كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي، ويا دهر زدني في كرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. لم يكن هذا كل شيء في جنون عظمة أبي الطيب وسعيه إلى الرئاسة والصدارة. انتبهوا معي إلى هذا المعنى الغريب. يقول: يحاذرني حتفي كأني حتفه. الحتف هو الموت، فهو يقول إنه لكثرة ما خاض من المعارك وخرج سليما، كأن الموت أصبح يفر من أبي الطيب، وكأنه إذا لقي أبي الطيب فهو الذي سيموت. الموت، الحتف، سيموت إذا لقيني، فلذلك هو يفر مني. معنى غريب جدا. يحاذرني حتفي كأني حتفه، وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي، طوال الردينيات وهي الرماح يقصفها دمي، وبيض السريجيات وهي السيوف يقطعها لحمي، كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي. فانظروا إلى مدى شعور هذا الرجل بجنون العظمة وأنه فوق الخلائق أجمعين. لذلك أبو الطيب كان يرى أن كل ملوك زمانه وكل رؤساء زمانه إنما جاءوا إلى الرئاسة والملك على حين غفلة من الزمان، وأن التصحيح أن يأتي هو ليكون الرئيس والملك. ولذلك دار دورته حين قال بيته الشهير: أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. جعل نفسه مبعوث العناية الإلهية الذي يجب أن يكون في مقام الصدارة ليصلح الأوضاع. لما مدح أبو الطيب المتنبي كافور الإخشيدي بعد أن صار إليه، كان يقول له بوضوح: إنك يجب أن توليني ولاية إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوبي. كان يقول له: وما رغبتي في عسجد أستفيده، ما أنا ما أريد العسجد وهو الذهب المال، ولكن ما في مفخر أستجده في جاه وإمارة وولاية. ولما هدده فاتك الأسدي بأن يقتله، غلبه أيضا كبره وجنون عظمته واستخف بالأمور وبالناس. خرج في سفره الأخير فقال له الناس: اتخذ حراسا يا أبا الطيب، أنت تعلم أن رجل قد هددك بالقتل. فكان يقول: والله لا تتحدث العرب أني مشيت في غير حراسة سيفي، أبدني أسد تخوفونني، والله لو كانوا معطشين لخمس، يعني ما شربوا الماء منذ خمسة أيام، ثم وردوا النهر ما بينهم وبين أن يشربوا قليل ولا كثير، ثم ألقيت عصاي على شاطئه ما جرؤ واحد منهم أن يشرب. انظروا جنون العظمة كيف، ما جرؤ واحد منهم على أن يشرب. أفبهؤلاء تخوفونني، ببني أسد هؤلاء؟ فقيل له: قل إن شاء الله أن يحميك الله من فعلتهم وشرهم. فقال: وفيما أقولها وهي كلمة مقولة لا تدفع مقضيا ولا ترد آتيا. وحين بلغ هذا المبلغ، يعني وصل الحد الذي لا حد بعده، فلما خرج إلى سفره هذا وكان معه غلامه وولده، واسم ولده محسد بالمناسبة، فاعترضه فاتك الأسدي وقتله، وقتل غلامه وقتل ولده وأخذ ماله. وحينئذ لم ينفعه كل ذلك الجنون من جنون العظمة، ولم ينفعه أن قال ذات يوم: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. لم ينفعه قوله مهددا ملوك العالم كلهم في زمانه: ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجمي. لم ينفعه ذلك كله، وقتل وانتهت حياته في ذلك المكان. وكان مثالا واضحا لإنسان سيطرت عليه أشواق الرئاسة وأشواق الملك وأشواق التصدر فانتهى إلى لا شيء. فعسى أن يعصم الله قلوبنا من هذه الأشواق الطاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات ما نقله موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي إن هناك توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر من الليل بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على المستوى السياسي الرفيع اليوم الاثنين، بينما يرجح بقاء الفرق الفنية في سويسرا لمواصلة عملها. بدورها نقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنه تم بحث موضوع الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات الإفراج عنها. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات في بورغانشتوك احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بقوة ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى بلادهم. وقد رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. وكانت الجولة عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وأضاف أن وفد إيران لن يتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وفي لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامها الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. معنا من أمام منتجع بورغانشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة نور الدين أبو زيام، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نبدأ معك نور الدين بوزيان. إذا عن الساعات الماضية حديث الآن عن أن أو على الأقل المساعي ما زالت جارية واللقاءات مستمرة، أرصد لنا الوضع نور الدين.
1: نعم عبد القادر، بعد يوم حافل بدأ بلقاء ثلاثي بوساطة قطرية واضحة جمع طرفي النزاع، كل من الولايات المتحدة وإيران، ثم أنجزت هذه المفاوضات حدثا أو إنجازا أكبر عندما نجح كل من قطر وأيضا الوسيط الباكستاني في جمع الطرفين الأمريكي والإيراني. كانت محادثات رباعية دامت أكثر من 80 دقيقة، معنى ذلك أنها بحثت أكثر من ملف، أكثر من قضية، أكثر من مشكلة. وبالتالي يمكن القول بأن اليوم الأول الذي بدأ من المفاوضات ومن المحادثات كان إيجابيا إلى حد ما، وهذا الذي سمعناه سواء من وزير نائب الرئيس الأمريكي أو حتى ما فهم من التصريح المقتضب الذي أدلى به الوسيط القطري وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري عندما قال بأن هذا المحادثات والمفاوضات خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلى أساسها ربما نؤسس إلى مرحلة أكثر ستجلب للمنطقة السلم والأمن الدائمين. إذن نحن بصدد مفاوضات بدأت فعلا بعد تأخيرها كما تعلم يومين وانطلقت بقوة. الموضوعات التي تم بحثها، هناك تضارب وتناقض بين تسريبات الوفد الأمريكي وتسريبات الوفد الإيراني، لكن يبدو أنها تلتقط أو تتقاطع عند مسألتين رئيسيتين: أولا إنقاذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وثانيا احترام هذا الاتفاق بما في ذلك التطورات المتلاحقة على الساحة اللبنانية، حيث يقول الوفد الإيراني بأنه يجعل من احترام هذا البند ضرورة أساسية لمواصلة المفاوضات. كان هناك تطور لافت، طبعا التفاصيل ليست كثيرة.
2: Introducing Quilton's House in a Bag. So you can save the day single-handedly.
1: فيما بعد تبين أنه تم تعليق الجلسة والمفاوضات، ويقال بأن الوسيطين القطري والباكستاني قام بجهود جبارة من أجل إعادة المفاوضات إلى مسارها. نحن إذن مع بداية مفاوضات هشة، وربما زادها تصريح الرئيس الأمريكي توترا، لكن الطرفين حسب ما جمعناه من معلومات من خلال بعض الذين يتابعون عن قرب هذه المفاوضات، أن المفاوضات في بدايتها، ربما غدا سينتهي الشق الدبلوماسي العالي المستوى. الرئيس نائب الرئيس الأمريكي سيغادر، الوفد الإيراني أيضا ممثلا في رئيس البرلمان ووزير الخارجية عرقجي سيغادران، وتبقى بعد ذلك عبد القادر كما تعلم الطريقة أو الأجندة التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الأربعة، أي الوسيطاني القطري والباكستاني والوفد الأمريكي والوفد الإيراني، لمواصلة هذه المفاوضات في شكل لجان متخصصة تبحث مختلف النقاط.
0: شكرا لك نور الدين، أشرت إلى مسألة التسريبات، أسأل عنها محمد الأحمد من واشنطن. محمد؟
3: نعم، تسريبات تعكس مؤشرات أمريكية متزايدة على إحراز تقدم ربما في عدد من الملفات الرئيسية في هذه المفاوضات. بحسب دبلوماسيين أمريكيين نقلت عنهم أكسيوس وفوكس نيوز، فإن المحادثات التي بدأت صباح الأحد استمرت تقريبا دون انقطاع وبصيغ متعددة، ومن المتوقع أن تمتد حتى ساعات متأخرة من هذا الليل بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان، على أن تستمر هذه المشاورات الدبلوماسية الرفيعة حتى يوم الاثنين. عبد القادر، وفق هذه التسريبات لم تقتصر المباحثات على الملف النووي الإيراني، بل شملت كذلك ثلاث محاور رئيسية: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، آليات إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وإضافة إلى ترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان ومنع الاحتكاك بين الأطراف. المسؤولون الأمريكيون بحسب هذه التسريبات لأكسوس بالتحديد تحدثوا عن تقدم جيد في ملف هرمز، ومناقشات منفصلة حول مختلف عناصر الاتفاق النووي وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم المحتملة، مع توافق بين الأطراف على مواصلة التفاوض على المستويين السياسي والفني تحديدا. هذه الأجواء التي قد توصف بالإيجابية تتقاطع أيضا مع تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي وصف هذا اليوم بأنه تاريخي، أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون بهذا المستوى الرفيع خارج مسار إسلام أباد السابق. فانس أكد أن الملفين النووي والإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان يشكلان أولوية المباحثات، اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل المنطقة من ساحة صراعات إلى ساحة تعاون واستقرار. فانس بحسب مصادرنا كان قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني في سويسرا على هامش هذه المفاوضات، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف فريقه بالعمل على حل دبلوماسي يشمل فتح مضيق هرمز وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران إذا تخلت بطبيعة الحال طهران عن سياساتها الإقليمية وطموحاتها النووية. بينما لا تزال الخلافات قائمة، الرسالة الأمريكية التي قد تستشف من خلال هذه التسريبات عبد القادر هي أن الجولة الأولى من هذه المحادثات قد تكون نجحت في بناء نوع من الثقة بين الأطراف، وبأن واشنطن ترى في الوساطتين القطرية والباكستانية عاملا أساسيا لتجاوز العقبات في وقت تشير فيه كل التسريبات، لأن ملفات لبنان وهرمز والبرنامج النووي باتت تناقش ضمن سلة تفوضية واحدة، وهو ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة إذا ما تكللت هذه الجهود بالنجاح. لكن كل هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بموازاة تصعيد في اللهجة والنبرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران كما سمعناها على مدار هذا اليوم، وهو ما ألقى بظلاله على هذه المفاوضات. لكن كما قلت، ما يستشف من خلال هذه التسريبات أن هناك نوع من بناء الثقة قد يكلل باستمرار هذه المفاوضات وإنتاج نوع من التفاهمات في المرحلة المقبلة وفق مذكرة التفاهم بطبيعة الحال.
0: شكرا لك محمد. إذن هي مؤشرات إيجابية على الأقل وفقا لتسريبات إعلامية في واشنطن. كيف تبدو أو يبدو الوضع أو المشهد في طهران نور الدين؟
4: عبد القادر، ما يمكن قوله كعنوان عريض بأن الأطراف لم تغادر بعد دائرة المفاوضات، الجميع لا يزال في حالة تفاوض. ربما آلية التفاوض هي من تغيرت من الحالة المجتمعة داخل قاعة واحدة فيها الأمريكي والإيراني بالإضافة إلى الوسطين القطري والباكستاني. ما تحول الآن هو عبارة عن مفاوضات يقودها الوسطاء بالدرجة الأولى، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، لتقريب وجهة النظر وحل حالة المسائل العالقة. النقاط الجوهرية، وهذا تم الإعلان عنه منذ بداية هذه المفاوضات، أن هذه المفاوضات هي إنهاء مقتضيات ما نصت عليه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وذلك كما ينص عليه البند رقم 13 من المذكرة، الذي ينص على أن الدخول في مفاوضات نووية ومفاوضات رفع العقوبات يجب قبل كل ذلك أن يتم حل مجموعة من الملفات أو ما يعرف بالعناوين الخمسة في مذكرة التفاهم: وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، قضية رفع الحصار عن إيران، فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى رفع الأموال المجمدة ورفع العقوبات عن المسائل النفطية. يبدو أن الوسطاء الآن يعملون جاهدين على حل هذه الإشكال. ما تبين حتى اللحظة أن مسألة المبيعات النفطية والبتروكيماوية يبدو أن هناك وثيقة تم إعدادها، الإيرانيون يعلن ذلك، وهذا أصبح أمرا ثابتا، بمعنى أن هناك خطوة متقدمة في هذه المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيزيل العقبات في التوجه إلى المرحلة الثانية. في مسألة الأموال المجمدة كذلك يبدو أن الأمر أصبح جاهزا الآن، والرئيس الإيراني صرح بكل صراحة ووضوح على أن إيران ستستلم 6 مليارات دولار، بمعنى أن خط الائتمان المفتوح الذي تشرف عليه لما أعتقد وكما تشير المعلومات بالوساطة القطرية، يبدو أن خط الائتمان الإيراني قد يساهم في تدليل هذه العقبات وفتح هذا الإشكال. هناك مشكل أساسي يرتبط بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. الآن الجهود قائمة ما بين هذه الأطراف للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لذلك نتوقع أن هذه المفاوضات على الأقل هذه المرحلة الأولى ستنتهي على هذا الشكل بموقف شامل، لأن ما يقال هنا في إيران على أنه لا يمكن الحديث عن أي تقدم في نتائج المفاوضات إلا بعد خروج الأطراف والإدلاء ببيان الأطراف المعنية والإدلاء ببيان حقيقي وصريح. لذلك يمكن أن يصدر هناك في أي لحظة بيان سواء عن جهة معينة أو عن الوسطاء ليوضح إلى أين وصلت هذه المفاوضات، وهذا مؤشر على أن المفاوضات إذا ما تجاوزت هذه العقبة وتم تفعيل البنود الخمسة في مذكرة التفاهم، يعني أننا سننتقل إلى المرحلة الثانية. هناك السؤال، هل المرحلة الثانية ستتم بالوفود الحالية؟ بكل تأكيد لا. لماذا؟ لأن المرحلة الثانية هي مرحلة مفاوضات تقنية بالدرجة الأولى، لذلك سنشهد خبراء على المستوى الاقتصادي الذين سيبحثون العقوبات، خبراء على المستوى النووي الذين سيبحثون مسألة البرنامج النووي الإيراني، وخبراء على المستوى القانوني الذين سيبحثون آليات رفع العقوبات عن طهران. لذلك قد نشهد مغادرة الهيئات العليا من هذه المفاوضات. ما يتم الحديث عنه على الأقل هنا في طهران بأن من سيغادر الوفد هو محمد باقر قاليوف، ربما قد يبقى عرق شديد ضمن الوفد بالإضافة إلى باقري، كان مقررا أن يغادر منتصف هذا الليل، لكن يبدو أن الأمر قد يتطور إلى يوم غد صباحا حتى تتضح الصورة بشكل كامل لاستمرار هذه المفاوضات.
0: نور الدين درير من طهران، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغانشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
5: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت للسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري عن إيران، وإعفاءات تصدير النفط الإيراني، والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: الآن إلى مستجدات الوضع في لبنان وآخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. للمتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، ماذا عن هذه المتابعات، خاصة ما يتعلق بأبرز ما رصدته من تصريحات سياسية في بيروت؟
6: على صعيد التصريحات فهي متواصلة عبد القادر، لكن اسمح لي أن أقول بأن معادلة مضيق هرمز مقابل الجنوب اللبناني أو الهدوء في الجنوب اللبناني ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة. الهدنة التي تجددت بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله حتى هذه اللحظة ومنذ يوم أمس صامدة بشكل متواصل، لا خروقات، لا انتهاكات، لا صواريخ تطلق من قبل الجانب الإسرائيلي أو قصف بالمدفعية على القرى والبلدات والأقضية التي ظلت طيلة الفترة الماضية عرضة للاستهدافات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذه اللحظة نحن أمام حالة من الترقب، حالة من الانتظار، حالة من القلق، ترجمت اليوم بتراجع حركة العائدين من النازحين إلى القرى والبلدات بانتظار التأكد مما إذا كانت إسرائيل ستواصل هذه التهدئة أم أنها ستعود إلى خرقها كما جرت العادة في كل تهدئة وفي كل هدنة وفي كل إعلان لوقف إطلاق النار. على ما يخص التصريحات التي أشرت إليها عبد القادر، التصريح الأكثر أهمية خلال الساعات الماضية صدر عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي قال بأن إسرائيل لن تبقى في لبنان وبأن حزب الله سوف يرد على أي خروقات أو انتهاكات. الرجل تحدث إلى ما بات يعرف طيلة الفترة الماضية بحرية الحركة الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني، وهو يقول بأنه سيتم الرد على حرية الحركة من قبل إسرائيل بالقوة المناسبة من قبل مقاتلي حزب الله. وهو يتحدث أيضا عن واقع الحزب وواقع إيران وواقع محور المقاومة، ويقول بأن على إسرائيل الاعتراف بأن سعيها لإسقاط هذه المعادلة في المنطقة فشلت بكل ما تعني الكلمة من معنى. على وقع كل ذلك كانت هنالك جولة مهمة لقائد الجيش اللبناني إلى قضاء النبطية، التقى بوحداته المنتشرة هناك واطلع على الجانب العملياتي، وهذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات، لا سيما أنها تأتي عشية استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في واشنطن. وهذه المحادثات التي ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل ستبحث الكثير من القضايا الكبيرة والمعلقة، لا سيما المتعلقة بتواجد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، الحديث عن أكثر من 650 كيلو مترا تحتلها القوات الإسرائيلية، والحديث يجري عن مناطق تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في حال الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين ليحل محلها الجانب اللبناني، الجيش اللبناني على وجه التحديد. والحديث أيضا عن تلك القضايا المتعلقة بعودة النازحين. اليوم كنا في صيدا بوابة الجنوب عبد القادر، ذهبنا لنرصد حركة النازحين باتجاه القرى والبلدات. الحركة كانت بطيئة وضعيفة إلى حد كبير، تختلف عن الأيام الأخيرة التي استؤنفت فيها العودة، وما يبرر ذلك هو الخشية من أن تنكث إسرائيل مرة أخرى بوقف إطلاق النار. ولذلك كما أشرت في البداية هنالك حالة من الترقب والانتظار في صفوف أوساط النازحين، وهذه أو هذا الانتظار عبر عنه اليوم قائد الجيش أيضا عندما أشار أو دعا النازحين إلى التريث، إلى الانتظار، إلى عدم العودة إلى القرى والبلدات، لا سيما تلك الواقعة على خط النار والتي تتواجد بالقرب منها القوات الإسرائيلية. ولذلك كما قلت دعا إلى الانتظار مليا إلى حين اتضاح الصورة بشكل أوضح.
0: ثمر الصمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. واصل بحث هذا الملف من خلال ضيفينا في هذا الملف، من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن حيفا الدكتور إمطان الشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد جوني منير، وأستعير من الزميل تامر ما وصفه بهذه المعادلة، معادلة ماضي قرمز بما يجري في لبنان. إلى أي مدى هذه المعادلة ستحكم ربما ما سيجري في الأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا الملف، الملف اللبناني، سواء ما يتعلق بالتفاوض اللبناني الإسرائيلي أو الحسابات في لبنان؟
7: الخير لك ولضيفك. أعتقد أنه يعني إشارة التلويح بها بالأمس أو الأمس، لكنها لم تنفذ. المسألة ليست بهذه البساطة، لكن دعنا نذهب إلى الموضوع الجنوب لبنان وما يمكن أن يحصل. الخطوة التي تحدثت عنها إسرائيل اليوم بإمكانية حصول أو البدء بحصول انسحابات جزئية، أعتقد انسحابات محدودة جدا، تعكس أولا تقدم في المفاوضات في ما حصل اليوم في سويسرا، وهي تمهد للمفاوضات التي سيدخل إليها لبنان يوم الثلاثاء المقبل. هذا يعني أقول ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الجانب اللبناني أنها ذاهبة باتجاه تحقيق وقف إطلاق النار وإحداث انسحاب إسرائيلي بسيط محدود ربما لمنطقة ستصبح أو كما بات يعرف عنها بأنها بايلوت زون، لكن ستصبح وكأنها مقدمة لترسيخ واقع جديد في الجنوب. الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت لبنان يعني بمسائل أن ثمة شيء سيتحقق. في كل الأحوال البرنامج الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية يوحي بصدور ورقة في نهاية هذه المفاوضات، يعني أول يوم سيكون اجتماع مشتركا للفريقين الدبلوماسي والعسكري، اليوم الثاني فقط عسكري، وبالتالي سيجري فيه الحديث في أشياء تقنية عسكرية بحتة، وكل ذلك سيحصل في وزارة الخارجية الأمريكية. أما اليوم الثالث فتركيا، اليوم الثالث والأخير للفريق المفاوض، ما يوحي بأن سيصدر شيء سياسي أو ورقة سياسية عما هو حاصل. اجتماع الكلام الإسرائيلي اليوم مشجع، كون ذلك كما قلت لك يعكس يعني شيء ما إيجابي على مستوى المفاوضات التي حصلت في سويسرا والتي تمهد للوعود الأمريكية التي جرى إبلاغها لبيروت التي ستنطلق نعم باتجاه المفاوضات الصعبة يوم الثلاثاء.
0: ولكن هناك بعد آخر أسأل عنه ضيفي الدكتور مطانس شحادة، ربطا بما ذكره ضيفي السيد جوني منية فيما يتعلق بما تم تسريبه إعلاميا من الجانب الإسرائيلي عن تقليل الجنود بشكل تدريجي. خرج هذا المساء أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي ونفى بشكل أو بآخر هذه الخطوة، بل وقال سنبقى في قلعة شقيف وبالتالي على من نبني في فهم ما يجري.
8: مساء الخير، تحياتي. يعني وزير الأمن كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو على المستوى الخطابي، الخطاب هذا موجه لإرضاء الشارع الإسرائيلي ولمغازلة الشارع الإسرائيلي، خاصة قواعد اليمين وخاصة مع اقترابنا من الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود. لذلك الوزير كاتس وزير الأمن وزير الحرب يريد تحسين أو مكانته داخل حزب الليكود، ولا يريد أن يلحق الضرر سياسيا وانتخابيا بعد عملية الانتكاسة الاستراتيجية في المشهد الأمني الحالي واضطرار إسرائيل إلى الإصغاء للولايات المتحدة. ولكن على أرض الواقع الخطوات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي عمليا رسائل إلى الولايات المتحدة والرئيس ترامب أن إسرائيل على أرض الواقع فعلا تنفذ ما يريد الرئيس ترامب، ولو كان ليس بالقدر الكامل. يعني إسرائيل ستحاول مرة أخرى المناورة والتأخير والتأجيل، ولكنها ستقوم على الأقل في الأيام القريبة بما تسميه إعادة انتشار، وهو صيغة أخرى لانسحابنا. إسرائيل لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان في المرحلة القريبة والمتوسطة، على الأقل لغاية الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستحاول التأخير قدر الإمكان ووضع شروط بنزع سلاح حزب الله ومفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن أي انسحاب كامل أو حتى لو كبير نسميه ليس بالضرورة كامل من جنوب لبنان ستكون كارثة انتخابية لنتنياهو والتحالف الحكومي. لذلك نتنياهو سيحاول الابتعاد قدر الإمكان بهذا الأمر عن الانتخابات، وربما سيحاول أيضا يعني جس النبض أو التواصل مع الإدارة الأمريكية لفهم الحدود ومدى قدرتها على المناورة في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، ولكنه الآن لا يريد يعني توسيع التصدع مع الإدارة الأمريكية مع الرئيس ترامب تحديدا. يعني إسرائيل أرادت من الحرب على إيران فرض هيمنتها على المنطقة بالشراكة مع الولايات المتحدة وفصل الارتباط بين جبهة لبنان وإيران، ولكن على أرض الواقع عززت هذا التشابك بين الجبهتين وأنتشت تصدع مع الإدارة الأمريكية على عكس الحالة التي بدأت فيها هذه الحرب. لذلك بالمجمل الخطاب موجه إلى الداخل الإسرائيلي إلى الرأي العام الإسرائيلي، ولكن الخطوات العسكرية على أرض الواقع تستجيب إلى حد ما للمطالب الأمريكية وتقوم بتنفيذ ذلك ولو بشكل متواضع وقليل، لكن لا تريد عدم الانصياع تماما، ولكن من جهة أخرى لا تستطيع تنفيذ كافة الانسحابات من دوافع سياسية وانتخابية وطبعا أمنية كما يقول الجيش الإسرائيلي.
0: سيد جنرال منير، سياقا أين تضع تصريحات الأمين العام لحزب الله هذا اليوم؟
7: طبعا هو يستبق ما قد يحصل، يعني النتائج أو ورقة النوايا التي من الممكن أن تظهر والتي متوقع أن يجري علينا في نهاية هذه المفاوضات. هو قال أنا أريد انسحاب كامل وغير مشروع، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد البدء من خلال منطقة تجريبية محددة. وهنا بالمناسبة وزير الدفاع الإسرائيلي خلق تصريحه وقال ليس هنالك انسحاب من النقاط من المنطقة الصفراء ومن
0: قلعة شقيف،
7: لكن هنالك مناطق خارج هاتين المسألتين. وبالتالي هنا السؤال عن أي منطقة تريد إسرائيل أن تبدأ، هل هي منطقة متداخلة أو ليست تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، يعني منطقة تماس؟ ربما هنا قد لا يكون إسرائيلي بريئا، وليس ببريء بكل الأحوال، لكنه قد لا يكون صافيا أو صادقا في موضوع الانسحاب. يريد أن يحصل أن تكون هذه المنطقة ربما صعبة عليه، أو ربما يريد أن يوقف أو أن لا يكون على تماس فيها. وهذه نقاط يعني كانت قد أثرتها قيادة الجيش خلال المفاوضات الأولى مع السابقة مع إسرائيل. بالتالي اليوم بالعودة إلى

0: بسلاح حزب الله أو يعني ضبط السلاح خارج إطار الشرعية بالعبارة. وبالتالي هو يحذر سلفا ويؤشر سلفا إلى معارضة حزب الله للنتائج التي ممكن أن تصدر عنها المفاوضات المرتقبة في واشنطن.
1: أيضا عن سياق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الساعة الماضية، أسأل ضيفي الدكتور إمطانوس.
2: الصوت
1: دكتور إمطانوس تسمعني
2: الآن؟ نعم.
1: سألتك عن تصريحات نتنياهو في الساعة الماضية، في أي سياق تأتي؟
2: هي في ذات السياق. نتنياهو محرج، نتنياهو في أزمة، من جهة يريد إرضاء الشارع الإسرائيلي أو يريد يصور أن يعني يبيع وهم للشارع الإسرائيلي أنه حقق إنجازات، إسرائيل مصرة على موقفها من عدم الانسحاب في لبنان ومصر على تحقيق أهداف الحرب، ولكن من جهة أخرى لا يريد الاصطدام أو توسيع التصدع مع الرئيس الأمريكي، لأن هذا أيضا يضره في الانتخابات ويضره في حال يعني أصر الرئيس الأمريكي على انسحاب أو إحراج نتنياهو مرة أخرى. الرئيس الأمريكي أحرج نتنياهو في وقف إطلاق النار مع إيران وفي فرض عدم رد إسرائيل على الهجمات الإيرانية، ولا يريد أن يحرج الآن مرة ثالثة بوقف إطلاق النار، لذلك لا يريد أن يحرج أكثر من الرئيس الأمريكي. هذا سيكون له مردود سلبي على ما كانت نتنياهو بدأ ينعكس في استطلاعات الرأي، ولكن من ناحية أخرى يريد أن يسوق للشارع الإسرائيلي وما زال يستطيع التأثير على الرئيس الأمريكي، وأنه يستطيع أن يقول له لا للرئيس الأمريكي. لذلك هذا التناقض بين التصريحات والعمل على أرض الواقع. أنا أتفق مع الأستاذ نيد، إسرائيل ستحاول إعادة ما تسميه إعادة الانتشار ربما لتهدئة الضغوطات الأمريكية، ومن جهة أخرى أن لا يكون انسحاب واسع لكي لا يثير انتقادات أكثر داخل المجتمع الإسرائيلي، لأن هذا يعني هذه قضية تحولت إلى قضية الانتخابات المركزية، الحملات الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، واللي يعني عمليا خلال 3 أشهر ستكون انتخابات، وانتخابات داخل الليكود مفروض أن تكون كان يعني قبل ذلك بفترة كبيرة. ذلك كل الاعتبارات الآن تتداخل، السياسية والانتخابية والأمنية والاستراتيجية ومصلحة نتنياهو في كل المحكمة تجاه الملفات الجنائية والفساد لنتنياهو وقضية الانتخابات.
1: طيب، أمام هذه الحسابات سيد جوني منير، ما مساحة الحركة بالنسبة للحكومة والدولة اللبنانية في هذه المرحلة؟
0: الدولة اللبنانية يعني تضع لنفسها خطوط أساسية لن تتجاوزها. الخط الأول وهو أنها لن تخرج من هذه المفاوضات بخلاف المطالب التي يطلبها حزب الله، وهنالك انتقادات على مستوى السلطة اللبنانية لهذه المطالب، لأنه لا يمكن للبنان أن يختلف مع أن يعادي الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى المجتمع الدولي بما معناه الأوروبي والخليجي الذي يطالب، الذي يدعم هذه المفاوضات من أجل إحقاق يعني وقف إطلاق النار ودفع إسرائيل للانسحاب من المنطقة. وبالتالي هذا خط لن يذهب باتجاهه لبنان. ثانيا، وهنا في المناسبة سيقوم رئيس الجمهورية أعتقد بزيارات إلى تركيا، إلى قطر، إلى السعودية، ستكون قريبة في إطار موضوع التشاور حول المفاوضات الجارية. النقطة الثانية التي يصر عليها لبنان هي أن يكون وقف إطلاق النار كاملا وشاملا لكي يشكل مدخل باتجاه الذهاب إلى المنطقة التجريبية أو إلى أي خطوة لاحقة. وبالتالي هنا معيار يعني المعيار الذي يمكن الحكم عليه على ما يمكن أن يحصل لاحقا. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأنها قادرة على ستفرض على إسرائيل وقت إطلاق النار، لكن
1: شكرا.
0: مع احتفاظ إسرائيل
1: بحرية منك أدركنا الوقت من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من حيفا الدكتور إمطانوس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت من مناطقه الوساطة الباكستانية، قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
3: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة، تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب.

حرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلام آباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة لكنها كانت فرصة لمحطة إسلام آباد. يومي 11 و12 أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلام آباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المبشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 أبريل بدأت واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلنا التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام آباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجددا. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديدا في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلنا عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان كبير المفاوضين ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديدا مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة

0: بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. هذه المجالس لابد الإنسان أن يستشعر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن من علينا وأن يعني بصرنا بآيات كتابه، وأن سهل علينا قراءة القرآن، وأن يسر لنا مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما أحب للإنسان أن يستعيد كل فترة ويقرأ في فضائل القرآن ومدرسة القرآن. يعني كما تكلمت أكثر مرة أن في كتب عن القرآن وكتب في القرآن. كتب عن القرآن من أهم أدوارها أن هي بتعيد الإنسان الحماسة مرة أخرى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتحول الأمر إلى مجرد علم من العلوم ومعلومات باردة بيقرأها. الأمر أعظم من ذلك. واستحضار أيضا مما يساعد على ذلك استحضار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا النهاردة في سورة البقرة لما بنقول إن هذه الآيات من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، استحضار إن في مجموعة مؤمنة هربت بإيمانها لتبحث عن مأوى لينصر دين الله سبحانه وتعالى، ثم تفاجأ بأن هذه الآيات نزلت عليهم وتقسم هذا المجتمع الجديد. هذا أمر بيجعل الآيات وكأنها حية أمامك، تكتسب روحا جديدة. فكل وسيلة تستطيعها تقربك من كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعل قربك من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الحياة وفيه الروح، لابد الإنسان أن يسعى إليها. طيب، المجلس الثاني يعني برضو بكرر نقطة، معلش بعتذر على الإطالة من المجالس لأن يعني في ظروف كثيرة متنوعة بالنسبة للإنسان، وللأسف الإنسان مش متفرغ لهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. طيب، المجلس الثاني سريعا حتى لو طيل، كنا توقفنا في المرة الماضية عند خواتيم الآيات التي تكلمت عن أهل الإيمان، ثم بدأنا ننتقل إلى الكلام عن الكفار، إن الذين كفروا. طيب، عشان نستحضر السياق تاني، مقدمة سورة البقرة والمعاني اللي اتكلمنا فيها، وقلنا إن الوحي نزل ذلك الكتاب لا ريب فيه. بنزول الوحي على المجتمع انقسم المجتمع. واحد يقول لي طيب ألم، طب المجتمع حصل فيه هذا الانقسام في مكة. نعم، إعادة هذا التكرار وإعادة تقسيم المجتمع مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى، على مواقف الناس تجاه القرآن، الآن بيزداد في قسم آخر. فلذلك جاءت هذه التقسيمة حينما اتجهوا إلى المدينة في تقسيمة أخرى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نستفيض النهاردة في الكلام عن القسم الثالث. طيب، يبقى القسم الثاني احنا قلنا الفرقة بتعبير الشيخ مصطفى البحياوي فيما أذكر، يعني الفرقة المقبلة المؤمنة، ثم الفرقة المعرضة، ثم الفرقة المتحيرة المترددة تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نتكلم دلوقتي عن الفرقة الثانية، وهي الفرقة المعرضة تماما. وركزوا معايا في الكلمة دي لأن الآية بتوضح منهج التعامل الداعية مع هذه الفرقة حتى لا يضيع وقته. كنت اتكلمت في مقطع أظن تقريبا في سورة سبع أو ياسين مش فاكر، عن مسألة التبذير الدعوي، إن الإنسان لا يضيع الوقت مع الأصناف الناس المعرضة تماما عن دين الله سبحانه، لا يريد أن يسمع. بل تكلمت أيضا في مقدمة سورة عبسة عن حينما يحدث حتى التعارض، لأن وقت الداعية مع الوقت مع الاستمرار الدعوة بيحدث نوع من الانشغال، لا يستطيع أن يستوعب كل الفئات. وده موجود في سورة المجادلة أو المجادلة، كيف أن بعض الآيات نزلت أن الذي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجوى صدقة. ليه؟ لأن اتكلمت في سورة المجادلة أن في حصل ازدحام في المجتمع إذا قيل لكم تفسحوا، ففي حالة انتشار الدعوة لا يستطيع الداعي أن يجمع بين كل الأصناف. طيب نبدأ مع الصنف الثاني، إن والتأكيد الذين كفروا. بداية المؤمنين بداية واضحة جدا، وبداية الكفار بداية واضحة جدا، إن الذين كفروا. هناك ناس آمنوا، الذين يؤمنون بداية بالوضوح إن هم آمنوا، وهنا بداية بالوضوح إن هم كفروا، إن الذين كفروا. الصنف الثالث اللي بدايته هتبقى عجيبة جدا زي ما نشوف. يبقى التأكيد إن واسم الموصول الذين كفروا، يعني خلاص دول مستغرقين وعرفوا. اسم الموصول من أدوات التعريف، زي ما عارفين المعارف ستة، من أشهرها اسم الموصول الذي يأتي ليعرف الناس بهذا الشخص أو بما تتكلم عنه. إن الذين كفروا استغرقوا في الكفر، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا دائما بقول لكم ارجعوا للمراجع وللتفسير اللي أنا كنت شرطها في المرة الأولى، عشان ما نضيعش وقت في مسألة أنت مثلا إعراب الجملة أو غيرها. أنت تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى من أراد يعني يتوسع يرجع في للتفسير، يعني اختلفوا فين الخبر، هل لا يؤمنون خبر بعد خبر، ولا سواء عليهم جملة معترضة، ولا هي خبر، أيا كان. العلماء هنا الإشكال الواقع إزاي لا يؤمنون وفي ناس أمنت، وبعدين سواء عليهم أنذرتهم، يعني هل الداعية هنا بتبدأ بل إيه استشكالات اللي مش فاهم مغزى الآية وسياق الآية. هو الوقت إن الذين كفروا، أول حاجة بتيجي بصدر الإنسان إزاي القرآن لا ريب فيه في الأول وبعد كده إن الذين كفروا. فبنحنا بنقول لك ما هو ده شيء أصلا مقصود، بحيث إن ربنا بيرود يقول لك مش معنى إن هذا القرآن لا ريب فيه إن كل الناس هتؤمن. يبقى من أول بداية السورة مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن واضح وهدى للمتقين ولا ريب فيه، معنى ذلك أنه يستلزم إيمان الناس كافة. لا، ده هنا إن القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى إقبال، غير الآية الحسية الواضحة، المعجزة الحسية الواضحة بتجعل الإنسان إما يؤمن أو ينزل عليه العذاب. أنه تلك القرآن بيحاصر النفس البشرية، للي بيسترسل مع القرآن إما أن يؤمن وإما أن يجحد بعد أن يعترف أن في القرآن الحق. في طائفة لا تريد أن تؤمن، لا تريد أن تسمع أصلا، والعياذ بالله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هو مش عايز يسمع. هذه الطائفة التي لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تفهم ولا تريد أن تبصر ولا تريد أن تتأمل، تشير إلى الآيات الكونية لا يريد أن يراها، تشير إلى الآيات القرآنية لا يريد أن يسمعها. لذلك لما بيخشوا نار والعياذ بالله يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا استعملنا هذه الحواس قطعا كنا سنصل إلى الإيمان، لكن هو منع وصول هذه الآيات إلى الحواس. طيب تاني، ده كان الإشكال الأول، إزاي إن الذين كفروا ومع كلمة لا ريب فيه، وإن ده مقصد أصلا من مقاصد السورة إن القرآن يبين لنا إنك أنت لا تتعجب، وإياك، ودي نقطة مهمة، أن تتهم القرآن. مش معنى ان في ناس كتير ممكن تعرض عن القران تقول ايه ده، طب ما جايز الولاد، ممكن واحد بقى الشيطان مشكله في القران، طب ما ممكن الواحد يبدا يبحث عن ايات اخرى. لا، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون، مفيش بعد القران. ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، في ناس قالت ايه، طب ازاي لا يؤمنون وفي ناس امنت. فهنا بدا وبيهتم بقى باللقطات اللي زي دي ابن عطيه، لان هو بيحرر مثل هذه الامور، يقول لك هو قطعا التعميم لا يراد، لأن الواقع أثبت، ده مش نص كلامه يعني، الواقع أثبت أن في ناس أمنت، فبالتالي هنا لازم يتدخل المفسر ويرجع للأثار ويبحث، هل المقصود قادة اليهود أو قادة الأحزاب اللي هم الكفار الذين ماتوا على الكفر أو سيموتون؟ وهذا في علم الله، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هناك أناس أنا أعلمهم من قادة الكفار أو من قادة اليهود سيصرون على الكفر إلى أن يموتوا، ولا المقصود يبقى هنحدد طائفة بأعينها ولا ركز معايا، ولا هنحدد طائفة بأوصافها، يعني اللي هيجتمع في ده الوصف ده هو اللي لن يؤمن، ولا في أسماء معينة لن تؤمن. فالعلماء ده مسارين، مسار ان في طائفة معينة بأسمائها ان فلان وفلان وفلان قادة اليهود بفلان وقادة من الكفار فلن يؤمنوا، فبالتالي ما تشغلش بالك بيهم. أو طائفة بأوصافها، إن في أوصاف معينة، يعني أنا لما واحد يروح يعمل في الدعوة ويكلم ناس يقول له مش عايز أسمع، اللي هو أنا بسميه في انتشار أنواع الإلحاد، يقول لك في إلحاد مثلا بعض إلحاد بسبب الشبهات أو إلحاد نفسي بسبب أقدار، في إلحاد وبدأت تشوفه بينتشر الفترة الأخيرة، إلحاد اللامبالاة، يعني هو مش قرأ شبهة أو سمع شبهة أثرت فيه، ولا حصل له موقف قدري أثر فيه نفسيا فجعله يتهم الله تعالى.